0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات. كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكون مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبا أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس انت حول المبلغ وانا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع أبوظبي.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد
3: أبوظبي أف أم

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة بالحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها، بس هي يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: الأبطال يا عيال زايد بالعزم يتحقق طموح وأماني الأول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.

من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل، هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد

2000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: أبو ظبي الثام، لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبو ظبي FM.

0: كلنا للإمارات.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: أبوظبي FM

0: الاستهزاء. ها
1: الله من بغني السلام عليك.
2: والله ما اعتقد نوال هي
0: ايه الدور عليها على الله. والله احلى يا ابو عامر بالعود.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: الأبطال يا عيال زايد بالعزم يتحقق طموح وأماني الأول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض

0: دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
1: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: دائرة القضاء أبو ظبي.

دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة القرار ورسم ملامح المستقبل من خلال رؤيتها الاستراتيجية. تجمع الدولة اليوم صناع القرار والخبراء في الأسبوع العالمي للغذاء 2026 الذي ينطلق اليوم في مركز أدنك أبوظبي من مختلف أنحاء العالم لطرح الحلول لأكثر القضايا حيوية وتأثيرا على استقرار المجتمعات. يسهم الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في تعزيز الوعي بمسؤوليتنا المشتركة تجاه استدامة الموارد.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي مستمعين في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد لليوم: شم الزعابي، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف. نستقبل ملاحظاتكم، آراءكم، مواضيعكم، مقترحاتكم بالاتصال على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الاسم، الرقم والموضوع بإيجاز، وبإذن الله يتم التواصل معاكم إن شاء الله. طيب، مع بسم الله نبدأ مع رسائلكم النصية مستمعينا بدءا من أمس من بعد انتهاء حلقتنا. طيب، هذيلا يعني جزاهم الله خير، خذوهم الخوات ما قصروا، وعبد الله بخصوص ملاحظته على هيئة أبو ظبي للإسكان كون كان لدي طلب في الهيئة منذ سنة 2022، طلب استبدال أرض بأرض أخرى للانتقال بجانب إخوتي الأربعة. طيب، أتوقع تم التواصل معهم. كذلك أم محمد، أرجو التواصل إن شاء الله. أنا من مواطني إمارة الشارقة. طيب، تم التواصل معهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال إن شاء الله. هذيلا، طيب، هذا رقم وهذا رقم، تم التواصل بكم ولا يوجد رد. طيب إخواني، دائما أنا يعني أنصحكم أن إذا طرشتوا مسج على استوديو واحد خلوا التليفون عندكم، خلوا التليفون عندكم لأنه سيتم التواصل معكم إن شاء الله، فخلوا التليفون حولكم حواليكم يعني عشان إن شاء الله يعني ناخذ التفاصيل ونحيلها إن شاء الله إلى الجهة المختصة. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قدمت طلب منحة أرض سكنية في إمارة أبو ظبي أكثر من خمس سنوات وإلى الآن لم يتم منحي، حيث أنني متزوج ولدي أبناء وأسكن في منزل إيجار. طيب، نتمنى منكم المساعدة إن شاء الله طال عمرك. نفس المسج بس طيب بس رقم آخر. قدمت طلب شراء مسكن جاهز غرب بنياس في إمارة أبو ظبي أكثر من 4 سنوات وإلى الآن لم يتم منحي، حيث أنني متزوج لدي أبناء وأسكن في منزل إيجار. طيب، نفس المسج. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك، بيتواصلوا معكم إن شاء الله. طيب، أحيانا مستمعينا يعني التوضيح جميل في بعض الأحيان يعني ويكون مفيد إن شاء الله لنا ولكم. في بعض الحالات مستمعينا، في بعض الحالات نحن ناخذ مثلا موضوع معين نحيله إلى الجهة المختصة. الجهة المختصة عاد لها إجراءاتها، لها ضوابطها، لها شروطها، لها قوانينها الخاصة فيها لاعتماد الموضوع المتعلق في المتعامل اللي نحن أخذنا موضوعه وأحلناه إلى الجهة المختصة. بعض الأحيان مثلا الجهة تقول يا أحمد ترى مثلا فلان غير مستحق وفقا للضوابط والشروط، أحمد فلان غير مستحق وفقا لكذا، بإجراءاتهم هم، بقوانينهم هم، ما في شيء شخصي، ما في شيء والله مثلا أحمد العبيد لليوم قدم مثلا موضوع، أو مثلا عند لنفترض فرضا يعني أحمد عنده مثلا يبغى يقدم على بيت مثلا وردوا علي انت غير مستحق، لنفترض جدلا يعني، والموضوع مو باحمد العبيد لي انا انا انا ابا احمد العبيد لي ايوه يلا قدم الحين انا ما راح اوافق، لا، الموضوع انه هل انت مستوفي الشروط؟ لا، غير مستوفي الشروط، خلاص في اولويات. يا جماعه الخير، احنا في بعض الحالات ترى لابد ان نحن نقيسها ليس على المستوى الفردي، احنا قاعدين نتكلم على مستوى، على مستوى مجتمعي، على مستوى دوله. اخواني، لما نتكلم في بعض الأمور
نتكلم نحن عن عدد كبير، لا نقيس بعض الأمور، لا نقيسها على المستوى الشخصي، لا نقيسها على المستوى الفردي. إذا خل مثلا يسوي لي أنا استثناء، لنفترض مثلا يا لي هذا الرد، زين ممكن مثلا يعملوا لي استثناء، أنت بينك وبين نفسك اسأل نفسك، لو أنا سووا لي استثناء وفلان سووا لي استثناء وفلان سووا لي استثناء، كم حالة تشبه حالتي؟ ليه نفترض أنا الحين قاعد أضرب أمثلة، ما أقصد شيء بعينه، يعني كم شخص يشبهني في حالتي في موضوعي؟ وايد صح؟ طيب هل كلهم هذيل استثناء؟ زين واللي أصحاب الأولوية واللي أصلا مش محتاجين إلى استثناء شو يصير معاهم؟ احنا لازم نقيس بعض الأمور إخواني. يعني مثلا بعض الناس، مثلا بعض جت لنا حالة أسبوع اللي فات مثلا من خلال الرسالة النصية، أبا أدخل الموعد في المستشفى وما ضبط، ما عندي موعد، أبا أدخل للطبيب وما عندي موعد، وأنا من كبار المواطنين على عيني وراسي طال عمرك، نحترم ونقدر، والدولة طبعا أكيد مقدرة ومحترمة وعاطية يعني القدر والحق جزاهم الله خير، ولكن في مرضى، في ناس تعبانة، في ناس مش قادرة تتحمل، في ناس تتريى دورها، صح ولا لا؟ يختلف مثلا في الجانب الصحي، احنا نتكلم عن أولويات وحالات طارئة وحالات مستعجلة وغير مستعجلة، في ناس مثلا ممكن في المستشفى يقدرون يصبرون، غيره ما يقدر يصبر، ولكن لا يعني إطلاقا أن مثلا أنا بدون موعد وراح أطوف أو راح أسبق لأن في استثناء، لا، يعني احنا لابد أن نحن نقيس دائما، نعمم الشيء مستمعينا، ناخذ الموضوع على يعني كأننا قاعدين نطالع الشيء من فوق حسب ندري ونستوعب أكثر أن الموضوع مو بعلي أنا، الموضوع أكبر، يطول لي بأعماركم. كل ما أخذنا الموضوع بهذه الطريقة فهمنا الآلية كيف تكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لدي قرض سيارة. طيب إن شاء الله إنزين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا نفس المسج مكرر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة فنية تقنية على تطبيق وزارة الداخلية، إن شاء الله طال عمرك. ممكن معودة الاتصال لأني كنت في مؤسسة حكومية، إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قدمت يساعد كبير السن في البيت، ترفض من قبل وزارة، مش كاتب اسمه.

0: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة. من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا، مستمرين معاكم، نذكركم بأرقام التواصل على 600551222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. برعاية منصور بن زايد، اليوم انطلاق النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء في أبو ظبي. برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. تنطلق اليوم في مركز أدنك أبو ظبي فعاليات النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، واللي تستمر حتى 8 أكتوبر بإذن الله، بتنظيم مجموعة أدنك وبالشراكة

استراتيجية مع هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين والمشترين والمزارعين والمصنعين والباحثين ورواد الابتكار. يجمع الحدث على مدى 3 أيام 2580 مشارك من العارضين والمشترين والمستثمرين وصناع السياسات من 92 دولة في نمو يعكس اتساع الحضور الدولي للأسبوع اللي يتحول في دورته الجديدة إلى منصة متكاملة تجمع مختلف حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، بدءا من الزراعة والإنتاج والتصنيع، مرورا بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، وصولا إلى المستهلك النهائي. سجلت طبعا مستمعينا نسخة العام الجاري نمو قياسي في مؤشرات المشاركة مع ارتفاع مساحة المعرض بنسبة 25% لتصل إلى نحو 42 ألف متر مربع، وزيادة عدد العارضين والعلامات التجارية بنسبة 18%، وارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 23% مقارنة بالدورة السابقة. ويمثل العارضون والعلامات التجارية الدولية 33% من إجمالي المشاركات مقابل 67% للمشاركات الوطنية، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 22% من إجمالي العارضين. تغطي دورة هذا العام 8 قطاعات تمثل مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية، وتجمع بين التوريد والإنتاج الزراعي والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، إلى جانب توسيع نطاق مشاركة المنتجين المحليين والمزارعين والشركات الناشئة وربطهم مباشرة بالمشترين والمستثمرين والأسواق الدولية. يشهد الأسبوع للمرة الأولى إطلاق تجربة تسوق في المعرض ضمن نموذج الأعمال الموجهة للمستهلكين، لتتيح للجمهور شراء الأغذية والمشروبات والعسل والتمور والمنتجات الزراعية مباشرة من العلامات التجارية والمنتجين المحليين والدوليين، بما يضيف بعد استهلاكي جديد إلى المنصة اللي كانت تركز بصورة رئيسة على الأعمال والتجارة والاستثمار. طيب نشوف إن شاء الله في إذا ورد حالات عبر الرسائل النصية أو حتى عبر البريد الإلكتروني مستمعين، بإمكانكم أكيد على studio1@admn.ae. هذه ملاحظة أمس عبر البريد الإلكتروني، ما شاء الله. طيب أتقدم إليكم بشأن هذه الملاحظة بعد ما تعرضت لها من أضرار صحية بخصوص الأسنان نتيجة إجراءات علاجية تمت في إحدى عيادات الأسنان الخاصة في مدينة أبوظبي على يد طبيب كذا، وذلك أثناء قيامي بإجراء استبدال للفينير القديم وتركيب فينير جديد خلال شهر رمضان الماضي. ومذكور في الرسالة أو في الإيميل الاتفاق المسبق، إجراء التنظيف والمعاناة أثناء العلاج، اكتشافي تعرض أسناني للنحت دون موافقتي، وغيرها عاد من ظهور أضرار وآلام شديدة، تقييم طبي لاحق والأضرار التي لحقت بالأعصاب الأضرار. طيب كثير من النقاط المذكورة أمانة، ولكن أتوقع أن تم التواصل معكم. طيب نشوف هني إذا في الرسالة النصية أم هزاع الاتصال للأهمية القصوى. إن شاء الله إن شاء الله مهما كان الموضوع يطول لي بعمرك يا أم هزاع أو اللي يسمعون، راح نتواصل معكم بغض النظر عن الموضوع إن شاء الله. ما أن يتم إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو يتم الاتصال هاتفيا إلا وبإذن الله ناخذ هذا الموضوع بغض النظر، لأن كل شخص يشوف موضوعه ذو أهمية قصوى، صح ولا لا؟ أي نعم. وأساسا دام اتصلت ودام راجعت ودام تواصلت معناته أن الموضوع بالنسبة لك مهم قوي يجب حله، غيره من الأمور. طيب الإمارات الصحية تنظم 40 فعالية ضمن شهر الصحة النفسية. أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنظيم 40 فعالية خلال شهر الصحة النفسية على مدار شهر أكتوبر الجاري، وهو البرنامج الأكثر تنوعا وشمولا ومشاركة في هذا المجال، وذلك تحت شعار معا أقوى، وعي يدعم ومجتمع يحتضن، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية في العديد من إمارات الدولة.
يتضمن برنامج الشهر سلسلة واسعة من ورش العمل والمحاضرات والمعارض والأنشطة الرياضية ومجالس المتعاملين والمبادرات التفاعلية اللي تستضيفها منشآت صحية وجهات تعليمية ومواقع مجتمعية مختلفة، ما يوسع نطاق الوصول إلى الجمهور ويجعل التوعية بالصحة النفسية جزءا من الحياة اليومية للأفراد والأسر. يعني من يمكن على المستوى الشخصي عندي أنا، من أكثر الأشياء اللي أنا فرحان فيها أمانة هو التفاتنا الواضح الجلي أمام الجميع بالصحة النفسية، يعني واضحة الحمد لله. هذه من الأمور المهمة، من الأمور التي المفترض على كل إنسان أن يعيها كما يعي صحته الجسدية ويعي الأمراض الجسدية التي قد تكون على الفرد. بعيد الشر عنا وعنكم، هناك كذلك صحة نفسية قد تفوق أحيانا أهميتها للصحة الجسدية، ولو أنها مكملة لبعض. ما يصيب جسدك يصيب صحتك النفسية بعيد الشر، وما يصيب الصحة النفسية يصيب الصحة الجسدية باتفاق، يعني هي دائرة تدور. عشان يعني مرة ثانية أعيد هذه الجملة، الله يذكره بالخير سعيد الشعيبي كان دائما يقول لي أحمد ذكرني فيها، ثلاث أشياء صحة الإنسان مقرونة بثلاث أشياء، اختلال واحد فيهم مشكلة، اختلال واحد فيهم مشكلة. الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الصحة الروحية. الصحة الروحية المتمثلة في العبادات والطاعات والتقرب إلى الرب سبحانه، لأن أنت صحة نفس جسد. الصحة النفسية مقرونة كذلك بالجسد، اللي هي يعني بعيد الشر عنا وعنكم مثل القلق، التوتر، الاكتئاب، غيرها من الأمراض النفسية عفوا. عدم مثلا الثقة بالنفس تؤثر وتؤدي إلى كثير من الأمور وغيرها من الأمور النفسية. أنا حتى أسميها أمراض القلوب، الحقد، الحسد، الغل، الكراهية، ناتجة عن أمور نفسية. ما أنت تحل أو تحل هذا الموضوع إن شاء الله وتعالجه إلا وإن شاء الله راح تشفى من باقي الأمور هذه. والصحة الجسدية المتمثلة في الجسد، الأمور الفسيولوجية والأمور السيكولوجية والأمور الروحية. ما أن تكتمل هذه الأمور وتوازن ما بينهم الثلاث إلا وبإذن الله أن تكون بصحة وعافية دائما وأبدا. اختلال واحد فيهم قد يؤدي إلى أضرار يعني تصيبك أحيانا. الجسد سبحان الله بذكائه إحنا ما نلتفت إلى الأمور النفسية، قد نكون مثلا في حالة ضغط شبه يومي أو توتر دائم والكورتيزول مرتفع، وهذا يؤدي إلى كثير من الأشياء. ولكن إحنا عند بعض الناس يقول لك ما فيني شيء، ما أقول يكابر، ولكن هو فعليا يشوف أنه عادي عادي. هو ديدن الحياة طبيعة أن أنت تكون في ضغط أصلا وتكون أنت متوتر، هذا طبيعي عادي. أنا حين قاعد أمر في مشكلة صار لي مثلا سنة، شو المشكلة لو أنا يوميا كنت متوتر؟ فالجسد شو يسوي؟ يباك تلتفت، يباك تهتم، يباك تنتبه. أنا مو بقادر كجسد الآن يكلمك، أنا مو بقادر أتحمل كمية الكورتيزول هذه المرتفعة على طول، واللي تؤدي إلى زيادة ضربات القلب وإلى اتساع قرنية العين وإلى توسع العضلات وإلى وإلى وإلى, وإلى. مو بقادر أتحمل هذا الضغط يوميا. فشي يسوي؟ سبحان الله ينقلب إلى مرض جسدي، لأن مقرون بأمور ثانية وبمواد كيميائية أساسا ترسل من خلال المخ والإشارات هذه العصبية التي ترسل على الجسد كامل. فيشوف الجسد أنه فيه مشكلة وصار له فترة مستمرة وصاحبها يقول أنه أنا ما فيني شيء، أعطوه مرض جسدي. سبحان الله جد، يعني هذه يمكن أجمل ما من فسرها ويتكلم فيها كذي ببساطة كان دين برنت عالم الأعصاب البريطاني، كان يتكلم بهذه الطريقة في كتبه. فيقول أعطوه مرض جسدي، خلوه ينتبه، خلوه يشوف، خلوه يلتفت، فعشان تهدأ. بل حتى دين برنت عالم الأعصاب البريطاني كان يقول أحيانا سبحان الله الهبوط اللي يحصل عند الإنسان أحيانا لصحته، الجسد أو الدماغ وصل لمرحلة أن يعرف أن إذا ظل في هذا الضغط راح يطيح وراح يكون الأسوأ، فلا بد أنه يهدأ، لا بد أن يطيح بمرض جسدي. خلي يهدأ شوية، خلي يخف عنه التوتر، خلي يلتفت إلى نفسه شوية، خلي ينسى شوية المشاكل هذه ويركز في المرض، مما يؤدي شوية إلى هدوء مستمر في جسده على الأقل فترة معينة. خل نهدى مع بعض، ليش؟ لصحتك أنت سبحان الله. فالجسد ذكي جدا، كما أن الدماغ كذلك وغيره مما يتعلق بالجسد. فاليوم إحنا مستمعينا
الصحة النفسية هذه مطلب مهم لا غنى عنه جملة وتفصيلا. ما يصيب جسدك بالضرورة يصيب نفسيتك، لأن إذا من تمرض بعيد الشر جسديا تدخل في حالة مثلا من قلق، تدخل في حالة مثلا من انعدام الشغف أو غيرها مثلا من الأشياء النفسية، وبالتالي هذا يجر هذا وتبدأ عاد بالاثنين. وما يصيبك أنت من حالة نفسية تؤثر بالضرورة على الحالة الجسدية. فلو تكلمنا مثلا عن الغضب، الغضب أمر نفسي صح ولا لا؟ شو يستوي في الجسد؟ سبحان الله، النفس يتغير، ها؟ البعض يحمر، البعض عروقه تبرز، البعض حتى لو يركض. ليش؟ لأنه يفسر الجسد الغضب على أنه في خطر قادم، لأن المهمة الأولى للدماغ هو بقاء صاحبه على قيد الحياة. هذا عند الإنسان الأول إذا صح التعبير، كان الغضب أو كان الخوف من الأشياء الأساسية عند الإنسان، لأنه كان يواجه أمور حياتية يومية مع مثلا حيوانات تكرمون مفترسة أو غيرها من الأمور، فكان الخوف لمعنى الخوف. ولكن اليوم يفسر مثلا الغضب على أن هناك خطر، فبالتالي حتى لما يركض الغاضب يركض أسرع للعلم، لأن العضلات تتغير حتى يعني تكون صلبة أكثر حتى تكون مستعدة للركض. الدم يبدأ دورته تكون أسرع لتكون أنت قادر على الركض أو الضرب أو أو أو. وليش هذا كله مرتبط للحالة الأولى للإنسان الأول اللي كان يواجه الأشياء اليومية اللي كان يواجهها في حياته عموما. قبل الفاصل مستمعينا، في أبوظبي ضوابط واشتراطات بيئية متكاملة لحماية الموائل. ترسخ إمارة أبوظبي نهجا متقدما في حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي من خلال منظومة تشريعية متكاملة تعزز حماية الأنواع المحلية والمهاجرة وموائلها الطبيعية البرية والبحرية، وتدعم استعادة النظم البيئية المتدهورة بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. يأتي قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي رقم 2 لسنة 2026 بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة، الصادر مؤخرا عن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، ليضع إطارا متكاملا لحماية الأنواع والموائل ويعزز الإدارة المستدامة للنظم البيئية، ما يشمل مناطق مهمة للتنوع البيولوجي تقع خارج نطاق المحميات الطبيعية. يهدف القرار إلى استدامة الموائل الحيوية ومناطق حماية وصون التنوع البيولوجي المهم واستعادة وتأهيل الموائل المتدهورة والأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز قدرتها على التعافي والاستدامة والحفاظ على وظائفها البيئية. نطلع إن شاء الله مستمعينا لفاصل ومن بعدها مكملين.

0: في أبو ظبي لا يأتي الذكاء الاصطناعي هذه المرة إلى قاعة عرض ليرى فقط، بل إلى منصة واسعة ليتم الكشف إلى أين يتجه العالم، حين تصبح الآلة شريكا في القرار والإنتاج وكذلك في الاستثمار. في 6 أكتوبر تنطلق في أبو ظبي فعاليات عالم الذكاء الاصطناعي، وتستمر حتى 7 منه في تجمع عالمي يضع الذكاء الاصطناعي في قلب الاقتصاد والتكنولوجيا وصناعة المستقبل. مشهد متخصص كبير، أكثر من 400 شركة كبرى وناشئة وأكثر من 50 جهة حكومية وما يزيد على 20 شركة مليارية يونيكورن يجتمعون في أبوظبي إلى جانب أكثر من 180 متحدثا دوليا ومستثمرين يديرون أصولا تتجاوز قيمتها المليارات. لكن قيمة الحدث لا تقاس بحجم المشاركة وحده، فأبوظبي تريد أن تنقل النقاش حول الذكاء الاصطناعي من سؤال ماذا يستطيع أن يفعل إلى سؤال أكثر عمقا، ماذا يمكن أن نبني بالذكاء الاصطناعي. من الحكومة إلى التمويل ومن البنية التحتية الرقمية إلى الشركات الناشئة، تعرض الدورة الجديدة نماذج لتطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاعات تتشكل فيها ملامح الاقتصاد المقبل، إلى جانب مؤسسات وشركات تعمل على تطوير الجيل الجديد من الحلول الذكية. في هذا الحدث تبرز بصورة خاصة فكرة الذكاء الاصطناعي السيادي، أي امتلاك الدول والمؤسسات القدرة على تطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات آمنة وموثوقة بالشكل الذي يعزز القدرات المحلية. من هذا الحدث يبرز الاستثمار باعتباره جزءا من المعادلة. السؤال اليوم لم يعد عن مستقبل الذكاء الاصطناعي فحسب، بل عن الشركات التي ستنشأ حول الذكاء الاصطناعي والوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات التي ستشكل من خلال هذه التقنيات الحديثة المستقبلية. هنا يمكن القول بأن المعرض أكثر من مجرد معرض، هو نافذة على اقتصاد جديد تتقدم فيه البيانات والخوارزميات والقدرة على الابتكار لتصبح جميعها عناصر في معادلة واحدة عنوانها المستقبل، يبدأ حين تتحول الأفكار إلى قدرة وهذه القدرة تتحول إلى أثر.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا، مستمرين معاكم على الخير والمحبة من برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات. ربي يديم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين، والصحة والعافية على قيادتنا الرشيدة وشعبنا الجميل من مواطن ومقيم. طيب طبعا مستمعين، الاتصال على 600-551-222، الرسالة النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب ما في مشكلة إن شاء الله. يطول لي بعماركم، قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي تنطلق اليوم في أبوظبي. تنطلق اليوم فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026 لتجمع صناع القرار الحكوميين ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وشركات التكنولوجيا والبنية التحتية والمستثمرين لاستشراف المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي. يقام الحدث الذي يعد أكبر معرض وقمة عالمية مكرسة للذكاء الاصطناعي يومي 6 و7 اليوم مباشر بإذن الله في مركز أدنك أبوظبي بمشاركة أكثر من 180 من القادة والخبراء العالميين. تتصدر السيادة الرقمية والأطر التنظيمية والتطوير المسؤول والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي أبرز محاور أجندته، وتنظمه شركة ND وتستضيف دائرة التمكين الحكومي أبوظبي بصفتها الشريك. طيب تشهد القمة والمعرض نقاشات حول العلاقة بين النماذج المفتوحة والسيادة التكنولوجية والسلامة وصعود الذكاء الاصطناعي المادي ومتطلبات بناء آليات رقابة فعالة والعلاقة بين النشر الموثوق للذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات وحوكمتها ومرونة البنية التحتية. طيب نشوف الاسمس مستمعينا. طيب تواصلت مع أكثر من مرة ولكن للأسف إلى الآن لم تحل مشكلتي، تم إنهاء عملي بشكل مفاجئ بعد شهرين دون توضيح سبب الطرد أو تزويدي بتقييمي أو مستحقاتي الكاملة. أنا مواطنة ولدي أقساط والتزامات وإلى الآن لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الموضوع، أرجو التدخل. إن شاء الله إن شاء الله يطول بعمرك، بيتواصلون معاكم وإن شاء الله أموركم طيبة بإذن الله. طيب أنا أنوه على مستمعينا مرة ثانية، مستمعينا رقم استوديو 1-600-551-222، الرسائل النصية، المسج، الاسمس اللي بالطرشة اتأكد انه على 3544-3544، تحط اسمك رقم تليفونك موضوعك بالمختصر، ما عليك امر، في مسج واحد، في مسج واحد. الايميل studio1 الرقم admn.ae، تمام، نفس الشيء، حط اسمك ورقمك والموضوع بالمختصر ان شاء الله ونتواصل معك. طيب أبوظبي تستضيف مؤتمر امراض المناطق المداريه المهمله لعام 2027. أعلنت شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بأمراض المناطق المدارية المهملة في أن أبوظبي ستستضيف مؤتمرها السنوي لعام 2027 في أول انعقاد لمؤتمرها العالمي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 15 سنة. يتعاون المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية بصفته عضوا في الشبكة مع الشبكة في الاستضافة المحلية للمؤتمر. يمثل المؤتمر السنوي الملتقى العالمي الرئيس للعاملين في المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة، إذ يجمع أكثر من 100 منظمة عضو في الشبكة، إلى جانب وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والباحثين والمجتمعات المتأثرة بهذه الأمراض. يوفر مؤتمر عام 2027 منصة لتبادل هذه الخبرات من خلال تعزيز الحوار المباشر بين المجتمع العالمي المعني بهذه الأمراض ومسؤولي البرامج في المنطقة وممثلي وزارات الصحة والمجتمعات المتأثرة. وسيبحث إسهامات تبادل المعارف والخبرات بين المناطق والقطاعات في التصدي للتحديات المشتركة. تعقد نسخة عام 2027 تحت شعار استدامة المكتسبات في مرحلة ما بعد القضاء على الأمراض، حيث تركز على سبل الحفاظ على التقدم المحرز بعد تحقيق أهداف القضاء على الأمراض. طيب
زين نشوف يطول لي بعماركم ما هو مستجد في مركز الاتحاد للأخبار. طيب عندنا الموارد البشرية، مستقبل العمل يعتمد على الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا. أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية تنتمي إلى المستقبل، بل أصبح جزء من حاضرنا ومحرك مهم لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة وتعزيز الانتاجية. في دولة الإمارات يشكل الذكاء الاصطناعي أحد الممكنات الرئيسة لمسيرة التنمية والابتكار، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. شددت الوزارة على ضرورة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة لمواكبة هذا التطور، مشيرة إلى أن الوعي بمخاطر التزييف العميق اللي يحدث عبر استخدام الذكاء الاصطناعي هو مسؤولية مشتركة للمؤسسات والأفراد. محمد صقر النعيمي

0: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة يقول بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين تواصل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة أصحاب العمل والعمال، ما يواكب التحول الرقمي المتسارع ويعزز كفاءة منظومة العمل. أشار كذلك إلى أن اتساع استخدام التكنولوجيا يرافقه تحد متزايد يتمثل في الوعي بمخاطر سوء استخدامها، ومن أبرزها تقنية التزييف العميق التي تتيح إنشاء أو تعديل الصور والأصوات ومقاطع الفيديو بطريقة قد تجعل المحتوى المزيف يبدو حقيقيا. نبه إلى أن خطورة هذه التقنية تكمن في إمكانية استخدامها لانتحال الشخصيات، نشر المعلومات المضللة، تنفيذ محاولات احتيال تستهدف الأفراد والمؤسسات، وتزداد أهمية التحقق في بيئة العمل عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية أو المعاملات المالية أو التعليمات والإجراءات الرسمية. طيب نشوف في شيء كان خبر يخص السياحة. نعم، السياحة الإماراتية تحقق نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالميا. يطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية وتنوع المنتجات والتجارب السياحية وقوة الربط الجوي وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة. أسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، ما شاء الله، بنمو 3% مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22% مقارنة بعام 2019، فيما بلغ انفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، ما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. واصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية اللي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة. طيب، إلى منتخبنا الوطني الإماراتي، هذا من بوزايد، جزاه الله خير، نحن فخورون بكم وبما تقدمونه، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مشواركم نحو تحقيق كأس الخليج. هناك شعب كامل وجماهير إماراتية كبيرة تنتظر منكم الكثير وتثق بقدراتكم وعزيمتكم. جماهير زحفت من كل مكان وتكبدت عناء السفر فقط من أجل الوقوف خلفكم وتشجيعكم ومساندتكم. أنتم تمثلون الإمارات وتمثلون طموح شعبها ومحبة جماهيرها. قدموا كل ما لديكم داخل الملعب من أجل الشعار، واجعلوا جماهيركم فخورة بكم. كلنا خلفكم وكلنا ثقة بكم. نتمنى لكم التوفيق والفوز بكأس الخليج ورفع راية الإمارات عالية، من أجل الإمارات، من أجل الجماهير، ومن أجل الكأس. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بوزايد. جزاك الله خير يا بوزايد، وكلماتك جميلة دائما، جزاك الله خير، الله يحفظكم يا رب. واليوم مثل ما تعرفون مستمعينا، كلنا شعب دولة الإمارات بانتظار النهائي اللي راح يكون إن شاء الله مع منتخب السعودية، ولكن اليوم إن شاء الله نحن نتمنى الفوز أكيد لمنتخب دولة الإمارات، وإن شاء الله بإذن الله أن نرجع لبلادنا فايزين وماخذين الكاس بيدينا بإذن الله. اليوم مستمعينا الجمهور موجود، وكلنا نمثل أخلاق دولة الإمارات الحبيبة بالتسامح، بالتعايش، بالمحبة، بالسلام خارج الدولة وداخل الدولة. لابد أن نكون دائما أنا بقولكم هذه الجملة، حطوا كلمة صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه ربي ورعاه أمام عيونكم دائما داخل الدولة وخارج الدولة. بيقولون الإماراتي سوى، بيقولون الإماراتي قال. فحط في بالك، عشانك وعشان أهلك وعشان استمعت مجتمعك وسمعت دولتنا الحبيبة نحن نحبها ونخاف عليها، عشان شي دائما اللي ما يعرفنا نظهر له بأحسن مظهر، ونتجمل أمامه بأحسن ما يتجمل به الإنسان أمام الغير، ونتخلق بأخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الحميدة، الأخلاق العالية، ما تظهر من تسامح ومحبة وسلام وأخلاق عالية رفيعة. نكون دائما بهذا الخلق الحميد الجميل داخل الدولة وخارج الدولة، واليوم إن شاء الله المباراة والفوز لنا بإذن الله.
1: أبيض أبيض أبيض،
2: كلنا مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهل.

دائرة القضاء أبو ظبي. من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم، والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، مستمرين معاكم أكيد على المحبة والخير من أرض الخير دولة الإمارات العربية المتحدة، من برنامج استوديو واحد. للتواصل مستمعينا هاتفيا على 600-551-222، 600-551-222. الرسائل النصية على 3544 3544، الاسم، الموضوع، والرقم من بعد اذنكم، وكذلك الايميل او البريد الالكتروني على studio1@adman.ae، الاسم، الموضوع، ورقم الهاتف اذا تسمحون. طيب، ما استجد مستمعينا من الرسائل النصيه. ابو عمر، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ارجو منكم التواصل معي للضروره على رقم الهاتف المحمول لحل مشكله خاصه وعامه في نفس الوقت، مع جزيل الشكر. ان شاء الله طال عمرك، وما من مشكله ان شاء الله، وما من مشكلة بإذن الله. طيب، سموحة، تواصلت وياي، الخط تسكر، إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك نتواصل معاكم بإذن الله مرة ثانية. طيب، برعاية منصور بن زايد، معرض أبوظبي للتمور ينطلق اليوم. برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وبمتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ12 من معرض أبوظبي للتمور بمشاركة أكثر من

مد جمعية القلب الأمريكية. أعلنت صحة التابعة لمجموعة بيور هيلث أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط حصول مركز الظفرة لطب الأسرة صحة على اعتماد مركز رعاية ارتفاع ضغط الدم من جمعية القلب الأمريكية، لينضم بذلك إلى المراكز الحاصلة على هذا الاعتماد خارج الولايات المتحدة. الرئيس التنفيذي لمستشفيات الظفرة صحة حمد خميس المنصور يقول بأن نفخر بحصول مركز الظفرة لطب الأسرة صحة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لرعاية ارتفاع ضغط الدم، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم رعاية عالية الجودة وقائمة على الأدلة لمجتمع الظفرة وتعزيز الوصول إلى خدمات رعاية الأمراض المزمنة بالقرب من المرضى. كذلك قالت الدكتورة مريم راشد المحيربي الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفيات الظفرة صحة يمثل الاعتماد ثمرة جهود مكثفة بذلتها فرقنا الإكلينيكية والتشغيلية خلال الأشهر الماضية لتعزيز مسارات التعامل مع ارتفاع ضغط الدم وموائمة الممارسة مع معايير دولية معترف بها ودعم التحسين المستمر في نتائج الرعاية المقدمة للمرضى. طيب، وما زلنا بالأمور الصحية مستمعينا، اهتم بالأهم لتعزيز الكشف المبكر عن السرطان في أبوظبي، الله يعافينا وإياكم يا رب. أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة حملة اهتم بالأهم للكشف المبكر عن السرطان لهذا العام بهدف تعزيز السلوكيات الصحية الوقائية وترسيخ الفحوص الدورية كجزء روتيني ومستدام من عادات أفراد المجتمع الصحية. تأتي الحملة هذا العام في ظل ارتفاع عدد فحوص الكشف عن السرطان في أبوظبي بنسبة أكثر من 280% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ما يعكس تنامي الإقبال على الفحوص الوقائية واتساع تبني السلوكيات الصحية الاستباقية. أطلقت للمرة الأولى في سنة 2025 بهدف تعزيز السلوكيات الصحية الوقائية وتشجيع أفراد المجتمع على جعل الفحوص جزءا من نهجهم المستمر في العناية الصحية أو في العناية بصحتهم. وجمعت أكثر من 100 شريك ونظمت 30 فعالية شجعت أفراد المجتمع على وضع صحتهم في مقدمة أولوياتهم وإجراء الفحوص الوقائية. لا تقتصر حملة تهتم بالأهم على معالجة الحواجز السلوكية، بل تسلط الضوء أيضا على التطورات العلمية والطبية اللي تعيد تشكيل الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه وعلاجه. الله يعافينا وإياكم. إن نحن مستمعين نهتم بالأهم، وهو أولا إن نحن نلتفت إلى صحتنا والفحوصات الوقائية المبكرة. يعني أذكر في مقابلة مع الدكتورة أمنيات الهاجري الله يذكرها بالخير في برنامج بودكاست، سألت سؤال، قلت لها دكتورة أنا شخصيا أخاف أسوي بعض الفحوصات، لأن نحن عندنا بعيد الشر عنا وعنكم هذا المرض وراثي عندنا، يعني موجود الوالد الله يرحمه، عمي كذا، عمتي، طيب فأخاف، شو الوضع؟ قالت لي هل خوفك راح ينجيك من المرض إن كان فيك بعيد الشر؟ قلت لها لا، موجود. قالت لي إذن الكشف عنا مبكرا أفضل لك أنت وأفضل لنا نحن كجانب صحي، أفضل لك أنت بداية أن نحن نلحق على الشيء في بداياته، حتى ممكن في أولى بداياته، بداية البداية أفضل من أن نحن بعيد الشر نكتشفه متأخرا مما يصعب علينا حتى الرحلة العلاجية. فاليوم وأقنعتني أمانة بهذه الكلمات الجميلة أن بعيد الشر إذا كان فيك ترى فيك. ليش؟ لأني أنا صادفت في حياتي بعض الناس اللي نفس تفكيري من قبل، أن يخافون يجرون بعض الفحوصات الوقائية المبكرة، يخاف أنه يكون مثلا فيه المرض الفلاني بعيد الشر عنا وعنكم، فيقول لا ما بروح أفحص. ولكن اليوم نحن منطقيا مستمعينا، إذا كان المرض موجود فهو موجود، فحصت ولا ما فحصت هو موجود. الفحص شو يسوي المبكر؟ أن نحن نكتشفه في البداية، وهذا يسرع من العملية العلاجية والرحلة العلاجية ويجعلها أسهل وأبسط للطاقم الصحي ولك أنت كشخص عشانك أنت طال عمرك. فاليوم من يتبنى هذه الفكرة أتمنى أن يلقيها، وأتمنى أن بنفسه يبادر ويروح لأقرب جهة صحية ويعمل فيها الفحوصات المبكرة اللازمة، كلا طبعا حسبهم عندهم الفئات العمرية المختلفة، يعني كلا بفئته العمرية
يختلف الطفل عن المراهق عن الشاب

عن كبار المواطنين يعني كبار السن يختلف. فاليوم يعني علينا نحن كذلك على عاتقنا مستمعين أن نحن نهتم في هذا الجانب، اهتم بالأهم. وكم من الناس كذلك أمانة هذا شيء يزعلني، يعني يكون مثلا يدري الآن هو في مثلا حسب حالته الصحية الآن يدري أنه مثلا عنده نقص فيتامينات، يقول أنا أحس بكسل، ما نام عدل، ما لي خلق شيء، ما في شغف. فيعني كثير من الأحيان تكون مثلا نقص فيتامينات، خذها زي روح افحص، جرب تسوي فحوصات الفيتامينات وكذا. لا خلاص اليوم عندي لعب، باكر عندي سفرة، عقب باكر عندي طلعة، اللي بعده عندي كذا. وصحتك، ولا أنت مستمتع أن أنت كل يوم مالك خلق وفاقد الشغف وبس تبى تنام وبس تبى تكون في البيت، صح ولا لا؟ الجانب الصحي مهم. أنا بس ضربت على مثال بسيط، يعني قد يكون يعني في كل بيت، ولكن في غيره بعد أقوى وأشد عند البعض. مع هذا يهمل هذا الأمر اللي بعيد الشر، قد يتراكم وقد يعني تتراكم خطورته حتى على صحتك أنت كشخص. فأنت بنفسك يطول لي بعمرك، اهتم في هذا الجانب، ما شاء الله تبارك الرحمن نقدر نروح كل مكان ونقدر نسوي كل شيء ونقدر نطلع لكل مكان، وناستنا وهذه ملحوقة عليها بإذن الله. وشو الفحوصات أساسا؟ يعني كم تأخذ وقت؟ لنفترض جدلا أن اليوم عندك فحوصات، كم الفحوصات هذه بتأخذ منك؟ يعني شو حدها؟ يعني مثل برنامج افحص يزاهم الله خير ثقة لما سووها ووقفوا بعض البطاقات، انت مثلا عندك اليوم موعد جلدية غير خطير، يعني تروح مثلا لموعدك يقولوا لك لا انت مش مسوي برنامج افحص، تفحص بعدين تدخل على الدكتور طالما ان الحالة مش حرجة ومش خطيرة وبالامكان تأجيل هذا الموعد. ليش سووا هذه الحركة؟ عشانك انت، صح ولا لا؟ عشان تفحص. لان البعض امانة يهمل في نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لبدنك عليك حق، هذا البدن امانة انت بتنسأل عنه. وكيف أهملت أو كيف مثلا كنت متكاسل عن أنك أنت تهتم في هذا الجانب؟ إحنا ما عندنا مشكلة نروح نتمشى ونروح السينما ونروح نلعب ونروح كذا ونروح نتعشى ويا الشباب وكذا، لكن لما يجي الموضوع على صحتنا والفحوصات وغيرها، لا خلها يوم ثاني، لا الحين لا مو بلازم، باكر إن شاء الله ما فيني شيء. ها شوفني ندري الحمد لله الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، لكن شو بيكلفك لو أنت اليوم صرت ساعة، ساعة زمان، ساعتين زمان، يلا ساعتين زمان من تدخل لين تطلع أقصاها ساعتين، إذا صارت ساعتين مستحيل. أنا لا عندي ولا عند أهلي حد منهم قاعد ساعتين للفحص، كلنا نص ساعة 45 دقيقة ساعة بالكثير أنت مخلص أمورك. شو ساعة بجانب أني أنا أكون مهتم بصحتي وعارف شو أموري وعارف شو وضعي وعارف شو حالتي الصحية ومطمن على نفسي؟ ولا شيء، كل شيء ملحوق عليه. مستمعين، الصحة والعافية نعمة، وأي نعمة. اسأل كل واحد طايح بفراشة الله يعافينا وإياكم، قل له كيف تشوف الدنيا، يقول لك صحة وعافية بس، ما بشيء. فطالما أن ربنا سبحانه منعم علينا بنعمة الصحة والعافية، الله يديمها علينا يا رب العالمين، ما حيينا، اهتم بالأهم طال عمرك، كل شيء ملحوق عليه. الله يعطينا الصحة والعافية وإياكم يا رب العالمين. طيب بدقائقنا الأخيرة مستمعينا ومع مركز الاتحاد للأخبار نشوف خلال النصف الأول من 2026 31,000 رحلة للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي. تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام مع تسارع وتيرة تبني المركبات ذاتية القيادة وتوسيع منظومة النقل المستقبلية في إطار رؤية الإمارة لبناء شبكة نقل أكثر أماناً وكفاءة واستدامة. في أحدث مؤشر على هذا التوجه، أنجزت المركبات ذاتية القيادة 31,075 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026 في تأكيد على التوسع المتواصل في تشغيل هذه التقنية وتعزيز حضورها ضمن منظومة النقل في الإمارة. يأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع مواصلة أبوظبي تطوير منظومة التنقل الذاتي، حيث يجري تشغيل خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في عدد من المناطق الحيوية، مع العمل على توسيع نطاق الخدمة إلى مناطق جديدة.
ضمن مستهدفات رؤية التنقل الذاتي 2040 اللي تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية تعتمد على المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، وتسهم كذلك في خفض الانبعاثات وتحسين السلامة المرورية وجودة الحياة. طيب، في آخر خبر لدينا مستمعينا، أبحاث تستكشف دور الذكاء الصناعي في تشخيص التصلب المتعدد. أظهرت مشاريع بحثية حديثة إمكانات واعدة لتوظيف تقنيات الذكاء الصناعي في تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمتعايشين مع التصلب المتعدد من خلال تحسين دقة التشخيص والحد من حالات التشخيص الخاطئ ودمج البيانات السريرية ونتائج التصوير الطبي والمعلومات الجينية للمساعدة في اختيار العلاج الأكثر ملائمة لكل حالة، ما يدعم التوجه نحو الطب الدقيق والرعاية الصحية القائمة على الخصائص الفردية للمتعايشين مع التصلب المتعدد. يركز مشروعان حصلا على تمويل ضمن الدورة الثالثة من برنامج المنح البحثية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد على توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إذ يبحث الأول في تحسين دقة التصوير بالرنين المغناطيسي والتمييز بين التصلب المتعدد واضطراب طيف التهاب النخاع والعصب البصري، فيما يعمل الثاني على تطوير أداة تدمج أنواع متعددة من البيانات لدعم التشخيص الاستباقي وتحديد خيارات العلاج الأنسب. مع ختام حلقتنا مستمعينا، أكيد كل الفال إن شاء الله الفوز لمنتخب دولة الإمارات في مباراة اليوم مع منتخب السعودية. وصلنا نحن وياكم مستمعينا لختام حلقتنا، نشكركم على تواصلكم واستماعكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيد، لكوثر أحمد، شمس زعابي، نلقاكم باكر على خير، في أمان الله.

0: زايد بالعزم يتحقق طموح واماني الاول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك، والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.
0: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، ثمانية قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM، فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة والكرة تنحط بشكل حلو. الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق اليوم في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026 والتي تستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. أعلنت العربية للطيران أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم عن استئناف رحلاتها اليومية المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة كوزيكود الساحلية في ولاية كيرلا الهندية اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري. استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4141 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم لتصل إلى 4169 دولار. الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 100 دولار و28 سنتا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 89 دولار و33 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: عيال زايد بالعزم يتحقق طموح واماني الاول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. تنطلق اليوم في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026 والتي تستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. غادر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مساء أمس المملكة الأردنية الهاشمية شقيقة بعد المشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. وكان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بالأمس مقر أدنك الرئيسي في أبوظبي، واستمع سموه لشرح حول الأداء التشغيلي للشركة ومرونة عملياتها. أدانت دولة الإمارات استكمال القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات داخل أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضمن ما يسمى خط سوفا 53، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي في أعقاب حادث تحطم طائرة هليكوبتر والذي أسفر عن وقوع وفيات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: أبوظبي FM.

مع الأبيض. من دار زايد للأبيض انت.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: كلنا للإمارات.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية وسط مدينة غزة، كما أصيب آخرون بجروح نتيجة استهداف دراجة هوائية غرب المدينة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضرورة دخول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما راسخا ببناء مسار سياسي نحو سلام دائم في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي سريعا جدا، وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير الرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية وفي السيطرة على مضيق هرمز، وجدد التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا فيما لم يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع طهران. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لم تحمل أي كميات من النفط الخام على ناقلات خلال الشهر الماضي، وأن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية متدنية، معتبرا ذلك من نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي التي تنفذها واشنطن. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت السلطات في منطقة موسكو أن شخصين لقيا حتفهما واشتعلت النيران في مستودع بالمنطقة نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة وصفت بأنها من الأكبر في الفترة الأخيرة. في المقابل قال مسؤولان أوكرانيان إن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة نحو 60 آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بمبان سكنية. أسفر تحطم طائرة نيجيرية عسكرية عن مقتل 32 شخصا في ولاية أوندو، وأكد الرئيس بولا تينوبو أن القوات الجوية ستفتح تحقيقا لمعرفة سبب التحطم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

الأبيض. راية وطن وعزيمة أبطال، هذا منتخب الإمارات.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون.

للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادمة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: مسعودة
1: دار دارك وأهلك عندهم
0: دار دارك وأهلك عندهم
1: يا فرحة الدار.

0: رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. برعاية منصور بن زايد، انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء والقمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية شقيق اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وأشاد الجانبان في هذا السياق بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع حجر أساسه يوم أمس في مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية وتطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، مؤكدين أن المشروع يأتي في إطار رؤية البلدين تجاه ترسيخ شراكة تنموية ممتدة ومستدامة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. هذا وقد شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسموه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بالأمس مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تصل قيمته إلى نحو 2,500,000,000 دولار. تفاصيل المشروع في سياق التقرير التالي.
2: يهدف مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الاستراتيجي يهدف إلى ربط مدينة العقبة بمواقع التعدين والإنتاج الرئيسية ومنطقة معان اللوجستية، وتشمل أعمال المشروع إنشاء مسارات سكك حديدية وما يقارب 55 جسراً وستة أنفاق والمنشآت الهندسية المرتبطة بها، فيما تستهدف الشبكة نقل قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بما يعزز حركة المواد التعدينية من مواقع الإنتاج إلى موانئ العقبة. ويمتد الأثر الاقتصادي للمشروع إلى مختلف القطاعات والمناطق التي يخدمها، إذ يتوقع أن يسهم في توفير نحو 5,000 فرصة عمل في جنوب المملكة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار أمريكي سنوياً.
0: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه ضمن كتابه الرسائل، وقال سموه عبر منصة إكس ذكرى وفاته راشد رحمه الله: رسالة إلى أبي، إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد المكتوم الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها، رسالة إليك وأنت الحاضر في دعوات أبنائها وكرامة مواطنيها وبساطة أهلها وعظمة منجزاتها. ننتقل الآن إلى موجز الأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية وسط مدينة غزة، كما أصيب آخرون بجروح نتيجة استهداف دراجة هوائية غرب المدينة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضرورة دخول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما راسخا ببناء مسار سياسي نحو سلام دائم في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي سريعا جدا، وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير الرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية وفي السيطرة على مضيق هرمز، وجدد التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا فيما لم يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع طهران. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لم تحمل أي كميات من النفط الخام على ناقلات خلال الشهر الماضي، وأن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية متدنية، معتبرا ذلك من نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي التي تنفذها واشنطن. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت السلطات في منطقة موسكو أن شخصين لقيا حتفهما واشتعلت النيران في مستودع بالمنطقة نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة وصفت بأنها من الأكبر في الفترة الأخيرة. في المقابل قال مسؤولان أوكرانيان إن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة نحو 60 آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بمباني سكنية. أسفر تحطم طائرة نيجيرية عسكرية عن مقتل 32 شخصا في ولاية أوندو، وأكد الرئيس بولا تينوبو أن القوات الجوية ستفتح تحقيقا لمعرفة سبب التحطم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
0: شهد سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق مجموعة اتصالات مشروعا استراتيجيا لتطوير وتوسيع قدرات البنية التحتية الرقمية داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي ويدعم مكانتها في المشهد الرقمي العالمي. ويشمل المشروع رفع سعة الربط الدولي إلى أكثر من 500 تيرا بايت في الثانية بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 25 ضعف السعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تعزز كفاءة الاتصال وموثوقيته وتحقق مستويات متقدمة في زمن الاستجابة. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي تنظمه مجموعة أدنك إحدى شركات مجموعة مدن بشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويستمر حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنك أبوظبي. كما شهد سموه افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة القطاع الزراعي والغذائي في العالم. للتعرف على أهداف هذا الحدث نستمع إلى سمية المرزوقي المتحدث الرسمي للأسبوع العالمي للغذاء.
4: الحدث شهد في نسخته هذه نسبة نمو 25% من حيث المساحة، وصلنا إلى 42 ألف متر مربع في المساحة، بالإضافة إلى نسبة نمو 18% في عدد العارضين والعلامات التجارية، وصلنا إلى 2580 عارض وعلامة تجارية. المشاركة الدولية أيضا كبرت في هذه النسخة، عندنا ممثلين من 92 دولة، 26 دولة منهم تشارك للمرة الأولى. تصاحب أحداث المعرض إطلاق قمة الأمن الغذائي اللي يجمع خبراء وقادة القطاع لبحث آخر تطورات وإيجاد أفضل الحلول لمواجهة التحديات في مجال الأمن الغذائي.
0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. برعاية منصور بن زايد انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء والقمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد

بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: يعطيكم ألف عافية وتصبحوا على خير. إن شاء الله نشوفكم في أيام حلوة ليالي حلوة. شكرا، تصبح على خير.
1: أبيض أبيض أبيض،
2: كلنا مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع حجر أساسه يوم أمس في مدينة العقبة الأردنية وتطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس رسالة إلى أبي إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد المكتوم الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها رسالة إليك وأنت الحاضر في دعوات أبنائها وكرامة مواطنيها وبساطة أهلها وعظمة منجزاتها. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء وتستمر فعالياته حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنك أبوظبي. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي كانتا تنقلان مواد غذائية بين مدينتي الدلج وكادقلي في ولاية جنوب كردفانس في السودان وأسفر عن وفاة أحد السائقين. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني دمتم في رعاية الله.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

تحب وبرد يا هو الكوسي، هات لي مصاحب بشارة لي خوي ساير الغوصي على هير زين محارة. نعمة بحرية إماراتية وثقها الشاعر والباحث سلطان بن غافان آل علي، يناشد فيها صاحب الصوت ريح الكوس ويطلب منها تجيب له خبر خويه اللي مد الغوص ونزل في الهيرات اللي يكثر فيها المحار. وقدر الشاعر في هالكلمات البسيطة والقليلة يسرد لنا حكاية عن البحر، الريح اللي يعرفها البحار والهيرات اللي يقصدها الغواص وانتظار وعلوم الغايبين. قبل اكتشاف النفط انشأت علاقة قوية ووطيدة بين أبناء الإمارات والبحر، علاقة امتدت جذورها منذ القدم. تعلقت أرواحهم بالبحر والشاطئ تعلق كبير جدا، لأن البحر عندهم مو بمجرد مسطح مائي، هو شريان حياتهم الأساسي ومصدر رزقهم وذاكرتهم الحية. توزعت أعمالهم فيه فاعتمدوا عليه في الصيد، لأنه كان هو المورد الأقرب إليهم. يطلع الصياد ويرد بما قسمه ربي له، ياخذ منه ودام البيت ويبيع اللي يبي يبيعه في السوق. وفي غاصة وفي شف اللولو وعرفوا مكان الهيرات اللي يكثر فيها المحار، وتكافحوا مع امواج البحر اللي تلاطمهم من كل صوب. يقول الشاعر: تغشاني المويات واسبح والبر عني 10 أميال. عرب حدهم الوقت على شيء مبهين يكسبون منها الرزق ويدورون فيه لقمة تسد ديوعهم، سواء في مواني الخليج ولا الهند وشرق أفريقيا، ويردون بما ربي يكتبه لهم من خيرات بعد هذه الرحلة الطويلة في عرض البحر. ويوم يقربون على السيف قاموا يحدون بالصوت: الحمد لله على السلامة، ربنا رب كريم، الحمد لله على السلامة، ربنا رب كريم. ولهذا تشوف البحر حاضر في أغانيهم وأمثالهم وفي جميع حكاياتهم اللي يتناقلونها. وفي حلقتنا اليوم بنغوص في البحر مثل ما غاصوا هن الأوليين وعاشوا على خيره وتعلموا من مواسمه.

كانوا أهل البحر يعرفون متى يمدون الغوص ومتى وقت القفال، وهذا كله ما يا من فراغ يا من فراسة ومهارة اكتسبوها من علامات احفظوها على مر السنين. يراقبون الريح وحركة الموي ويتابعون مطالع النجوم ويرجعون صوب الحسيب، وهو اللي يعرف بحساب الدروع ومواسم السنة. وحسبة الدروع تبدأ مع ظهور نجم سهيل. وعلى سبيل المثال، إذا قال الحسيب دخلت الستين أو بدأت السبعين، عرفوا هل البحر شو ينتظرون منها واستعدوا على هالأساس للخروج أو البقاء على البر. والصيد هو أقرب أعمال البحر إلى حياة البيت، بخلاف الغوص والتجارة اللي تمتد رحلتها الأسابيع وأشهر، يطلع لها الصياد قبل الفجر ويرد الضحى، لكنه ما كان يظهر بدون علم بالوقت والريح وحركة السمك. يعرف الكوس برطوبته وهبوبه من جهة الشرق، ويراقب الشمال إذا اشتد وارتفع الموي، ويحسب أيضا للسقي والثبر اللي هو المد والجزر. ففي الشتاء مثلا تقترب كثير من الأسماك في الساحل، ويسمونها أسماك البر أو السفن. وعلى الساحل الشرقي يدخل موسم الشنعد والخباط والقباب من شهر 10 لين شهر 4، والكل نوع من السمك طريقة وأداة، فمنها الحضرة، وكانت تستخدم هذه الحضرة بكثرة في أبوظبي وجزرها، وهي عبارة عن شبك مدور وله باب من الشرق وباب من الغرب، وتدخل فيه الأسماك وقت السقي والثبر.

ومن أدوات الصيد أيضاً القراقير، وهي عبارة عن أقفاص من أسلاك الحديد يعقونها في المياه العميقة واللي تتكاثر فيها الشعب المرجانية أيضاً، إلى جانب الشباك بأنواعها مثل الغزل اللي يصيدوا به الأسماك متوسطة الحجم مثل البياح والجش والبدح، وله عدة طرق يستخدمها الصياد حسب المكان اللي هو فيه مثل السكار وهو أشهرهن، يمد الصياد غزلة عند السقي ويرقبه من 6 إلى 8 ساعات لين تثبر الماية ويلقط السمك اللي فيه. أما الحداق يكون بالخيط والمدار والطعم، ومن أقوالهم الأوليين المداولة في هذه المعرفة كانوا يقولون اليم نغر وليلة فيها قمر وانشب يا حوت. وعقب ما يرد الصياد يلقى البياعه اللي ياخذون منها السمك اللي بيبتاع، لكن قبل هذا كله وهذه من الاساسيات عندهم يعزل ودامه ودام بيته

وأيضا ودامك صراح وخلاف ينعرض السمك بأنواعه في السوق. كل حرمة بمزماتها، والمزماة تكون عبارة عن سلة كذي ولها قبضتين مصنوعة من خوص النخل، يحطون فيها السمك ويصطفن ويبيعن السمك اللي موجود. وهذا طبعا يكون باتفاق مسبوق بين الصياد والبيعات، وكل على ما قاله وياخذ نصيبه. ومن حكمتهم ولعدم التبذير والإسراف في الشيء، إذا زاد شيء من هذا السمك اللي جايبينه معاهم اقسموه على المحتاج لعدم وجود ثلاجات أو ثلج. الوقت القديم ما عندهم نفس الإمكانيات اللي موجودة اليوم يحفظون فيها السمك عشان ما تقل جودته ولا شيء، اللي يتم ويزيد يوزعونه، وهذا رزقهم ورزق غيرهم. الأولين يقولون اللهم ارزقني وارزق مني، وأيضا كانوا يقولون البحر كل يوم بيومه أو كل يوم برزقه. وعلاقة أهل الإمارات بالتجارة قديمة، قدم علاقتهم بالبحر، ودتهم تجارتهم صوب الهند، ودتهم صوب إيران، ودتهم صوب باكستان وشرق أفريقيا والبصرة إلى جانب مواني الخليج، واستخدموا في رحلاتهم سفن مثل البغالة، ثم استعاضوا عنها بالبوم. طبعا البوم وصل عندهم في سنة 1915، والبوم كان من المحامل اللي يشل مساحات أكبر ويشل كثير من الرجال وكثير من البضائع. وكانت السفن تظهر محملة بشحنات الأسماك المجففة، وترد بالعيش، ترد بالطحين، وترد بالشكر والقهوة، إلى جانب الأشياء الإضافية اللي كانوا يجيبونها معاهم مثل الخشب والأحبال والقماش والتوابل. ومع كثرة البيع والشراء عرفوا التجار والبحارة عملات كثيرة وموازين مثل الربية والآنة والتولة، وتكونت لهم صلات بوكلاء وتجار في المواني اللي ترددوا عليها. فكانت السفينة اللي تروح ترجع بحاجات الناس وبخبرة اكتسبها رجالها من طرق عديدة، وأصبح البحر هو الطريق اللي يوصل مدن الإمارات بالعالم. وللغوص في شف اللولو موسم تنتظره مدن الساحل، تستعد للمحامل ويغيب فيها رجال المنطقة قرابة 4 شهور. كان الغوص الكبير يبدأ من مطلع شهر 6 ويكمل لين شهر 9، وقبل الخروج تحمل هذه السفن بالماء والطعام والملابس وأيضا أواني الطبخ إلى جانب أدوات النجارة والصيد وما يحتاجونه البحارة للتداوي. وعلى ظهر المحمل كان الكل واحد من اليزوة أو الطاقم مكانه وشغلته، ويقودهم النوخذة ويكون رفقتهم المطوع، ويعتبر المطوع هو المعالج بينما يبقى السكوني عند الدفة. بنوقف معاكم شوي عند المطوع. الأوليين يوم كانوا يروحون البحر، البحر هذا فيه أهوال وفيه ظلمة تحت، الناس بعضها يضربها روع يوم يبي يغوص ويطلع أن مثل المستضر كذيها أو مثل اللي داخل قلبه روع، فيقبضه المطوع ويقرأ عليه ويتشافى بالطريقة هذه بعد القراية أو يتقوى. وهم رايحين يدرون أنهم في مخاطر وفي أهوال البحر، لكن هذا رزقهم وهذه عيشتهم اللي هم يعيشونها. وتحت مياه البحر يجمع الغيص المحار، وفوقه يتابعه ولا يراقبه السيل. ليش؟ لأن حركة الحبل هذه مهمة بالنسبة للسيب وبالنسبة للغواص اللي تحت. يوم ينبر بالحبل كذي لازم يكون منتبه أن هذا يباه يره، لأنه خلاص بدأ النفس يوقف عنده أو يقل، فيتم يسحبه بطريقة سريعة. ودائما يكونون السيوب فيهم بنية قوية، يره لين يوصل فوق، يريح ويرد يغوص مرة ثانية. ويكون أيضا مع السيب التباب. التباب هذا يتعلم على يد الناس اللي قدامه، اللي ركبوا البحر قبله واللي عندهم خبرة كافية، يقدر هو يتعلمها منهم أو هم ينقلونها له. وكان الغيص يكرر نزلاته أكثر من 50 مرة في اليوم، لذلك ما كان عمل أي واحد منهم ينفصل عن الثاني. لحظة تأخر من السيب يمكن أنها تعرض حياة الغيص للخطر، ونجاح الرحلة يبدأ من تناغم الطاقم بأكمله. وبعد جمع اللولو من المحار يحفظ عند النوخذة لين أي طواش

اللي يحدد قيمة اللولو هذا من حجمه ومن لونه ومن استدارته وصفائه، ويمكن يشتري الحصيلة ووعده في البحر ما وصل مكان، أو ينتظر عودة السفن إلى البحر. وخلال أشهر الغياب يتولن النساء شؤون البيت والأبناء، وتدبر الأسرة حاجاتها لين يرجعون الرجال من الغوص. وكانت البيوت والدكاكين والميالس تنتظر أخبار الموسم وترتبط بحصيلتها أحوال الفريج كله، وهذا كله مرتبط ببيع اللولو. والأهل البحر تراث فني ولد على ظهور المحامل ورافق رحلات الغوص والصيد والسفر، لين صار جزء من ذاكرة الإمارات وهويتها. ومثل ما كان راعي الحدوات في البر يرافق المسافر بصوته ويخفف عنه مشقة الطريق وعنائه، كان لأهل البحر نهاضم اللي يعينهم على طول الرحلة ويهون عليهم مشقة العمل ووحشة البحر والبعد عن أهلهم وأحبابهم. يبدأ بالنهمة يردون عليه البحار: دارا نزلنا وبرك دار، دار الخير والمحار. دارا نزلنا وبرك دار، دار الخير والمحار. وربع اللي معاه يجدفون على صوته ويشدون الحبال مع الردة. وممكن يكون النهام واحد من الغاصة أو السيوب، لكن صوته وبراعته في قيادة النهمات ميزنا عن بقية الطاقم أو اليزوة، وكانوا النواخذة يتنافسون على الخصلة هذه بالذات في الوقت القديم، يدورون يستعطبون النهامين أصحاب الأصوات الجميلة ويدفعون لهم أجور عالية. ولهذا قالوا بخت النهام صوته. وكانت النهمات تختلف بحسب العمل والوقت. اليامال يرافق ير المياديف، والخطفة تؤدى على رفع الشراع وسحب حباله، بينما تنوعت الحدوة البحرية بين شلات الرفع الشراع وانزاله، وأخرى ترافق سير المحمل من هير إلى هير. وفي وقت الراحة كانوا البحارة يأدون الحدوات ويتسامرون بالحداوي أو المواويل. ومن النهمات أو اللوازم اللي رددوها عن سحب الأشرعة الهولو، وقبل لا تمتد الأيدي صوب الحبال يرتفع صوت النهام: هولو يا سيد المرسلين، هولو يا سيد المرسلين، هولو واشفع عنا، هولو في كل حين، هولو يا سيد المرسلين. ويتم يتردد الصوت عليهم هذا كذا مرة، وهم يشحذون فممهم هذه النهمات وبهذه الحداوي، وكل يتشجع مع أخويه، وهذاك رد عليهم بالصوت ويردون عليه البحارة، ومع كل ردة يجرون فيها الحبل بإيقاع منتظم لين يرتفع الشراع. ومثل ما احفظوا أهل البحر مواسمه وطرقه وفنونه، احفظوا أيضا السوالف والقصص اللي انشأت حوله، وكانوا يوظفون فيها ما تعلموه من الحذر، يعطون الخطر اسم وصورة عشان يلصق في الذاكرة ويتناقل بين الكبار والصغار. ومن أشهر هالحكايات واللي كنا نعرفها وكنا نسميها خروفة هي خروفة بودرياه. تقول الخروفة أو القصة أن بودرياه هذا كائن من الجن ويجيك على هيئة ريال، لكن هذا الريال ما كان ريال بسيط في شكله، كان قوي وكان ضخم لكنه مخفاي الملامح، ملامحه ما تبين ولا تظهر للعالم، لأن أكثر طلوعه أو كل الأوقات اللي يظهر فيها كانت في وقت الليل الأدنس، ويتسلل بودرياه صوب المحامل ولا المراكب بين صلاة العشاء وذان الفجر، ويخطف واحد من البحارة أو يخرب المحمل عشان تغرق. ولهذا كانوا في كل ليلة يحطون حراس اثنين يتناوبون على السفينة عشان يتم المكان في مأمن، وإذا سمعوا صوت ولا حركة ردوا هاتوا الإشارة والجدوم، معناته هاتوا المنشارة والفاس، ويقولون أنه عقب ما يقولون هالكلمتين يسمعهم بودرياه ويشرد. ومن أهم أغراض هذه الخراريف أنهم كانوا يستخدمونها

السفر. كانت هذه الرحلات تنتهي بالعلامة اللي ينتظرها أهل الساحل، ظهور المحامل في الأفق، ينتقل خبر الرجع من بيت إلى بيت، ويجتمع أهل الفريج عند البحر، ويرجعون الرجايل صوب بيوتهم اللي ودعتهم قبل أشهر، وتكتمل رحلة بدأت من الساحل وانتهت إليه. واليوم ما عادت حياة المدن معلقة بردة المحامل وهلها، لكن البحر ما غاب عن ذاكرة الإمارات، بقيت سفنه في السباقات وأدواته أيضا موجودة في المتاحف، وفنونه وأصوات النهامين وحكاياته في ذاكرة أهل الساحل. وانتقل علم المواسم والرياح وأسماء الأيرات والمحامل وكل ما تعلموها الأوليين من سنوات الصيد والغوص والسفر، بقى محفوظ من جيل إلى جيل.

مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

0: كلنا للإمارات
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية وسط مدينة غزة، كما أصيب آخرون بجروح نتيجة استهداف دراجة هوائية غرب المدينة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريتش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضرورة دخول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما راسخا ببناء مسار سياسي نحو سلام دائم في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي سريعا جدا، وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير الرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية وفي السيطرة على مضيق هرمز، وجدد التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا فيما لم يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع طهران. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لم تحمل أي كميات من النفط الخام على ناقلات خلال الشهر الماضي، وأن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية متدنية، معتبرا ذلك من نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي التي تنفذها واشنطن. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت السلطات في منطقة موسكو أن شخصين لقيا حتفهما واشتعلت النيران في مستودع بالمنطقة نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة وصفت بأنها من الأكبر في الفترة الأخيرة. في المقابل قال مسؤولان أوكرانيان إن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة نحو 60 آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بمبان سكنية. أسفر تحطم طائرة نيجيرية عسكرية عن مقتل

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
2: ألو،
3: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
2: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
3: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول، ولا وفي هدية بعد.
2: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
4: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب؟ يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
5: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
2: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
5: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
2: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
5: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
2: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة. من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي.

0: بتتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

0: مساكم الله بالخير، مساكم البطولة، مساكم الكاس للأبيض، مساء النبض والمشاعر الخليجية الطيبة. يا مرحبا بكم في أمسية فريدة من نوعها، أمسية يتوقف عندها الزمان لكتابة أجمل ملامح الشغف الكروي. مع صوت الملاعب ننقل لكم نبض القلوب قبل صوت الحناجر.
1: ورا بتعود، يا سلام يا سلام يا سلام يا خيمينيز، الله الله عليك يا خيمينيز، تقدم لصالح منتخبنا الوطني.
0: اليوم تبتسم البطولة لسعيد الحظ، ويا رب يكون الأبيض في خليجي 27 هي بطولته، ويبتسم له إن شاء الله الحظ. بطولة الأشقاء والأحبة تتجسد اليوم وطوال أيام البطولة.

0: طولة صراحة أسمى صور الأخوة والترابط، ليلة تجمع أبناء البيت الواحد، يجمعهم التاريخ، توحدهم المحبة، يكون التنافس الشريف هو عنوان المجد، والروح الرياضية هي الكأس الحقيقية اللي نرفعها جميعا قبل صافرة النهاية. وعلى هذا المسرح الخليجي الكروي المثير، وبين القطبين الكبيرين الإمارات والسعودية، تتهيئ الساحة لملحمة كروية ينتظرها الجميع، مباراة بطولة، عرض استثنائي يظهر فيه الأبطال الحقيقيين. الليلة تستعد الأقدام الذهبية لتدوين اسم أحدهما في سجلات الأبطال في الميدان. لا يعترف إلا بالعمل والفنيات والتكتيك والنفسية، وفي الميدان يا حميدان.
1: يا سلام يا سلام يا سلام يا خيمينيز، الله الله عليك يا خيمينيز، تقدم لصالح منتخبنا الوطني.
0: وعيننا أكيد الليلة على صقرنا المحلق بإذن الله، على البطل الإماراتي. الليلة نبي نشوف الإبداعات اللي طالما حبست الأنفاس، فإن السحر الكروي، العزيمة الصلبة على مستطيل الأخضر، ليلة العبور نحو التاريخ، الأنظار كلها شخص نحو الهدف الكبير، اللقب الثالث. يا الأبيض يلا يا الأبيض كنا وراك، ارسموا الابتسامة على وجوه شعب عاشق لهذا الوطن وانتصاراته، اكتبوا مجدكم بماء الذهب.
1: ميلوني عرضية رابع، وتربع يا إماراتي رابع، وأكبر الانتصارات تحضر لمنتخب الإمارات الوطني. الله عليكم متنومسين مستانسين إماراتيين، ويهك خير يا سمعة. أربع الإمارات، أربع إماراتية الآن تحضر لصالح منتخبنا الوطني وخيمينيز.
0: وانتم يا جمهورنا الأوفياء وجماهيرنا الوفية، يا نبض المدرجات وروح اللعبة، انتم دائما وابدا الداعم الأجمل والأوفى. نريد منكم الليلة هتاف يهز الأركان بالحب، تشجيع حضاري يرتقي بمكانة وطننا. تنافسنا في الميدان شراسة شريفة، خارج الميدان نحن عيال زايد نلعب ونفوز بالأخلاق العالية اللي تربينا عليها وتشربناها في أرضنا الطيبة. لا تلتفتوا إلى أي مهاترات أو أصوات ذباب، بل كونوا كما كنتم دوما، العنوان الأبرز للروح الرياضية. نراكم إن شاء الله تشجعون بشغف وتفرحون برقي وتعودون إلى بيوتكم إن شاء الله، وأهليكم سالمين غانمين بسلامتكم وأخلاقكم هي فخرنا الأكبر.

0: كلنا خلفك، كل القلوب والدعوات الصادقة وكل الأيدي تصفق، كل الأبصار شاخصة إليك، كلنا وراك يا الأبيض. وفي ذاكرة الخليج معانا اليوم أحد اللاعبين الأوفياء المقاتلين في الملعب، الأسطورة والقائد إسماعيل مطر.
1: يرسل لك كرة طويلة إلى الأمام، محاولة سريعة، خلصها يا إسماعيل، يلعب لك كرة، الله، المستحيل إسماعيل، الإعجاز إسماعيل، الأسطورة إسماعيل.
0: عاد الحين صار وقت ساعات التوجه إلى الميدان إن شاء الله يا أبطال، وبنكون نحن أيضا في الميدان في صوت الملاعب واستديوهات إذاعة أبوظبي FM. تابعونا وشاركونا في التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليج 27 اللي تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للأعلام. بكون معاكم إن شاء الله في الإعداد وتقديم أخوكم مهدي سليمان. في التحليل الفني اليوم ما شاء الله الكوكبة كلها حاضرة، الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي، والإعلامي أحمد الحوري الإعلامي الرياضي، والكابتن الآسيوي عبد الله علي لاعب العين ومنتخبنا السابق، المحللين جميعهم والنقاد في قنوات أبوظبي الرياضية، وفي الإخراج الكابتن والمحلل الفني عصام زياد. تقدرون تشاركونا عن طريق الاتصال على 600551222، وأكيد تسمعونا تشوفونا على حساب إذاعة أبوظبي FM، حساب التيك توك، وأكيد مسامعكم على إذاعة أبوظبي FM. شاركونا بسؤالنا اليوم، توقعاتكم من بطل خليجي 27، ومن تتوقعون يتألق اليوم وهذه مباراته

0: آخر خبر.
1: رجال صدق رجال والرب شاهد، أبطال والله أبطال يا عيال، زايد بالعزم.
2: مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم أكيد وبدايتنا مع آخر خبر أولى الفقرات. لكن قبل ما نبدأ في هذه الرحلة الطويلة، طبعا صراحة حاب أقول لكم اليوم التغطية راح تكون مفتوحة على مصراعيها مثل ما يقولون، من الساعة 6:30 لين 10، وإن شاء الله عقب بننقل المباراة وبنكون مع الكباتن في تحليل فني إن شاء الله، ونكون معاكم في كل تفاصيل هذا اليوم المثير. راح يكون بث مفتوح. نشكر أكيد صراحة الأستاذ صالح آل علي اليوم تواجده دعمه، الأستاذ يعقوب السعدي أيضا بتوفير هذه الكوكب الرائع من المحللين. وناهيك عن البث اليوم، بيكون أيضا قنوات أبوظبي الرياضية، القناة الأولى فيها بيكون المعلق عامر عبد الله، والقناة الثانية بيكون فيها فارس عوض. طبعا راح ننقل هذه المباراة كامل تفاصيلها. وبأمانة أحبيت أيضا أشيد بالدكتور حمد الكعبي والأستاذ رائد الشايب المتابعين لي صراحة في مركز الاتحاد الأخبار، ودعمهم المتواصل في هذا الكوليكشن والمجموعة الجميلة من إذاعة أبوظبي ومركز الاتحاد الأخبار وقنوات أبوظبي الرياضية. كابتن عبد الله، رأيك في هذا التجمع الجميل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أمسي عليك وأمسي على الأخوة المستمعين، مستمعين إذاعة أف أم أبوظبي أف أم. أعتقد أن دائما نحن دائما نجتمع في حب الوطن، ونجتمع دائما في أي شيء يمثل البلد. طبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا. أعتقد التغطيات اللي قامت فيها قنوات أبوظبي الرياضية مع قنوات أف أم، أعتقد أنها كانت من أروع وأجمل التغطيات. تعرف يعني كل الألوان، الأحمر والأصفر والأزرق، وهذا اختفت الحين وصار لون واحد اللي هو لون الوطن ولون المنتخب الإماراتي. يعني الانتماءات كلها راحت، والانتماء الأفضل والأجمل دائما هو الانتماء للوطن. أعتقد أننا نحن يعني سعيدين أن نحن نكون صحيح. جزء من هذه التغطية، ونكون نحن موجودين معاكم.
2: نعم، هذه ثقة كبيرة صراحة من شبكة أيضا أبوظبي للإعلام أن نتواجد، وهذا المعتاد صراحة في هذه الشبكة، تواجد جميع التلاحم الجمع الطيبة هذه في هذا النقل المميز. وما أبي أنسي أيضا الأستاذ سعيد الظاهري صراحة ودعمه المتواصل لنا. والأستاذة سعيدة الجسمي اللي هو السوشيال ميديا، كانوا صراحة فريق رائع جدا. اي والله، يعني قدمنا الحمد لله 13 يوم دكتور، كانوا حلوين تفاصيلهم. حلوة اللمة هذه في هذا العرس الخليجي، واحنا قاعدين نبني تغطية جميلة جدا. لكن اكيد دكتور التعليقات كثيرة، التعليقات مساء الابيض الاماراتي، فالنا الناموس، عزنا محمد، يا حيك يا عزنا محمد، حساب بإذاعة أبوظبي FM، حساب التيك توك، أكيد صراحة لايكاتكم تشير البث، نشوف تعليقاتكم، حتى اتصالاتكم، أرقام التواصل أكيد على 600551222. سلام يا أهل جدة، هذا الحبيب المراتي ما حد يرده، ياخذ الكاس لبلاده، يا سلام. إن شاء الله إن شاء الله منير، تمنياتنا الفوز إن شاء الله. أيضا كل الشكر تقدير للزميل محمد سعيد. يذكركم بأرقام التواصل 600551222، وحساب التيك توك أكيد، فريق الديجيتال، فريق السوشيال ميديا، نرحب فيه. ومحمد البلوشي أيضا من الناس صراحة يعطيهم العافية، A7 كله يعتقد أوكي سولس، عليكم السلام. يمكن دكتور التدريب الأخير لمنتخبنا قبل المواجهة، تدريبات شهدت ملامح إصرار جاهزية دون استثناء، جميع أفراد الفريق كانوا مشاركين في هذا التدريب، طمأنينة فيه، حتى وقفات وكلمات كانت من زلات كل اللاعبين. يعني وأنت تقرأ، يعني شو أهم، وأنت أيضا كنت لاعب وأيضا إداري، شو أهم الكلام اللي وجهه المدرب للعيبة بهالوقت؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نحن في مباراة اليوم، اللاعب هو يجهز نفسه. حلو. من ناحية النفسية، من ناحية السيكولوجية، من ناحية تركيز، الجانب العقلي، الجانب النفسي. الأمور كابتن زلاتكو، أي مدرب هو خلاص خلال 3 مباريات عارف شو التشكيلة، شو منهم من اللاعبين. الآن هاليومين كان فقط مجرد أن تذكير ناحية تكتيكية، ناحية نفسية، ناحية ذهنية. وبالذات الجانب الاستشفاء مهم جدا جدا، دور الطبيب. نحن دائما ما ننسى نسى شخصين مهمين في الفريق دائما أرى يعني، اللي هو جانب الجهاز الطبي مهم جدا، اللي جهز بالا واللي جهز سيزار والجهاز المصابين جميع مستشفاهم، والجانب الآخر اللي هو مدرب اللياقة البدنية، مدرب الأحمال، لأنه هو يعرف متى الحمل هذا يكون عالي أو يكون منخفض. والآن حتى في تطوير في كرة القدم من الاستشفاء، مش فقط جهاز طبي، مش فقط مجرد أنه والله تعمل الثلج أو ريكفري هذا، لا، حتى داخل الملعب. يعني شوف بعض الأحيان حتى في الدوري، ونحن في منتصف الدوري أسمع بعض الأخوة يقول لك والله هذا الفريق ما في لياقة، أو هالفريق اليوم ما يقدر يركب. لا لا لا، تأكد أن في خطأ حصل في تدريب.
2: جميل.
4: قبل بيوم مباراة، قبل يومين مباراة، أنت لا يمكن ترفع الحمل قبل مباراة بيوم أو يومين.
2: حلو.
4: يكون في الحمل يكون في منخفض.
2: يعني لازم إذا صارت كثير إصابة أو لاعب ما ظهر بمستوى، في شيء غلط صار.
4: خطأ في التدريب، وليس أنا شهر ثلاثة أو شهر واحد. كيف الفريق ما عنده لياقة يا عبد الله؟
3: صحيح.
4: حصل خطأ أو لاعب ما يكون بشكل جيد. أنا أتكلم بصورة عامة يعني.
2: نعم نتكلم عام.
4: ما يكون ما يأكل بشكل صح. يسهر اللاعب، ما عند استشفاء.
2: جميل.
4: لكن نحن في شوف دائما نحن كمنتخب يكون أثناء التجمعات أفضل من ذهاب وياب، لو تلاحظ أنت.
2: يعني
4: ليش إحنا ذهاب وياب ما نصعد كأس العالم؟
2: صحيح.
4: لأن في فترات بعد شهر شهرين.
2: نعم.
4: لكن في التجمع
2: أحسن.
4: أفضل نكون.
2: نعم.
4: والسبب لأن اللاعبين خلال 15 بيكونوا مع بعض، سواء في النوم، سواء في الأكل، سواء في التدريبات، في أحمال. فكابتن زلاتكو استطاع أنه هم المدربين المميزين في حب اللاعبين له، وهذا شيء ترى مهم جدا، أنه يستطيع أنه في غرفة الملابس. هو ما ننسى بعد دور كابتن مطر الصهباني، اللاعب المميز هداف العين وهداف المنتخب، كان يوم الأيام على أيامي يعني، كان مع بعض لعبنا يعني، وكابتن إسماعيل راشد كان له دور كبير. فأعتقد الجهاز الفني وهذا، وكذلك معهم الآن الأخ كابتن إسماعيل مطر. فأنا أتوقع أن اليوم أن كابتن زلاتكو هو مجرد الآن تركيز على المباراة. اللي عجبني سواء كانوا لاعبين، اللي عجبني في اللاعبين قبل ما يذهبون إلى المملكة العربية السعودية، أنا قلت أكثر من تصريح يقول نحن رايحين للبطولة، ما رايحين مشاركة من أجل المشاركة. جمهور الإمارات الكل بدون استثناء، معنا احنا ثلاث مرات ما صعدنا دور الأول في دورات الخليج، لكن ولا صعدنا كأس العالم، جمهور الإمارات يقول لا احنا رايحين للمملكة العربية السعودية لفوز بالبطولة. أكد على هذا الكلام كابتن زلاتكو، نحن نريد قال لقب، لكن في النهاية كرة قدم فوز وخسارة.
2: نعم.
4: هاي مباراة نهائية 50-50.
3: صحيح.
4: يجب نحن نحط كل الاحتمالات.
2: صحيح.
4: نحن فريقنا جيد، فنيا زينين، ونحن متفائلين كلنا. لكن في النهاية كرة القدم ترى.
2: صحيح.
4: أهم شيء الشيء الجيد ومميز وجهة نظري أنا، إن تحس إن فريق عنده شخصية، عنده هوية، وممكن في أي وقت أثناء المباراة إن هو يسجل هدف في أي وقت من المباراة.
2: جميل.
4: وهذا شيء مهم جدا.
2: صحيح. إن شاء الله كل التوفيق للأبيض. كابتن أحمد الحوري، اليوم شفنا كيف كلمات زلاتكو مع اللاعبين، أنت قابلت كثير من المدربين، شو تتوقع على شخصية زلاتكو اللي شفناها في البطولة توجيهها؟ هل يزيد عليهم الضغط ولا تحس أنه يخفف، خاصة أن اللاعبين قالوا أن هذا مدرب يعرف يطلع أحسن ما عندنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مساك خير أستاذ مهدي، مسي عليك على الكباتن دكتور موسى، كابتن عبد الله، الأستاذ عصام زياد، كل متابعينا، مساء التفاؤل، مساء اللقب إن شاء الله، اللقب اللي طال انتظاره. إن شاء الله إحنا اليوم نعيش أمسية فيها الكثير من التفاؤل. هذا ليس فقط لأن يعني لأنه وصلنا النهائي، لا، لأن إحنا نشوف في النهاية دائما، أنا أكرر وأعيد عندك وعند في أي برنامج تقول النتيجة في علم الغيب.
2: صحيح.
0: ولكن إحنا نتحدث لأن شفنا شخصية جديدة للمنتخب، شفنا يعني مستوى مغاير لمستوى في سنوات ماضية، شفنا روح جديدة، شفنا مدرب عالمي، بما أن سؤالك عن زلاتكو مدرب عالمي، ما دخل هذا التحدي من أجل الفشل، لأنه وصل مرحلة أن أصبح حط اسمه واحد من المدربين العالميين.
2: نعم.
0: واحد قاد منتخب كرواتيا لأنه يصبح من النماذج الناجحة عالميا، الناجحة أوروبيا، وصيف بطولة العالم أيضا في المركز الثالث في نسخة ثانية، خرج بصعوبة من النسخة الثالثة. مدرب استطاع أن يدرب ثلاث نسخ كاس عالم مع منتخب كرواتيا أكيد لن يجازف بتاريخه وكل إنجازاته أستاذ مهدي إلا إذا هو عارف هذه التجربة شو يبقي منها. البارحة تكلمنا معاك مع الكباتن الدكتور موسى عن تصريحه وأكدت أنا وأشدت أن قال أنا رايح لللقب مادام وصلت هذه المباراة مادام وصلت للنهاية أنا أبغي اللقب، وهذا شيء جيد. وقلت لك البارحة وفصلت لك أن ما في مدرب يتكلم بهذه الصراحة وبهذه الجرأة إلا عارف قدراته وعارف قدرات اللاعبين وإمكانيات اللاعبين. في النهاية النتيجة في علم الغيب، إحنا أيضا لازم نقول بعد ونكون منطقيين، نواجه منتخب يمتلك مقومات لاعبين كبار، يمتلك عملية الأرض والضيافة والجمهور، هذه كلها لمصلحة المنتخب السعودي، لكن احنا أيضا ثقتنا كبيرة. زلاتكو، سؤالك عن زلاتكو أستاذ مهدي، بالفعل يمكن أول شيء عجبني أنكم رجعتوا مرتين بعد مباراتنا مع عمان بعد ما انتهت المباراة، واليوم أيضا عدتوا اللقطة اللي جمهور الإمارات يحيي زلاتكو، وهذه ثقة غالية واندماج رائع في بداية مشوارك أنت. كلها أربع مباريات، يعني صح. إحنا مثل البارحة حسبناها يمكن كم 15-16 يوم
2: بالضبط.
0: مع منتخبنا، لما تحصل على حب هذا الجمهور وتأييده يعني تأييد قراراته من النادر على فكرة في آخر نسخ، صحيح. من النادر حتى لما وصلنا، معلش خلوني أتكلم بصراحة، حتى لما اتفقنا كلنا على كوزمن من أول مبارتين حصل فيه بعض
2: صحيح.
0: بعض الجفاء بينه وبين الجمهور،
2: انحسرت الدعم الكبير
0: بالضبط. لكن هذا الحين في أربع مباريات، وإن شاء الله هاي الخمسة اللي إن شاء الله بنحسمها بإذن الله، قادر أن يحصل على تأييد الجمهور، قادر على يحصل على مؤازرة الجماهير، الوسط الرياضي بأكمله، إعلام، جماهير، نقاد، محللين، حتى المحللين المحايدين تكلموا عن زلاتكو والبصمة اللي حطها. قبل ما أختم هذه الفقرة أو هذا السؤال أستاذ مهدي، لابد نقول لك، دائما أقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله،
2: صحيح.
0: نشكر شبكة أبوظبي للإعلام بشكل عام، الإذاعة، شبكة الإذاعة، إذاعة أبوظبي، وكل القائمين عليها، الأستاذ صالح العلي، الأستاذ سعيد الظاهري، وإذا خطيت في أسامي عذروني، يعني أستاذ محمد سعيد، بلا شك أستاذ يعقوب السعدي على دوره الكبير. لأول مرة نشوف هذا التنسيق الرائع في نقل هذه البطولة. نقلنا كثير من بطولات كأس الخليج، لكن هذه البطولة واللي حاصل التناسق والتنسيق الجميل بين الجهاز المرئي والجهاز المسموع على أعلى مستوى، إن شاء الله أن هذه الجهود كلها ما تأتي إلا باللقب بإذن الله.
2: الله يسعدك، شاكر لك صراحة أستاذ أحمد الحوري. يمكن عصام زياد، بس خلني بقرأ الرسالة واجيك في النقطة، خاصة المدرب اللي هو ما بين شخصيتين، العامل الفني والنفسي. طيب سولس ليلة بيضاء بإذن الله تعالى باللون الأبيض الإماراتي إن شاء الله يا رب. حميد عليكم السلام، يا رب يرزق الإمارات الفوز، فات إن شاء الله يا رب. منتخبنا ناقصة واحد، شويت نفس بخيت سعد وسبيت خاطر، للأسف هذا ما يقدر. حميد راح نتكلم إن شاء الله عن الشويت. هند عاشت بلادي، الكاس إماراتي وانتهى الموضوع يا رب إن شاء الله بهالسهولة. عبد الخالق عليكم السلام من الأعماق، ألف تحية إلى إذاعة أبو ظبي. لازم اللاعبين شو لازم لا يسددون من خارج، أوكي هذه نفس النقطة. عليكم السلام يا عبد الرحمن، عاشت بلادي، أوكي بعون الله الفوز الإمارات. ترى إذا راحت مباراة شواط إضافية السعودية ما عندها لياقة والاحتياط ضعيف، عبد الخالق يقولكم، بس إن شاء الله الضربة الأولى للإمارات. محمد شباب يعطيكم العافية، أوكي. عبد الخالق إذا سجل هدف الأول السعودية تنهار. طيب يمكن هذه قراءاتهم الفنية، راح نتكلم أكيد كل هذه النقاط مع الكباتن. لكن عصام دوم، أنت تكلمت كثير في تحليلات كثيرة عن المدرب اللي الفني، لكن مثل زلاتكو عنده فني ونفسي، كيف تشوف هذا العامل القوي اللي يمتلكه زلاتكو؟
5: أكيد هو عامل مهم جدا اليوم، من خلال قيادة إدارة المنتخب كان بكل هدوء، المدرب غير منفعل، يعرف يريد من المباراة، يحاول أنه طبعا يعني يوصل المعلومة للاعبين بشكل مبسط، لذلك ما تشوف المدرب له انفعالات غير يعني واقعية في أرضية الملعب. لاحظ دائما مهدي زلاتكو إذا كان هناك بعض الملاحظات يوصل اللاعبين بهدوء، إضافة إلى أن يعني من ناحية الفنية تغييرات جيدة يعني مناسبة، وهذا طبعا هذه كلها مكتسبات المدرب من واقع تدريبه في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نادي العين وتحقيق اللقب بالبطولات، وأيضا من خلال الثقة التي اكتسبها أيضا على المستوى العالمي من خلال قيادة منتخب كرواتيا في كأس العالم إلى النهائي والمركز الثالث. كل هذه خبرات متراكمة للمدرب زلاتكو، وعلى فكرة يعني مدرب كبير مهدي، يعني تكلم عن تقريبا 57 عام أو 58 سنة، لكن صنع نفسه بنفسه، يعني هو إنسان بسيط، يعني ممكن من من من أفضل المدربين اللي شفتهم يعني مدرسة كرة أوروبا الشرقية. نعم. بهذا الأداء الرائع، وهي مدرسة رائعة صراحة.
2: صحيح.
5: أفرزت لنا لاعبين كثر يعني على مستوى حتى على مستوى الوطن العربي، لذلك أنا أشوف المدرب التناغم بينه وبين اللاعبين أو مثل ما يقول الكيمياء والهرموني موجودة بينه وبين اللاعبين، وهذا شيء مهم جدا.
2: نعم.
5: سواء حتى يعني أنا أتكلم حتى عن اللاعبين الأساسيين، اللاعبين الاحتياط، فهموا المدرب بشكل كبير، ثقتهم أيضا في مدربهم كبيرة جدا، وهو دائما يثني على لاعبي حتى ببعض يمكن الكلمات، إن إذا كان حتى أداء اللاعب مش جيد يجد دائما العذر ويحاول إنه يرفع من معنويات
2: لاعبي. نعم. كابتن عبد الله، يمكن سألوا عن الشويت، وانت ما شاء الله احد اللاعبين اللي يشوتون، يعني يا ترفع يا تشوت. يسألون عن الشويت مثل سبيت مثل بخيت، اليوم التسديد من خارج المنطقة هل هو قرار من اللاعب او هو تدريب فني من المدرب للاعبين؟
3: هي شوف يعني سؤالك لجوابين، الجواب الاول طبعا كرة القدم دائما نتكلم عن الحلول الفردية، الحلول الفردية أحد الحلول الفردية والمهمة أنك التسديد خارج المرمى، هاي تعتبر يعني نوعين، هي مهارة لاعب،
5: مهارة لاعب
3: بالإضافة إلى تمارين اللاعب يحاول أنه يطور نفسه من خلال التمارين. أنا يعني فعلا يعني بس كرة القدم أعتقد أنها تغيرت في هذا، نحن نمتلك لعيبة يشوتون بشكل جيد، يعني عندك خمينيز أحد اللاعبين اللي يعني دائما صحيح أنه ممكن قوة الشوتة ما تكون بالقوة الكبيرة ولكن دقتها جدا مهمة، أيضا باله من اللاعب اللي يقدر يسجل من يعني بقوة مع عقل، يعني في النهاية القوة بدون عقل تكون عندك مشكلة في دقة التسديد.
2: نعم.
3: أعتقد أن فعلا كرة القدم أحد الأشياء المهمة اللي نتكلم فيها الفردية هي التسديد خارج المرمى، وتكلمنا منها يعني تكلمنا فيها دائما دائما، يوم تحصل الفريق يعني كومباكت ومسكر عليك دائما يعني شوت. احد الحلول انه التسديد خارج المرمى، فكرة القدم. نعم. تحتاج شويته فعلا.
2: نعم.
4: التسديد ورا خط 18 من غير قوة التسديد او المهارة او الدقة، الاهم في كل هالاشياء اتخاذ القرار.
2: جميل.
4: منو اللي بيتخذ القرار في التسديد؟ مشكل واحد، يعني في لعيب ممكن يروغ لك سد 7 لاعبين لكن ما يسدد.
2: صحيح.
4: يعني أنا مرة سويت إحصائيات في سنة 93-94
2: جميل
4: نهاية الدوري، كان يسددون من اللعيبة محمد علي، كوجاك،
2: بخيت، تحية طبعا
4: بخيت، ما يتحدون 2-3 من اللعيبة فقط، يعني الحين فهد خميس هداف لكن لا يمكن يجيب هدف مرة 18
3: أحمد عبدالله
4: أو زهير أو أحمد عبدالله، لعيبة كبار. لكن كابتن عبدالله كان يسدد. يعني في لعيبة يعني يعرف انه هو يتخذ القرار، لان اتخاذ القرار الصعب
2: جرأة، هي جرأة من اللاعب،
4: جرأة شبراض عليه، جرأة وشجاعة من اللاعب، انه يخاف من الجمهور، يخاف من المدرب، يخاف يعني
3: تطلع بشكل مبجل مرات يشوته وتكون
4: هاي القوة والدقة صعبة،
2: يعني يكون خايف تقصد انه يعني لو شاته تطلع فوق.
4: الان احنا في هذا الجيل، يعني قبل انا اقول لك كان بخيت هو الاكثر واحد،
5: بس ممكن اتداخل معك.
4: تفضل كابتن. لا لا تفضل.
5: يمكن احنا لاحظنا اللي هي الفتره الاولى اليوم، يعني من خلال متابعتنا للدوري الاماراتي من فتره، انا اتكلم عن فتره الثمانينات للتسعينات الى الان.
3: نعم.
5: في الفتره السابقه عبد الله ممكن الدكتور يعرف، كان عندنا عامل المهارة التسديد موجود دكتور، يعني على مستوى كثير اكثر من لاعب، يعني شاهدنا انت ذكرت عبد الرزاق مثلا واحد من الذين سددوا، في ناس كانوا فعلا يعني، واذكر منهم ممكن الكابتن فهمي احمد لاعب نادي الجزيره، كان من اللاعبين الممتازين في عمليه التسديد من خارج منطقه الجزاء، هناك اكثر من لاعب كان يتمتع في عمليه التسديد، حتى على لاعبين منتخب لاعبين نادي الشباب سابقا كان عندهم اكثر
3: حتى
5: من
3: حتى في الـ في الـ في يعني في جيلنا نحن عندك بشير سعيد
5: نعم
3: فهد
5: نعم
3: مسعود يعني صحيح بالاضافه الى سبيت وسالم جوهر يعني صحيح في لعيبه يعني كانوا يعني عندهم شويته يعني نعم نعم مثل ما نقول نحن
2: شويته
4: يعني في اذا نحن يمكن يعني اكثر من لعبة نتكلم عن تحليل اللي عملته في 93 طبعا هالاجيال كذا كابتن عبد الله علي صحيح كابتن عصام صحيح ان في لعيب اقول لك هذا تسديد محتاج الى الجرعه يعني ما تقول سالم جوهر كان يسدد
2: صحيح
4: سبيت الان يا اتى منو عبد الكريم تراوري اللي في الدوري برد بتسديد غير طبيعي صحيح. في هذا المنتخب في بالا يسدد سيزار يسدد خيمينيز يسدد وسجل اهداف في الدوري كولوبالي ممكن يسدد في
2: بس هم يقصدون في كأس الخليج يعني حاليا
4: في كأس الخليج
2: ما ما ما شفنا الحلول اليوم الجرأة مثل أنا مع الكابتن عبد الله أن تغيرت كرة القدم مفهوم اللي هي العرضيات صار أكثر
4: لا
2: لذلك معظم أهداف منتخبنا عرضيات
4: لا كابتن شيء آخر أنك العرضيات وهذا تكتيك المدرب هذا اللي نتكلم عن اتخاذ القرار
2: نعم
4: هذا صحيح. هذا جرأة لاعب هذا مو مدرب يقول
3: بعدين دكتور عفوا الشوت يعني ذات يعني عندك تاخذ قرار الشوت أول شيء لازم تكون يعني وضعك في الملعب او وضعك وضع الشوت يكون دقيق يعني انت مو بس انا اريد اخذ قرار اشوت واشوت من اي مكان لازم تكون قريب من الجول لازم تعرف وين تشوت تمركز الحارس هي تعتمد على اشياء كرة القدم ما تقدر تفصلها تقول مثلا الشوت خلاص انتهى من كرة القدم الشوت لا زال لا لا كرة القدم متكامل
4: على هالاساس اقول لك ان زي ما قلت عبد الله كرة القدم بس لكن هاي مهارة وتسديد واتخاذ القرار كان عيسى صنقور في الشباب وكان هداف
2: نعم
4: من اللعيبه كسد فاعتقد هذا الجيل موجود فيه لعيبه
2: نعم احنا نتمنى نشوف
4: هدف في
2: اليوم
4: مهاره
2: وفي اليوم هدف
3: ان شاء الله اليوم ان شاء الله بتشوف لك
2: اليوم شوطه دكتور
3: شوطه طيبه
2: من بالا اليوم
4: بالا او سيزار او كولوبالي او خمنيز
3: اي حد همشقول
4: او على مينون اي لاعب
3: ان شاء الله حتى خالد عيسى ممكن
2: ما عنده مشكله همشقول ان شاء الله كابتن عبد الله دكتور الله يعطيكم العافيه وجميع ام دي عليكم السلام عمر يا مرحبا بك يقول كاس إماراتي يا رب الله يسمع منك عبد الخالق السعودية لاعب يعوض الأساسي عندهم 11 لاعب فقط ما عندهم احتياط مريم عليكم السلام عبد الخالق
4: السعودي منو يتكلم
2: منو
4: أنا ما في احتياط
2: عبد الخالق
4: عن أي منتخب
2: منتخب سعودي عبد يقول لك السعودية راح تدافع حتى تذهب الأشواط واعتمادهم على العويس ما يعرفون يدافعون عبد الخالق إذا دافعوا بنفوز
3: هو أصلا المنتخب السعودي ما بيقدر يدافع لسبب المنتخب السعودي لاعب 90 دقيقة وكمل وأوقات إضافية وصل لركلات الترجيح أعتقد أنه العامل البدني لو قدر لو السعودية كان يفكر في هذا ممكن الشوط الثاني يبدأ يتعب يعني
2: صح وين راح علي مبخوت عبد الخالق تكلمنا عن كابتن علي مبخوت علي حياك الله عليكم السلام أحبك يا السعودية أحبك يا السعودية هذا غامض عبد الله كنا نحب السعودية نتمنى التوفيق لهم لكن إن شاء الله والتوفيق لمنتخبنا والبطولة لنا بعد نهائي زيادة
4: شوف المباراة بين أشقاء بين منتخب الإمارات ومنتخب المملكة السعودية طبعا الشقيق في هذا الجانب إحنا نقول أي كرة القدم في النهاية نحن إذا فزنا نبارك لهم السنة وإذا أكيد. إذا حتى لا قدر خسرنا نبارك لإخواننا في المملكة العربية السعودية
2: يستاهلون طبعا
4: الفريقين أنا بقول لك شوف في تكافؤ في المستوى الفني الفريقين متساويين في كل شيء هم عندهم نقاط القوة ونحن عندنا نقاط القوة وهم عندهم نقاط الضعف إحنا كذلك سواء لما تتكلم عن محاور فريقين في النص وبالذات كولوبالي وعصام أقوى من كأنه ناصر الدوسري إذا لعب لأن هم ناصر وكأنه عندهم نحل هجومي أقوى
2: نعم
4: دائما كانه يعني دائما يندفع الى الامام ويسجل اهداف ساعتها بك سواء براسه سواء بريلم نفس الشيء احنا قوتنا في خط الوسط وخط الهجوم وبالعكس كابتن زلاتكو قال اذا كنت تريد تفوز باي بطوله او تعمل فريق اول شيء تنظيم الدفاعي وهذا جانب مهم يعني نشوف الاول مره يعني المنتخبات السابقه المدربين السابقين مره واخر خلينا نقول اخر ثلاث مدربين كولوبالي عصام فاج يكونوا هم اثنين محاور يعني
3: على فكره دكتور يعني على كلامك دكتور يعني اعتقد ان الاول مدرب قدر يعمل يقدر يوجد حل لمشكله نص الملعب وغير متوقع يعني نحن لو نحسبها قبل البطوله ما كنا نتوقع ان كولوبالي مع عصام فايز بيلعبون اساسي
4: هذا كلام قال كابتن عبد الله 100% صحيح لا لو اي واحد قد حط تشكيله منتخب الامارات سواء من الجمهور سواء من المحللين ومن النقاد اللي بيقول لك أنا فكرت من المحللين ومع النقاد يعني مع احترامي لرأيه ما كان بيحط كولوبالي وعصام مع بعض. صح. يعني الاثنين هذول يعني ممكن يكون واحد لكن ما يكون اثنين مع بعض بالذات. لأن فترة طويلة كان عصام موجود كان احتياط أو ما كان يلعب أو كولوبالي لأن نفس الشيء صح الدوري طلع بشكل جيد لكن هاي نحن نقول نظرة المدرب. يوم أنا أقول دائما المدرب ما في مدرب في العالم يفكر مثل الإعلاميين أو النقاد أو الجمهور لنظرة حتى في التغييرات اليوم يغير لاعب أنا أقول لا والله ليش ما غير بخمينيز مكان مثلا خلنا نقول سيزار المدرب قراءته غير داخل الملعب ودائما لما يكون أخطأ المدرب قلنا والله إحنا كلنا بننتقد لكن لما المدرب يكون صح نقول تغييرات المدرب
2: صحيح
4: فأنا أعتقد هو عمل توليفة صراحة على أعلى مستوى حتى في خط الظهر يوم ما أنت تتكلم عن روبن بمنتا وعلاء كانوا يلعبون حوالي أكثر من 3 سنوات في نادي الوحدة
3: صحيح.
4: على خط واحد
3: صحيح.
4: وسبق أن لعبوا هذا اللعيبة في تصفيات كأس العالم مع بعض وميلوني كان هو الظهير أيمن كذلك وأثبت أن ميلوني الآن كظهير أيمن أفضل من أي مكان آخر
3: صحيح.
4: لأن يجيد إجادة تامة في هذا المكان خاصة من الناحية الهجومية خاصة من الناحية الدفاعية لأن في هذا المركز محتاج إلى لاعب عنده تحمل السرعة ومعناه أنه يستطيع أنه يذهب إلى الأمام ويستطيع أنه يرجع
2: نعم.
4: في حالة الرجوع تلقى كولوبالي أو عصام ماخذ مكانه
2: جميل جدا هذا التحليل الفني ناخذ طبعا اتصالات مستمعين الأعزاء على 6-0-0-5-5-1-2-2-2 ألو ألو أبو خليفة
6: حياكم الله
2: الله يحييك حياك الله تفضل
6: أنا بالكباتن حياكم الله مساء الخير
2: الله يحفظك يلا تفضل
6: أمانة بأمانة بأمانة اليوم الكل بأمانة متنومس والكل في حفوز لهذا اليوم بصراحة
2: يا رب
6: خلينا نتكلم بصراحة عن منتخب دولة الإمارات أنا أشوف اليوم عامل اللياقة البدنية وعامل التركيز بأمانة هم اللي بيعطون البطولة وأظن هذين العاملين كلهم متواجدين في منتخب دولة الإمارات بحكم أن الأشواط الإضافية لعبها المنتخب السعودي وفي إجهاد بأمانة كبير وخلنا نقول بأمانة حتى فارق السن معدل

0: ما هو اللي صالح المنتخب الإماراتي.
1: نعم.
0: وأنا اليوم اللي رايحني أكثر بأمانة تصريحات المدرب العالمي زلاتكو إنه قال أنا اليوم مطالب من اللعيبة أن يستمتعون بأمانة في الملعب. بحد ذاته هذا الكلام يعطي أريحية للعيبة، حتى أعطانا نحن كجمهور بأمانة متلقين للمعلومات بأمانة أريحية فعلا إن المنتخب رايح في الاتجاه الصحيح. أنا أتمنى بأمانة اليوم كل التتويج وكل الأشياء اللي نشوفها بأمانة من السوشيال ميديا من الإعلام بأمانة مشكورين إنه يتوج المنتخب بالبطولة، ولكن إذا ما تم التتويج المنتخب اليوم نحن نقول هذه البداية. نحن عندنا طموحات قوية وعندنا بأمانة كأس آسيا اليوم، لازم المنتخب ستيب باي ستيب يروح للاتجاه الصحيح وللأهداف بأمانة اللي حطها الاتحاد. لكن في شيء بأمانة خلني أتكلم فيه لو تسمحوا لي اليوم.
1: تفضل بس ابو خليفه عشان عندنا اتصالات. يلا
0: بس هذه نقطه بكل صراحه. اليوم خلينا نتكلم اعلام دوله الامارات، خلينا نتكلم قناه ابو ظبي الرياضيه، وانتم بامانه طلعنا اليوم بصوره مشرفه تليق للاعلام الاماراتي. كل الطروحات اليوم راحت للاتجاه الصحيح، ما شفنا اي شواذ اليوم في الاعلام الاماراتي، وهذا الشيء بامانه دائما محسوب علينا. وشيء ثاني بامانه اتحاد كره الامارات بأمانة يعطيهم العافية، كل المنظمين اليوم اللي شفناها اليوم في السعودية باستقبال المشجعين الإماراتيين بأمانة.
1: صحيح.
0: هذا شيء كبير.
1: شكرا،
0: تحياتي لكم.
1: الله يسعدك يا أبو خليفة، شاكر لك. ناخذ المتصل أيضا عزيز علينا، روان.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله. هلا روان، تفضلي.
2: عندي سؤال للكباتن.
1: الله يحفظك، تفضلي يا روان. أكيد ظاهر المحررة الرياضية في مركز اتحاد الأخبار، صح؟
2: صح.
1: يعطيك العافية، تفضلي. الله يعطيك العافية، معروف الصوت. الله يحفظك، تفضلي. الله يسلمك.
2: كان في تصريح مثير لمدرب المنتخب السعودية. قال يعني أعطى أعذار إنه إحنا لعبنا 120 دقيقة قدام فريق، كأنه عم يعطي أعذار إنه منتخب السعودية بيخسر. هل فعلا هو قصده يعني شيء؟ وهل إذا خسر منتخب السعودية هي نهاية حقبة دونيس مع الأخضر، ولا ممكن نشوفه بكأس آسيا يعني إن شاء الله بشهر واحد
1: إن شاء الله؟ شو توقعاتك أنت بس إنهم للمباراة؟
2: بيضاء بإذن الله.
1: يا
2: تعالى.
1: رب يا رب يا رب.
2: بيضاء.
1: مشكور بيضاء. مشكور يا روان، الله يعطيك الصحة والعافية. طيب نشكر أكيد متصلين الأعزاء، توقعات وقراءات ما شاء الله، متابعين حتى الجماهير ليه يعني ما شاء الله متحدثين
3: يعني ما شاء الله. يعني طبعا نقدم لهم التحية. أنا أعتقد أن نحن ياسين نستفيد فعلا من طرح اللي ياسين يطرحونه الإخوان المستمعين والمشاركين في البرنامج. أعتقد أن كلام بخليفة كلام يعني ينم عن شخص فاهم شو ياس يتكلم، يعرف شو يعني الرياضة. في النهاية أنا عجبتني كلمة من عنده أن نحن يجب أن نوقف مع هذا المنتخب. بطولة الخليج هي محطة، هي مش نهاية العالم، في النهاية هي مباراة. إن شاء الله أن الفريق قادر أن نفوز، ولكن في حالة أن يعني ما فزنا مهم أن نحن نستمر مع تشجيع المنتخب ودعم المجتمع المنتخب. أوكي، لا يمنع أن نبدي ملاحظاتنا في بعض الأشياء إذا شفناها من ناحية سلبية، ولكن يجب أن ندعم المنتخب منتخبنا. أنا صحيح. في وجهة نظري أن نحن في الطريق الصحيح.
1: نعم جميل. كابتن أحمد، يمكن السؤال روان عن دونيس تصريحاته، وأنت ما شاء الله تحب تقرأ ما بين التصريحات، هل تتوقع أنه يعني سبق شو يقول لك الدواء سبق الفلعة؟
4: البارحة تكلمنا مهدي، البارحة
3: ربط راسه قبل
4: البارحة تكلمنا، وأنا يمكن إذا أنت تذكر اتطرقت لهذا الموضوع. اتطرقت لموضوع أن في وضح مبرر مسبق أنه والله إحنا لعبنا أربع أشواط وصلنا لركلات الترجيح، ربما يكون هو واضح يعني مبرر في حال صار ما صار، خسر المباراة في مبرر أن إحنا في إجهاد بدني في اللاعبين السعوديين. هذا شوف، هذا شيء مطمن بالنسبة لنا. هذا يدل على أن المنتخب السعودي هو اللي راح يبادر، هو اللي راح يبغي يحسم المباراة بدري، ما يبغي يدخل لأوقات إضافية. هذا يعطينا إحنا شو، ليش أقول لك إحنا في مصلحتنا أن إحنا نقدر نستغل هذا الاندفاع في اللحظات المهمة والأوقات المهمة في المباراة. لذلك يمكن هذه بتكون في صالحنا، أن هناك تعجل بيكون لدى المنتخب السعودي، وأنت عندك أريحية في استقبال. ما أقول أن إحنا منتخبنا بيدا

0: دافع. لا احنا كل المقومات متشابهة، المقومات الهجومية والمقومات الدفاعية لدى الجانبين متشابهة في أغلبها، ولكن أقول لك أن في منتخب السعودي عامل الأرض والجمهور بيضغط على اللاعب السعودي أن يبغي يحسمها. أيضا الجزئية اللي يتكلم عنها دونيس أنه ما يبغي يدخل في أشواط.
1: هل توقع إقالته؟ سألت سؤال آخر إذا خسر ما أو ما ظهر المنتخب السعودي بشكل جيد.
0: ما أعتقد لأنه هو بالنسبة لي يعني هو وصل نهائي مع حالة رضا غالبية الوسط الكروي يعني.
1: نعم طيب دكتور قبل ما أعطيك المساحة بس نأخذ متصلنا العزيز سعيد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تفضل.
2: كيف الحال؟
1: الله يرضى عليك يا مرحبا بك.
2: يا أخوي سلمنا على كباسم كلنا الجميع أني معك.
1: الله يسلمك يوصل سلامك.
2: وسلم عليك أنت.
1: الله يحفظك.
2: أنا متأكد 100% أنه أبيض اليوم.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله عليك إن شاء الله. إن شاء الله.
2: متأكد 100%
1: إن شاء الله مشكور.
2: أنا متأكد 100% وبعدين ترهمنا أنا الشباب.
1: يا سلام.
2: قلت لهم أنا بعطيكم 50,000 إذا ما فاز الإمارات اليوم.
3: لا لا لا تعطيه.
1: زين.
2: مية مية نفوز.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: 50,000
1: إن شاء الله إن شاء الله فالك إن شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك.
2: أنا متأكد من مطر إسماعيل موجود وسلطان عبد الله جد مراجل موجودين. هذا خلاص.
1: أحسن.
2: أبياباني اليوم.
1: إن شاء الله. أشكرك جزاك الله خير مشكور.
2: كل هذا الجماعة اللي عندك والكباتن وانت
1: بارك الله فيك. شكرا ناخذ متصل فكور. الله يرضى عليك شكرا. ناخذ متصل أيضا آخر عزيز علينا سعيد ولا سكر سعيد. طيب دكتور ما شاء الله المهم ما يراهن على يقول بعطيك مليون في حال الناس قالوا بعطيك مليون شردو
3: اللي عنده مليون يعطينا.
4: لا أنا أقول عن تصريح المدرب دونيس هذا تصريح نوع من المراوغة
1: جميل
4: لمنتخب الإمارات أن نحن والله ممكن نكون تعبانين إحنا ممكن نتعب وصلنا لعبنا 4 أشواط هاي مباراة نهائية ما لها هاي الأشياء وجهة نظري اللاعب بيلعب كل قوته لو 4 أشواط لو 6 أشواط فأنا أعتقد هذا الكلام نحن منتخب إحنا كنا رايحين شوط كام مباراة 11 لاعب مباراة مع منتخب عمان منتخب العماني هو الوحيد في البطولة لعب 3 مباريات في قوته ولعبوا معانا لآخر دقيقة
1: فول تيم. نعم.
4: فبالتالي أنا أعتقد أن يجب على لاعبيننا وكيد والمدرب والجهاز الإداري ما بيلتفتون لهذه التصريحات لأن هني شوف تصريحات المدربين ترى تصريحات ساعات فيها خطورة ما تعرف شو يفكر شو يقول لك شو يقصد في هذا الموضوع
3: ترى ممكن تصريح دكتور عفوا بقطع كلامك ممكن تصريح مدرب يعني يعطي ردة فعل في أرضية الملعب من اللاعب يوم يسمع اللاعب يسمع مثلا أن المدرب يقول فيه إجهاد اللاعب نفسه ممكن ياخذ قرار متسرع في الضغط على اللاعب أو قرار فردي ممكن يعني هدف المدرب تمويه يعني بالنسبه للمنتخب الاماراتي عفوا دكتور
1: يعني يقصد الكابتن عبد الله مستمعنا فاضل وايضا الدكتور موسى انه ممكن سلاح ذو حدين هذا التصريح ممكن
3: يا ما نلتفت ما
4: لا لا لا
3: كمنتخب اماراتي ما نلتفت
1: نعم احنا ما يخصنا احنا اهم شيء منتخبنا
3: بعدين مهدي اذا في وقت عفوا
1: تفضل
3: شو يعني لعيبه منتخب
1: هم أجود وأفضل اللاعبين
3: أشكرك يعني أنت شال 24 لاعب المفترض يكونون هم نخبة اللاعبين في دوريك أو الدوريات اللي يلعبون فيها يعني
1: صحيح
3: يعني عندك 24 لاعب لعيبة منتخب يعني من 1,000 لاعب هؤلاء 24 فيوميا مدرب أنا ضد أصلا هذه التصريحات أنا والله عندي أجهاد أوكي عندي جهد عندي لاعب ثاني بديل أحسن. لاعب منتخب
1: نعم
3: لاعب منتخب
1: هو بين اصلا من اللي ضغط اكثر ومن اللي ما شارك اكثر
4: تمويه
3: وانا يعني مع الاخت روان ان بيقيل دونيس ماسك قبل كاس العالم وعندهم مشروع لاسيا ما صحيح. اعتقد انه سوف يقال في
1: يعني مش وانت ضد
4: وهذا التفات للجمهور الناس راحوا كل حيتكلمون انا مدرب السعودي شو قال والله انا عندي اجهاد لا
1: طيب اذا سمعنا تفاصيل كثير عن هذه الأمور بالنسبة للتوقعات وقراءات وقراءات الخطوط ومن أفضل اللاعبين وأبرز النجوم اللي ننتظرهم يظهرون معانا أكيد شاركونا على 600-551-222 على حساب إذاعة أبوظبي في حساب التيك توك ننتظر تعليقاتكم من توقعون اليوم يفوز ومن اليوم يحسم هذا اللقب نروح فاصل ونرجع لكم
5: حتى في كل الظروف.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: الأبيض
1: كلنا مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

0: كلنا للإمارات.
1: رجعنا لكم مستمعين الأعزاء، ما شاء الله الوقت يمر بسرعة، عدى الشوط الأول أنا أقول صراحة، وعدينا حتى الوقت الاستراحة، والحين بنبدأ معاكم أكيد يعني دقيقتين ندخل الساعة الثانية في هذا البرنامج صوت الملاعب مع الكباتن الحلوين، وأكيد مستمعين الأعزاء اللي حاب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222، وأيضا تعليقاتكم على حساب إذاعة أبوظبي في إم تيك توك، أكيد تشير البث لايكاتكم حتى لرفع طبعا البث، وإن شاء الله نشوف تعليقات كثيرة. السعد السعودية، علي عن إمكانياتهم موجودة عندنا لازم ناخذ البطولة، محمد فخري حياك الله، الله يحفظك يا محمد يا فخري، بغض النظر عام الأرض والجمهور. طيب جميل صراحة الدعوات من أخونا محمد. طيب خلينا نشوف أيضا التعليقات من متابع أبو الشامات، بيدوخكم يقول السعد زين، نشوف اليوم نشوف أبو الشامات. أبو حارب مساء الأنوار حياك الله يا أبو حارب. منصور يا الأبيض منصور يا أماني. لالا فايز يقول إن شاء الله مساكم الله بالخير كباتن أبل، بإذن الله فوز منتخبنا السعودي. أبو سليمان إن شاء الله كل التوفيق للمنتخبين، وإن شاء الله يا رب دعواتنا هي الفوز للإمارات. أبو سيف الإمارات 3-0 يا سلام. أنا كردي من العراق إن شاء

0: ان شاء الله امارات يفوز. حياك الله يا شيفان. طيب 3-1 لبلادنا ان شاء الله والكاس في ابو ظبي. المازمي يا مرحبا بك المازمي. طيب ناخذ متصلنا وان شاء الله اقرا جميع رسائلكم وتوقعاتكم. نشوف متصلنا على 600551222. محمد عمر تفضل.
1: يا مرحبا بك كابتن مهدي.
0: الله يحفظك كابتننا الجميل. عندك دقيقة عادة ماشي وقت يقول لك.
1: مساء الخير على الجميع. مساء الخير على الضيوف دكتور
0: الله
1: موسى عباس، الكابتن احمد الحوري، الكابتن عبد الله علي.
0: نعم.
1: عبد الله علي معنا.
0: نعم نعم نعم.
1: يا مرحبا بهم. ونشكر الاستاذ عصام على الاخراج. اليوم ان شاء الله تكتمل الفرحه ونفوز وتفرح دوله الامارات العربيه المتحده. متعطشين للفوز. احنا نذكر سنة 1994 و96 يوم احتفل المنتخب السعودي في مدينة زايد.
0: نعم.
1: اليوم منتخب الامارات راح يحتفل في ملعب الملكة مدينة الملك عبد الله. كل الشكر للاتحاد الرياضي
0: نعم.
1: على دعم الجماهير وعلى الدور اللي يقوم به صراحة امانة يحسب لهم. نشكر الشيخ حمدان بن مبارك، نشكر الشيخ عبد الله بن جنيبي، الأستاذ محمد هزام، الجميع نشكرهم واحد واحد. نتمنى الجماهير تقدم صورة ملحمية جميلة، يعودون بالسلام إلى أرض الوطن محملين بالفوز وبالبطولة. أنا أشوف اليوم إحنا شو نطلب من زلاتكو؟ نطلب مش فوز وبس ومنتخب قوي، لا، إحنا نبقى كرة ما تنقطع من لاعب الإماراتي.
0: حلو.
1: باصات صحيحة. ما خلاص راحت موضة الباصات المشتتة هذه والكور المشتتة. أي لاعب يدخل يثبت وجوده، فريق قوي دكة قوية، هذا اللي احنا الجماهير احنا متعطشين للشيء هذا.
0: جميل. إن شاء الله خير.
1: بلنتي اللي ضاع منتخب عمان من كابتن خمنيز، احنا كنا حتى احنا خلف الشاشات عارفين وين راح يسددها.
0: صحيح.
1: فأنا أتمنى من اللاعب شوية حد ينبهه، حاول أنك ما تخلي الحارس
0: يتوقع
1: يعرف أنت وين بتجي.
0: زين.
1: ثاني شيء يا فاول بعدين في الدقيقة أتوقع 66-65.
0: نعم.
1: يعني شتتها خارج يعني أنا أتمنى من اللاعب شوية تركيز، هذه فرص ما تضيع يعني. صحيح. هاي محققة في الجول أنت والمرمى.
0: إن شاء الله راح نتكلم أكثر عن اللاعبين ومن اللي ننتظر منه. شاكر لك صراحة متصلنا العزيز محمد عمر، وشاكر لك لكل هذه النقاط، وأكيد دوما صراحة تثري البرنامج صوت الملاعب. نشكر متابعتك وإن شاء الله نهني بعد المباراة. علي يقول اللي ناوي عليه أوكي الكأس إماراتي ترى اليوم بناخذه، وعقب أبو ظبي دار أبو خالد إن شاء الله يا رب يا رب. أماني يا رب السهر اليوم على كورنيش أبو ظبي بالنصر والكأس إن شاء الله. عبد الخالق الفريق السعودي عليه ضغط من قبل الجمهور يمكن له تأثير على المنتخب. طيب برنامجكم جميل الله يسعدك يا عبد الخالق. توقعات مباراة تقدم منتخب الإمارات بنتيجة هدف دون رد إن شاء الله. بطولة خليج تعتبر إعداد لآسيا حين وصول منتخبين النهائي يعتبر هم الأقوى في البطولة. MD يا مرحبا يا رب الأبيض الإماراتي فالح إن شاء الله. نودعكم البرنامج يعتبر علينا بالوحشة الله يسعدك عبد الخالق. مشكور لكل هذه المشاعر الطيبة. البطولة نبغي راسة حمدان إن شاء الله يا حمدان. طيب البطولة إن شاء الله فوز للمنتخب الإماراتي. أخوك من العراق محمد، حياك الله يا أخوي محمد. عاد البطولة عندكم القادمة. حمدان الحوسني البطولة نبغي راسة إن شاء الله. قرينا كل رسائل. فهيدة أيضا هلو حياك إن شاء الله يا فهيدة. مع إن شاء الله عاد تفهمنا من بين من الكلام إن هلو أجنبي حتى متابعينك ما شاء الله دكتور من
2: أنا كنت بس تسمحيني على أخ. أول شيء بغيت أقول أنا عشت الأجواء 2013 في البحرين. لما أخذنا البطولة كنت يعني كان شرفت أن أكون عبر لجنة فنية والاتحاد.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: شفت نفس الأجواء كابتن عبد الله.
3: نعم.
2: من الجمهور من يعني أتكلم عن 2007 في الإمارات، 2013 خارج الإمارات. كان يعني تدافق الجمهور وتفاؤلهم والشارع الرياضي وشكل الفريق وانسيابيه في الفريق والشخصية الفريق وهوية الفريق، كل هالأشياء أنا أشوفها تقول سبحان الله كأنه 2013 أبو أستاذ أحمد.
3: نعم.
2: كان اليوم كنت عشت بعد نفس الشيء كإعلامي.
3: تعيش نفس التفاؤل.
2: نفس التفاؤل، نفس الأجواء، الجمهور، مستوى الفريق والفوز، فوز بعد فوز، كل هالأشياء. لكن وحتى كذلك قبل البطولة مش من المرشحين يعني قبل البطولة. نعم. لا، في منتخب السعودي، منتخب البحرين هذا. لكن هذا الشيء يعني واحد متفائل فيه. شيء ثاني أقول الأخ حمد عمر، طبعا هو العيناوي ودائما هو صديقنا وصديق البرنامج دائما يتصل فينا. نعم. أقول يا ليت كان بيد مدرب زلاتكو أو بيد أي مدرب أن اللاعب ما يخطأ في المباراة.
0: صحيح.
2: لا لا لا، كرة قدم مو كذي. أنا ودي أقول لك أنه ولا واحد فينا يخطأ. لكن شوف، جاء في جانبين اليوم، جانب الفسيولوجي للاعب وجانب النفسي. الجانب الفسيولوجي اللي هو الجانب البدني وجانب التشريح وجانب تعرق اللاعب قبل المباراة، الخوف، كل هالأشياء، وجانب النفسي الأهم اللي هو تحصل فيه لعيب ما نام الليل.
0: أنت عارف دكتور، نقطة مهمة جدا، أنا أوجه تحية أيضا للكابتن علي الجنيبي، مرة كنت أدردش وياه أقول له يا أخي ليش المدرب ما يختار 11 لاعب مقاتل؟ قال لي لا أبوي، لازم يكون في لاعب عنده صفات القيادة، لازم يكون في لاعب عنده صفات المهارة، لازم لاعب عنده، يعني قال يختلف، مش الموضوع انك كل مقاتلين
2: فاللاعب لا، لاعبين اللاعبين مختلفين، فروق فردية ما بينهم. في لاعب ممكن ما ينام الليل ليلة المباراة،
0: يتوتر
2: متوتر قلق،
0: سبحان الله،
2: ويمكن هاي عوايد يقول لك ما بنام في النهار، لكن يوم المباراة يكون مميز.
0: كابتن عبد الله شو توقع، كان من نوع المتوترون ولا؟
2: والله هو يعرف، لا انا عارف انه كان لاعب مميز بدون، يعني مش مجاملة، يعني بدون امانة، يعني انا يعني مراقبنا من صغره لانه كان منافس قوي لي والله في نادي الاهلي، وكان عيناوي طبعا من المراحل السنيه. انا قلت هذا اللاعب هو سبيت، قلت هذا بيوصل فريق الاول براحه، لكن كان وسط شمال عقب باك، وليش خاصه لما كنت تلعب وسط شمال ومهاجم، لما تلعب ظهير تكون وايد خطير. صحيح. وهذا في كل الحال العالم الان دائما الاجنحه يحضرون ظهيريه. فانا اقول لك موضوع التوتر، موضوع القلق، بتشوف اليوم في المباراه في لعيب يخطون من بداية المباراة، هذا يسمونه إن قلق عنده وايد، توتر عنده وايد، عدم التركيز. فبالتالي هم مو بيد المدرب، المدرب يقول كل شيء واتصالات. لأن لو تسمح لي شيء هني، اليوم في جانبين، في تركيز داخلي يسمونه وتركيز خارجي.
0: مين
2: التركيز الداخلي في الملعب؟ أنت تركز داخل الملعب، منتبه كذا. الخارجي هو الأخطر، اتصالات من أهلك، من ربعك، والسوشيال ميديا، الكل يطالبك بالفوز. اذا انت لاعب ركز في هالاشياء ما تفكر في المباراه،
0: بتضيع.
2: اللاعب الجيد ينسى هالاشياء خلاص.
0: لذلك اتحاد الكره قال احنا ما نبغى تصريحات للاعبين.
2: شوف،
0: وجميل
2: اني خبرت كابتن صهبان واسماعيل راشد ان هم ما في تصريحات اللاعبين مع السوشيال ميديا. فانا اعتقد ان شاء الله لاعبي يكون مركزين في المباراه اليوم
0: ان شاء الله. طبعا ايضا تكلموا كل المتابعين والتعليقات صراحه على جهود اتحاد الامارات لكره القدم، واضحه جليه في السوشيال ميديا، حتى تشوفهم وشفناهم الان على قنوات ابو ظبي الرياضيه كيف استقبال اللاعبين، توصيلهم للملعب شيء جميل، حتى مطرشين الصور، حتى طرشها الدكتور لي، وانا شفتها ايضا في حساب انستغرام، حساب اتحاد الامارات لكره القدم، كيف يستقبلون الجماهير، يوصلونهم ملعب، شيء راقي صراحه. لذلك الجماهير ثقة كبيرة في المنظمين، في كل شيء، أنهم بخير وبسلام بيشجعون.
3: هذا شيء مهم دائما، نحن يعني أعتقد أن العلاقة بين القيادة الرياضية والقيادة بشكل عام والجماهير، أعتقد أن علاقة كبيرة جدا. شفنا كل التسهيلات اللي قاموا فيها قبل البطولة وبعد البطولة وأثناء البطولة. اليوم ياسين، نشوف، أنا أحب أشيد بثقافة الجمهور الإماراتي و انتماء، واعتقد ان ياسين يقدمون درس كبير في في في في في التشجيع والتشجيع الحضاري اللي بدون تعصب بدون اي شيء. نشوف الزي الرسمي اللي ياسين يقومون في الجمهور الامارات وكيف لابسين الزي الرسمي، ونفتخر بغترتنا وعقالنا وكندورتنا.
0: وشوف دخلوا وصلوا الملعب حاليا،
3: اعتقد ان كل التسهيلات
4: قبل ثلاث ساعات
3: يعني نحن نعرف في عندنا اصدقائنا اللي راحوا بالطياره، اصدقائنا اللي راحوا بالسياره. ايضا نحب نشكر ونشيد بالمنظمين ايضا اللي في المملكه كيف استقبلوا جماهيرنا.
0: نعم.
3: وهذا شيء يعني يستحق الشكر، يعني
0: مو غريب. أكيد.
3: اعتقد ان المباراه اليوم مباراه استثنائيه للجميع.
0: نعم.
3: اليوم الدكتور تكلم عن
0: حال النفسية.
3: أنا أشوف أن الحين نحن قاعدين بعد كل 10 دقائق يبدأ يزيد الحفوز، يعني ودك تلبس وتدخل الملعب وتلعب. لو كنت بس
0: انا عندي الركبه دكتور كابتن عبد الله
3: ما انا دائما اقول ان اللاعب المميز مش يلعب

0: في أي مباراة يكون مميز. أنا ما أحتاجه في أي مباراة، أحتاجه في هاي النوعية من المباريات. هاي المباريات، هاي النوعية من المباريات اللي صنعت النجوم،
1: صح.
0: هاي اللي صنعت زير بخيت أتوقع، نعم. هاي اللي عدنان طلياني، هاي اللي هاي البطولات.
1: يبلك تصريح إسماعيل عن البطولات،
0: إسماعيل اليوم، نعم. يعني كل لاعب لازم يدرك أنه نحن عندنا ثقة أن لعيبتنا بيقدمون 100%، حتى مش 100%، لأن 100% غير كافية، 120%، نعم. ولكن اليوم أنا اليوم أريد أشوف نجم، اليوم أريد أشوف نجم، أنا ما أريد أشوفه ويا أي فريق يعني يسجل ولا لعيب. اليوم
1: نهائي
0: أقدر أقيم اللاعب، أقول عبد الله، دكتور الحود، أبو حمدان، هذا جيد وغير جيد اليوم،
1: صحيح.
0: في هاي النوعية وتحت هاي الضغوط
1: تظهر النجوم،
0: هني تظهر النجوم.
1: جميل جدا.
2: بيرسل لك كرة طويلة إلى الأمام، محاولة سريعة، خلصها يا إسماعيل، يلعب لك كرة، الله،
1: لا لا خله خله ارفع ارفع
2: إسماعيل الإعجاز، إسماعيل الأسطورة، إسماعيل البطولة، إسماعيل الخليج، إسماعيل.
1: تفضل دكتور، نتفائل في هدف سمعة.
3: في شيء مهم
1: آمر،
3: في قاسم مشترك
1: إنه
3: من يقدر يقول أبو حمدان
4: معي المطار؟
3: لا، قاسم مشترك بين 2007 هذا حتى بس
1: 2021 لا ما شاء الله دكتور
3: اسماعيل
1: والحين اسماعيل
5: مطر وسعيد الحمادي الهدف الثاني يسجل اسماعيل مطر اسف اسماعيل حمادي وهني هدف الحسم
4: 2007 اسماعيل
5: مطر والحين اسماعيل وراك اسماعيل حمادي هدف الحسم
4: اسماعيل مطر في الانجاز
5: في الدكه
0: شوف اسماعيل مطر اليوم يبدل نفسه ويدخل يسجل
1: يابونهم اياه في الدكه قال وقف تعال
4: انا ما ادري عندي عندك اتصالات
1: لا لا لا
4: وياك جزئيه مهمه واحد من اخواننا المتصلين تكلم عن دور الإعلام وإشهاد بالإعلام وكيف الإعلام يمكن هذه النقطة أنا البارحة تكلمت وياك فيها ويزاه الله خير أن أيضا تطرق لأن إحنا شهادتنا دائما كإعلاميين مجروحة لأن إحنا هذا وسطنا لكن لما تجي للشهادة من متابع ومتابع جيد قال أن الإعلام الإماراتي ظهر بمسؤولية في هذا في هذه البطولة وهذه طبيعة الإعلام الإماراتي لله الحمد واليوم يمكن حتى أيضا هذه رسالة حتى للجمهور الإماراتي ألا ينجرف إلى معركة خارج الملعب البعض لازم في بعض يعني وإحنا نقول البعض من الجانبين ما نبغيهم يدخلون في هالمناوش حتى لو اضطروا أنهم لازم يبينون معدن عيال زايد
1: جميل.
4: حتى لو وصلوا مرحلة المناوشات يجب أن يدخلون في هذه المناوشات بروح عيال زايد بالمطلوب منهم كعيال زايد اللي يحمل هذا هذا هذا المسمى لما يحمل واحد عيال مسمى عيال زايد لازم يكون على قدر هذا المسمى فلا يدخل خلونا في الملعب بنغلبكم بنفوز عليكم هذا شيء طبيعي
0: وبعد المباراة
4: خلاص هذا اللي نبغيه لأن ما نبغي فأكيد أنا عارف أن البعض يبغي يجرك إلى مباراة خارج الملعب خارج كرة القدم خارج الرياضة لا لازم نكون واعين ولازم نكون صاحين لمثل هذه الأمور وأنا على ثقة والحمد لله حتى الآن نشوف أن الغالبية العظمى من جماهير الإمارات عارفة كيف تتعامل مع هذا الوضع لذلك الحمد لله ولازم أيضا نكون حقانين الاستقبال اللي من الأخوة السعوديين في جدة كان على أعلى مستوى وصول الجماهير إلى استاد أو مدينة الملك عبد الله في جدة بسلامة وباحترام وتقدير وهذا شيء لازم نذكره أيضا في أخواننا السعوديين نعم.
1: يعطيك العافية الإعلام الجميل أحمد الحوري على كلماتك الطيبة يوسف
3: لو أنا أقول لك شغلة على كلام الأستاذ أحمد بدون يعني هذا الأخوان في المملكة العربية السعودية وبالذات يمكن في المطار مطار جدة الموظفين والموظفات أنا شخصيا أشكرهم جزيل الشكر لأني أنا أثناء دورة بطولة الخليج رحت العمرة كان يوم عندنا هذا توقف فعملت العمرة فيتحسبون إياي أحضر المباراة يعني ومع هذا كان استقبال والله ما أخذ خمس دقائق بكل أمانة أقول

0: ثم طار يعني.
1: نعم.
0: يعني من من من نزلت من الطيارة لين طلعت يمكن كل 10 دقائق. فبكل أمانة أقول لك ترحاب يرحبون حتى إخواننا موجودين هناك يعني يعني في شيء يعني.
1: نعم.
0: أشقائنا فعلا فعلا يعني لا في النهاية كرة قدم فوز خسارة في مكان. نعم. لكن هذا الترحيب طبعا أكيد.
1: نعم. هذا أكيد. طبعا
0: نشكرهم جزيل الشكر على هذا.
1: وهو بأمانة ديدن أبناء الخليج هذه صفاتهم وهذه طبعهم. طيب إن شاء الله كل التوفيق. يلا
2: الأبيض يجمعنا وحب الإمارات يوحد.

0: كلنا للإمارات.
1: متابعين الأعزاء أكيد على الصوت برنامج صوت الملاعب خليجي 27 على إذاعة أبوظبي FM دوما معاكم. اليوم قلنا لكم السهرة مفتوحة يعني الساعة 10 وبعدها إيه اليوم إن شاء الله ننقل لكم الحدث لحظة بلحظة. يوسف طبعا جار من عمان طبعا يقول فالكم الكاس يا الجار ومنصور يا الأبيض. منصور تحياتي لكم الله يسعدك يا يوسف مشكور لهذه الروح الطيبة. طبعا الحين أبناء الخليج كل واحد يشجع المنتخب اللي يحبه
2: من حقهم
1: كل واحد يختار. سعيد عليكم السلام لعبت
3: أهم شيء رياضة يعني مو شجعنا
1: رياض من
3: رياض الوادي يعني لو شجعنا الله يستر تعرف أنت يعني رياض شجع فريق مصيبة
4: والله دكتور خوفتنا شجعنا
3: لا والله
4: شجعنا وتوقع
2: هاي تعتبر غيبة
3: لا قايل لي اليوم بتكلم يا قايل لي
2: لا تتوقع
4: خوفتنا دكتور
3: قد خليك محايد
1: سعيد طبعا عليكم السلام. مر عليهم الضغوطات يقول لاعبين محترفين لازم الأمور هذه كلها طبيعية يعني كمحترفين لازم ما يكون عليهم ضغوطات. عبد الخالق عليكم السلام أتمنى لكم الصحة والعافية تحية محبة من البصرة العراق حياك الله يا عبد الخالق الله يحفظك وحبايبنا في البصرة وفي العراق. إبراهيم عليكم السلام المباراة الساعة 10 يعني تقريبا عشان فروقات التوقيت بعد ساعتين وربع بالضبط بعد ساعتين وربع. هم زايد كنا الأبيض فالكم الفوز يا الأبيض. إبراهيم حياك الله يا العلي. إذن توقعات كثيرة صراحة تشجيع جماهيري كبير جدا أكيد. بالنسبة للتيك توك ما تنسوا لايكاتكم تشير بث حتى نشوف أكبر عدد من المتابعين وحتى يعني يصل صوتنا صراحة مثل ما تسمعون. طبعا ما عندنا احنا صحيح نشجع الأبيض لكن بروح الخليج بروح الأخوة والأخوة صراحة اللي احنا تربينا عليها هنا في الإمارات. طيب طبعا في ناس تسأل عن الأرقام قبل البطولة أكيد في آخر خبر يمكن بالنسبة للأرقام المركز 58 عالميا للأخضر السعودي والأبيض الإماراتي 68 يعني فرق 10 مراكز خاصة أن هذه الأمور مال فيفا يعتمدون عليها بالنسبة
2: للمشاركات
1: بس لا في مشاركات دكتور
3: أدري لا هو هل يسأل مستوى مباراة اليوم وليس يعني المشاركات في فرق
2: يتكلم عن الفروقات يعني بين المراكز
3: لا شوف موضوع
1: كتصنيف يعني
3: تصنيف شيء عادي لكن في مباراة اليوم التصنيف ما له دخل في مستوى الفريقين
1: جميل
3: مش بالضروره فنيا انا كنت والله تصنيفي والله افضل ترتيبي العاشر وهذا
1: بس اذا غلبت السعوديه ممكن تخلص
3: طبعا هذا اكيد كلام صحيح انا اتكلم يعني دائما الناس يقولون والله سوء القيمه السوقيه للفريق والله هذا الفريق اكثر من هذا مش بالضروره انه هو يفوز المباراه او ان التصنيف احسن من كنت انا يفوز المباراه انا هذا اتكلم لكن هو كلامه صحيح كلامه ان لو تفوز بجيت بتقدم اكيد
2: مش فقط امام السعوديه
1: بس بس كابتن عبد الله في ناس كثير يهمهم هالامور هاي يحبون يعرفون الارقام يعني غير القيمه السوق في المركز اللي هو التصنيف الدولي ايضا كقيمه سوقيه يعني في ناس تعبالهم ان المنتخب الدوري السعودي او قيمتهم اعلى لكن لا حسب موقع ترانسفير ماركت عندك القيمه السوقيه لمنتخب الامارات تقريبا 33 مليون دولار تغلبت على القيمه السوقيه للمنتخب السعودي 23 مليون.
2: انا اروح مع الدكتور يعني في النهايه انا وانت والاخوه المشاهدين والمستمعين انا اشوف بعيني صح اشوف الفروقات بعيني انا ما اشوف كم يستلم او كم قيمته السوقيه انا اشوف مستوى ومردود اللاعب في ارضيه الملعب. شوف الفروقات اللي كانت يعني بين دورينا والدوري السعودي كان في فروقات بالنسبه لنوعيه اللاعبين اعتقد هاي الفروقات بدات تتقلص من 3-4 سنوات
1: جميل
2: يعني وشفنا التفوق انديتنا على بعض الفرق السعوديه يعني في في في, في العين والشباب الاهلي والوحده والفرق اللي شفناها اعتقد ان الفروقات من تبدا المباراه تنتهي هذه الفروقات تبدا في افضليتك على منافسك في ارضيه جميل. الملعب
1: نعم
2: هني هاي تبدا الفروقات ولكن كنوعيه لاعبين بين المنتخب الاماراتي والمنتخب السعودي المنتخبين يمتلكون لاعيبه جيدين على مستوى عالي ولكن اعتقد ان نمتلك كمنتخب اماراتي بعض اللاعبين اللي تتفوق على اللاعبين المنتخب السعودي من الناحيه الفرديه
1: نعم
2: تبقى العوامل التكتيكيه وبعض العوامل اللي هي يعني تعتمد على العمل الجماعي للفريق.
1: طيب ناخذ اكيد من هناك من جده عبر برنامجكم صوت الملاعب، ناخذ موفد قنوات ابو ظبي الرياضيه الاستاذ الجميل المذيع اسامه الاميري عشان يحطنا في الصوره. اسامه حياك الله.
5: الله يحييك ويبجيك اخوي مهدي، تحياتي لك للكباتن الكبار اللي عندك في الاستديو، الدكتور وكابتن عبد الله والاستاذ احمد وكل المستمعين اذاعه ابو ظبي وكل هالامارات اللي اليوم ان شاء الله الله يبشرهم باللي يتمنونه ويفرحهم جميعا ان شاء الله بهالبطولة
1: وبهالانتصار
5: يا رب العالمين.
1: يا رب. على فكرة نحن فاتحين القناة قناة أبو ظبي تو كنا نشوفك يعني متابعينكم
5: نحن
1: يعني.
5: نحن بدينا على الهواء من الحمد لله يعني الشباب ما شاء الله عليهم يعطيهم العافية من الظهر وهم شغالين ونحن التحقنا فيهم بداية تغطيتنا لهالمباراة اللي إن شاء الله أنها تستمر وتنتهي إن شاء الله بفرحة واحتفال يا رب العالمين.
2: أحس أبو هزاع أحس إنك أنت وأبو مسري متحفزين، احس ان علم سري يبغى يغير ويدخل ارضيه الملعب وانت جاهز
5: كان. عبد الله لو انت مكانك كنت سبقته.
2: انا قلت خلصت، قلت انا فعلا انا
5: ابو حمدان انت تعرف اول شيء يعني الملعب حلو وتدخل تعرف واجواء المباراه وجمهورنا ما شاء الله عليهم اول ناس وصلوا وملوا مكانهم وبداوا يملون مكانهم، فتعرف مشاعر المباريات الكبيرة هذه خاصة بالنسبة لكم أنتم لعيبة متعودين على المباريات النهائية وخط النهائيات ترجعك بالذاكرة وتحفزك وتخليك ودك تعرف تكون موجود في مثل هالمواعيد. لكن إن شاء الله اللي موجودين اليوم أنهم بيكونون على قد المسؤولية وبيضون الويد
2: إن شاء الله.
3: سلام سلام كيف الحال؟
5: خير ونعمة. هلا دكتور
3: أحمد، تقول لي أستاذ أعرفك أنا.
5: أكيد
3: أنا أقول لك ما تلاحظ أن تقول أجواء 21 في البحرين خارج الملعب للمباراة شكل الفريق وهالأشياء، ما أدري شو رأيك؟
5: نعم نعم نعم نعم نعم ما بعد كلام دكتور.
3: الله يخليك.
5: الأجواء صراحة يعني المنتخب يعني نحن صورة المنتخب هي اللي صنعت كل هذه الحالة. نحن مرات يعني أنا أتذكر وأنا هالكلام حتى قلت عقب مباراة عمان، قلت نحن وصلنا نهائي كأس الخليج في الكويت بس ما كان عندنا هذاك الإحساس أن منتخبنا فعلا يعني كان منتخب يعني مقنع في هذه البطولة. هذا الصعود هذا الوصول لا ذكرك باللي كان في البحرين مع الكابتن مهدي وجيل عموري والشباب، أن المنتخب يعني مالي مكانه وقادر انه يعني يعطيك دفعه ثقه في كل مباراه يفوزها، وهذا شيء نحن زمان مستقدينه دكتور، قلنا فتره طويله
3: صحيح.
5: ما كنا مقتنعين بالصوره اللي يظهر فيها المنتخب، كنا دائما نبحث عن شو اللي ناقص في هذا الفريق علشان يوصل يعني النقطه اللي يقنعنا فيها واللي يعني يخلي الشارع الاماراتي كله يلتف حواليه، لكن هذا الظهور بهذا الشكل مع زلاتكو وايد يفتح لنا آفاق مو بس في مباراة اليوم بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، ما بعد هذه البطولة المشاركات القادمة بتشوف أنت منسوب الثقة أعلى وأعلى عن اللي كان عليه قبل، وهذا أنا أعتقد أنه هو المكسب الأساسي في هالبطولة بغض النظر خذنا الكاس إن شاء الله أو ما خذنا لها.
4: هذه جزئية مهمة يمكن الداخل وياك زميلي الأستاذ أسامة.
5: هلا
4: استاذ،
5: هلا
4: الله يحفظك. انت تدري انا يمكن انا وياك لنا تجربه في البحرين لما ملحمه البحرين ملحمه كاس الخليج في البحرين، يعني تعرفون انا بعد المباراه لا شعوريا اول واحد في الملعب فيه كان اسامه خدت بالحضن وخذني بالحضن، يمكن ما كنا نعرف بعض منو هذا اللي فيه لانه بالفعل كان بس هذا هو

0: فأول واحد بالفعل من صفر الحكم فويهي أسامة. يعني خذنا بلحظان يمكن صحنا اللي صاح اللي كانت لا. كانت ملحمة جميلة. شوفوا يمكن قبل شوية مهدي شو كنا نتكلم نقول عن الإعلام الإماراتي.
1: صحيح.
0: شوف اللي كلام اللي قال الأستاذ أسامة قبل شوي. شوف ما في هذا هو مبدأ نجاح أي فريق, أن تعطي كل ذي حق حقه. قال وصلنا النهاية في الكويت لكن ما كنا نستاهل النهاية, أو ما كان المنتخب بتلك الصورة اللي تكون والله أنت مرضي راضي يعني. حتى لما خسرنا ما أعتقد أن زعلنا الزعل اللي نزعله في مباراة مثلا مثل كأس الخليج كأس آسيا 96 ولا كأس الخليج 94. صح سامة؟ لكن شوف لما يقول لك واحد عقلاني إعلامي عقلاني يقول هذا المنتخب
1: صح.
0: من أول مباراة أقنع الشارع الإماراتي, أقنع الشارع الخليجي, الترشيحات راحت له من البداية لأن شوف شيء جديد. شو قلت لك أنا على مدى هالأيام اللي طافت مهدي, أقول لك أن الشايفين إحنا بغض النظر عن الوصول بغض النظر شو بتكون النتيجة احنا راحتنا يعني تنومسنا ان حصلنا منتخب بعد سنوات مرضي تقدر تراهن عليه, تشوف عنده شيء. اذا ما حصل هذا لا سمح الله في هذه البطوله عندك بطولات قادمه. احنا مثل ما تكلمنا البارحه عندنا كاس الخليج كاس اسيا, عندنا كاس صحيح. الخليج في العراق, عندنا تصفيات كاس العالم. فلذلك هذا المنتخب اللي يخليك تراهن عليه نعم. مستقبلا
2: نحن في نعم. الطريق الصحيح ان شاء الله.
0: طب ان شاء الله
1: زين الحين ما شاء الله انتم مشتاقين وايد حق بوهزاع ما شاء الله. خلينا نسمع هو شو سوى شو
3: مشتاق لهم والله.
2: وزاع وجوده
3: انت مهدي عند الرفع
1: ما بتخلص. اي والله سامه ادريبك انت ما شاء الله يعني عندكم تغطيه وعندكم شغل كبير, لكن الناس حابه تعرف كيف تفاصيل رحلتكم وصولكم. عطنا اياها حتى لو إيجاز حسب الوقت المسموح لك طبعا.
3: والله مهدي نحن صراحة من طلعنا من المطار الباتع أنا وأخوي كابتن علي مسري يعني كنا محاطين بجماهير الإمارات اللي تكلفت هي نفسها عناء أنها تحدث ذاكرها وتحملت أعباءها بشكل شخصي علشان تكون موجودة اليوم. اتحاد الكرة ما قصر صراحة, عمل حالة ضخم كبيرة, وفر 12 طيار خلصاً في 10 دقائق. هذا شيء ما يستوي يعني إلا في الإمارات وإلا مع جمهور الإمارات. أنا صراحة هالني العدد الكبير من الجماهير الإماراتية اللي كانت يعني حريصة أنها تحضر حتى لو على نفقتها الشخصية. فأنت تخيل أنا وعلي مسري وعندنا يمكن 60-50 مشجع إماراتي راكبين الطيارة, وحلقنا كانت كلها بس عن كيف ننتظر مشهد اليوم يتشكل. وصلنا صراحة جدة في المملكة العربية السعودية, الحفاوة والاستقبال والكرم شيء مو غريب يعني على أهل المملكة ولا أهل جدة, وهذا الوضع الطبيعي والمعتاد في أي يعني حضور خليجي من بلد لبلد. نحن أبناء منطقة واحدة, وحتى لو نتنافس على بطولة وعلى مباراة نهائية المكسب الحقيقي في اجتماعنا وفي تقربنا وفي احتفالنا واحتفالنا بهذه الرياضة اللي نحبها صراحة. من وصلنا إلين ما دخلنا عرضية ملعب مباراة اليوم يعني نحن وصلنا يمكن الساعة 3:30 بتوقيت جدة ملعب المباراة قبل 5:30 من موعد المباراة. كنا حريصين على أن نحن نتأكد أن كل التجهيزات على أتم يعني الجاهزية. فريق العمل صراحة في أبو ظبي الرياضية كان موفر كل التجهيزات علشان نبدأ التغطية بموعدها ونكون حاضرين في كل مكان. دخلنا غرفة الملابس أنا وعلي مسري صراحة يعني لما دخلنا غرفة الملابس بعد الحفوز دبل عندنا دبل ودبل وحين يعني أقول لك أنا علي مسري أنا ما أعرف وين صوب الكورنر ما أعرف يدور حد
2: علي مسري يسخن ورا الكورنر
3: وبعدين يوم دخلنا غرفة الملابس سأل عباس الشباب يعطون عباس طبعا اللي عامل موات في المنتخب قال له وين عطني القميص مالي وين القميص مالي هذا اليوم. الحمد لله التفاؤل عالي جمهورنا صراحة يعني ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم وصلوا بتوقيت مبكر ويعني ما قالوا نحن بننتظر المباراة تبدأ وبنبدأ نشجع قبل ما حتى يوصلون لعيبة منتخبنا الملعب وهم في حماس واللهازيج الإماراتية ما جار الجوهرة. وإن شاء الله يتم هذا الحال لنهاية المباراة.

0: طال عمرك صورة طيبة وإن شاء الله يا رب أنها تكتمل بفرحة الأبيض وفرحة الإمارات يا رب العالمين.
1: إن شاء الله. أنا شاكر لك صراحة أسامة الأميري أبو هزاع، أنا لو بيدي صراحة أكمل معاك، لكن إن شاء الله نحتفل وياك بعد المباراة أكيد في نشرة أخبار.
0: بإذن الله نحن نشكركم على تواصلكم، ونحن كلنا يعني فخورين أن نكون في هالحالة. أحمد تكلم عن نقطة أنا بس بعلق عليها، اللي هي تناول الإعلام الإماراتي. هذا تناول يثبت لك أن الإعلام الإماراتي.
1: الله يسعدك أبو هزاع، الحين في نشرة بس برد لك ما شاء الله عليه. ما شاء الله.
0: لا أنا خلاص أنا بس خلاص خلصت اللي عندي، بس ثاني على كلام أحمد بيض الله يوفقكم.
1: الله يحفظك ويا كبير، إن شاء الله نتواصل وياك بعد المباراة إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا سامر.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد يوجه رسالة إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم من مركز الاتحاد للأخبار، أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وأشاد الجانبان في هذا السياق بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع حجر أساسه يوم أمس في مدينة العقبة الأردنية وتطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى والده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه ضمن كتابه الرسائل. وقال سموه عبر منصة إكس:
3: رسالة إلى أبي، إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد آل مكتوم الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي. رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها. رسالة إليك وأنت الحاضر في دعوات أبنائها وكرامة مواطنيها وبساطة أهلها وعظمة منجزاتها.
1: أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس

0: وزراء رئيس ديوان الرئاسة أن دولة الإمارات تواصل العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. وقال سموه عبر إكس:
1: مع انعقاد القمة العالمية للأمن الغذائي، تواصل الإمارات العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة تحافظ على الموارد وتواكب التحديات، فالأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار.
0: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، ويستمر حتى 8 أكتوبر الحالي في مركز أدنك أبوظبي. كما شهد سموه افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة القطاع الزراعي والغذائي في العالم. سمية المزروعي المتحدث الرسمي للأسبوع العالمي للغذاء:
2: الحدث شهد في نسخته هذه نسبة نمو 25% من حيث المساحة، وصلنا إلى 42 ألف متر مربع المساحة، بالإضافة إلى نسبة نمو 18% في عدد العارضين والعلامات التجارية، وصلنا إلى 2580 عارض وعلامة تجارية. المشاركة الدولية أيضا كبرت في هذه النسخة، عندنا ممثلين من 92 دولة، 26 دولة منهم تشارك للمرة الأولى. تصاحب أحداث المعرض إطلاق قمة الأمن الغذائي اللي يجمع خبراء وقادة القطاع لبحث آخر تطورات وإيجاد أفضل الحلول لمواجهة التحديات في مجال الأمن الغذائي.
0: انطلقت اليوم فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026 لتجمع صناع القرار الحكوميين ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وشركات التكنولوجيا والبنية التحتية والمستثمرين لاستشراف المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي. اللواء سهيل الخيالي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحدث عن إطلاق 4 مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الهيئة.
3: بالتزام الهيئة والتزامنا بمواكبة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي من إدخال الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الموجودة عندنا، شاركت الهيئة ب4 مشاريع، منها منصة نافذ، ومنها منصة النظارة الذكية، ومركز الخدمات الذكي، ومنصة واصل، وهذه جميعها طبعا تم إضافة فيها الذكاء الاصطناعي. اختيار المعرض هذا طبعا اللي هو يعتبر تركيزه على الذكاء الاصطناعي، العرض طبعا بالنسبة جميع الخدمات اللي موجودة وتخص اللي هو الذكاء الاصطناعي، كل تركيزه طبعا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد يوجه رسالة إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد، أهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
5: أبيض أبيض أبيض،
6: كلنا مع الأبيض. من دار زايد للأبيض.

0: كلنا للإمارات.
1: متابعين الأعزاء في صوت الملاعب وعلى إذاعتكم إذاعة أبوظبي FM، نواصل أكيد خليجي 27.

0: النهائي بانتظار النهائي الكبير مع السعودية. أكيد جماهيرنا صراحة في أرضية الملعب واللاعبين نزلوا اللي هي التمرين الخفيفة هذه لفك أمور كثيرة طبعا بخصوص بداية المباراة قبل يمكن تقريبا باقي ساعة وخمسين دقيقة على انطلاق المواجهة. أكيد كل التحية والشكر لكل من شاركنا صراحة حتى هذه اللحظة في البرنامج من أكيد مراسلين أو مذيعين أو حتى محللين أو حتى آراء صراحة متابعين الأعزاء عن طريق التيك توك وأيضا عن طريق الاتصال. أول نص ساعة لازم يلعب الأبيض ضد ضغط عالي. أحمد يقول آسيا الهدف بوسيف، لكن الحين إحنا في النهائي لازم نأخذ أيضا هذا النهائي. يمكن كثير نقاط راح نتكلم فيها كابتن عبد الله. هناك تحليلات طبعا ما قبل المباراة قبل ما نروح للتشكيلات في بعض الأمور التوقعات المتوقعة، لكن اليوم المنتخب السعودي الميزة محمد العويس شباك نظيفة، المنتخب الإماراتي 9 أهداف قوة هجومية رهيبة، أداء هجومي متنوع بالنسبة للاعبين. كيف تشوف هذه المعادلة ما بين الدفاع والهجوم؟
1: شوف إذا تتكلم عن المنتخب الإماراتي أعتقد أن منتخبنا عنده ميزة، يعني عنده مميزات جدا إيجابية، من ضمنها أن المنتخب يلعب بتنوع كبير. المنتخب عنده يعني أكثر من لاعب يقدر يسجل، عنده أطراف قوية، عنده عمق قوي، عنده بالنسبة للكور الأرضية.
2: ممكن داخل يا عبد الله شوي؟
0: تفضل
2: تسمح لي؟
0: لا أخذ راحتك.
2: نحن قدامه شوي أقدم من عبد الله بوايد. فممكن كابتن عبد الله الآن تقولنا ونزلوا لعيب الملعب قبل فترة ومع الجمهور. قلنا الحالة هاي الآن.
1: أنت تقيمني دكتور؟ لا ولا تسألني.
2: لا أنا أسألك على أساس أنك كنت مريت. ليش؟ لأن كنت توك فترة معتزل وكنت مدير الفريق، ومن فترة حين نشوفه الآن هم هني السبب الرئيسي اللي هو الآن اللاعبين كابتن.
1: أنا أشوف دائما أنت تريد تكسر الرهبة، دخول اللاعب قبل المباراة في أرضية الملعب ومشاهد الجمهور أو تحية جمهوره ويشيك على أرضية الملعب لأنه شوف
0: لا وكل لاعب يمو التليفون ويصور بعد
1: يعني شاء الله. تعرف كل لاعب عنده طقوس في هذه النوعية من المباريات. في لعيبة يحب يصور، في لعيبة يحب يمشي في أرضية الملعب، في لاعب يحب يقرأ آية أو عنده في النهاية هي طقوس يعملها اللاعب، ولكن دخول اللعيبة في أرضية الملعب قبل المباراة بساعة يكسر كثير من الرهبة للاعب، يدخل في جو المباراة بشكل كبير من بداية المباراة.
0: جميل.
1: شوف
2: نفس الشيء كابتن، ليش أنا سألت هالسؤال؟ لأن إحنا شاهدنا الآن على الشاشة.
0: صح.
2: كارلوس ألبرتو كابتن في يمكن ذكر كابتن أحمد في السعودية مباراتهم
3: في
2: مع منتخب
3: 86.
2: 86 لما كان ذهاب وياب.
3: لا 84
2: أربعة لا 86
3: لا 86
2: لأن المباراة لعب ملعب
3: في
2: فزنا على ملعبنا وحصلوا فهد خميس وملعبهم
3: في تصفيات تقصد
2: لا تبعدك كان عمره بالضبط كابتن عبد الله كان عمره 6 سنوات 86 فزين فشو سوى؟ نزل اللعيبة قبل ساعتين امتص تشجيع الجمهور السعودي وخلي الرهبة هاي زي ما قال كابتن عبد الله وأعمل شيء نوع هذا ضروري لكل الفرق حتى إمكان مباراة مع فرق الكبيرة. فهذا شيء مهم للاعبين وجودهم. يمكن الجمهور الان يسالون جمهور ليش اللاعبين نزلوا الحين في هذا الوقت؟
0: صحيح.
2: خلاص هم الان
0: لا ونزلوا وهم لابسين التريننج كامل اللبس الرياضي كامل يعني مش تسخين.
1: اللاعب خلاص هو بدا في برنامج المباراه، هو بدا في جو المباراه، خلاص دخل في جو المباراه، دخوله بالزي المباراه، احساسه بالملعب، لانه في النهايه صحيح. ارضيه الملعب مع اللاعب مع الكره مهم انه يكون في نوع من انواع الكوميونيكيشن او الربط، لانه في النهايه انت اللي بتلعب، انت تعرف ارضيه الملعب كيف تلعب، الطرف الملعب في شويه حفر ممكن او تعرجات نص الملعب في ماي زايد. في النهايه هذه الاشياء جدا مهمه للاعب، يمكن غير محسوسه ممكن للناس اللي مشاهدين او هذه يقول لك ايش يسوي او يشوف ارضيه الملعب اذا كان فيها رطوبه او كذا، لان هاي في النهايه تعطي قرارات في أرضية الملعب، كيف نوعية الباص بالنسبة للحارس، كيف الأرضية إذا كان في ماي زايد أو كذا، فهذه الأمور جدا مهمة ويمكن يعني تشل من الضغط الكبير للاعب يمكن 50-60% من ضغط المباراة.
0: نعم جميل جدا. أكيد MA3 يعطيك العافية يقول مشارك برنامج على الهاتف 600551222 والدردشة أكيد والتعليقات توقعاتكم قراءتكم من اليوم.

0: يحرز بطولة خليجي 27، ومن تتوقعون اليوم يكون نجم البطولة أو نجم المباراة أو يتألق حتى في أداء؟ أكيد لايكاتكم تشير بث حتى نشوف أكبر عدد من متابعين الأعزاء. سامي عليكم السلام، ليش زراتكم ما يبدأ في علي صالح؟ يمكن أمور فنية كثير كابتن أحمد، منها أيضا يمكن يسأل عن علي صالح، ولكن أنا هعطيك أيضا رقم للاعبين قبل ما تقولي من متوقع أنه يتألق. علي صالح، خيمينيز، كامارا مسجلين تقريبا كل لاعب أتوقع 3 أهداف، وفراس بريكان 2، يعني هل تتوقع في حد منهم ولا الثلاثة كلهم الرباع هذين يكونوا في أرضية الملعب الأربعة هذين؟
1: شوف، اللي ممكن أن يكون في مصلحتنا أن في المباريات الأربع اللي صنع واللي سجل متنوعين في منتخب الإمارات، وهذه ميزة في أي منتخب أو أي فريق. إذا كانت الأمور، يمكن العام أكثر ما نتكلم عليه في الدوري المحلي والعين، لأن كانوا الجميع يسجل، أكثر من لاعب يسجل، أكثر من مركز يسجل، وصناعة اللعب متنوعة. هذه اللي شفناه في 4 مباريات المنتخب الإمارات، هذه ميزة. هذه البعض يعتبرها لا والله لا ما في لاعب مميز، لا بالعكس، أنت مش محتاج لاعب مميز واحد ممكن أن يسيطر عليه الفريق الخصم أو المنافس ويموت الفريق، لكن كل ما كان عندك عدد من اللاعبين، تنوعت
2: مصادر الخطورة،
1: المسجلين، صناع اللعب، تكون أنت في أريحية أكثر، وهذا شيء يطمن. بخصوص علي صالح، في تشكيلة طلعت متوقعة، حاطين علي صالح بدلا من خيمينيز، هذا متوقع طبعا. أيضا في نفس الجانب، على الجانب الآخر، السعودية أيضا في تشكيلة متوقعة، نزلوا محمد أبو الشامات أيضا كلاعب أساسي في المباراة. صحيح. يعني يكون عندهم أكثر من لاعب من اللاعبين المهاريين، صالح بوشامات، محمد بوشامات، عندهم همام الهمامي.
0: نعم.
1: هذي اللي ممكن يكونون كتشكيل متوقع، لكن التشكيل الرسمي باقي عنا يمكن 45 دقيقة إن شاء الله.
0: صحيح.
1: بنشوف التشكيلة وبنشوف عناصرنا كلها في المباراة
0: إن شاء الله. بس أنا يمكن قلت 3 أهداف، لا، لهم 2 طبعا، معذرة، و2 أيضا للبريكان. فقط الوحيد اللي سجل 3 أهداف هو الرواحي ناصر، اللي هو طبعا لاعب المنتخب العماني اللي ما راح يشارك يعني في هذه المباراة، لكن هناك كمارا، هناك علي صالح، هناك البريكان، هناك خيمينيز، كلهم عندهم 2، من راح يسجل 2 يكون هداف البطولة. أكيد بانتظار تألق اللاعبين والإثارة الكبيرة أكيد راح نشهدها بالنسبة بما يخص أكيد الثلث الهجومي أو المنطقة الهجومية. سجل الألقاب يقول لك 10 ألقاب بالنسبة للمنتخب السعودي 3، وبالنسبة للمنتخب الإماراتي مرتين، لكن 10 مرات أتوقع أنه وصل للنهائي المنتخب السعودي أو نافس على النهائي، المركز الأول الثاني. المنتخب الإماراتي 4 مرات كان يعني ما بين الأول والثاني. كيف تتوقع هذه؟ هل يكتب اللقب لمين الأقرب كعدد؟
3: لا، شوف، أنا دائما أقول دائما التاريخ يبقى التاريخ، تاريخ للدروس، العبر. يجب أن نحن دائما يعني لما تبحث عن شيء كباحث رياضي أو جانب، التاريخ مهم، لكن أنت يجب أنك أنت تستفيد من التاريخ على أساس أنك أنت تعمل الحاضر وتهتم في الحاضر. أنا لا أؤمن بس أن نفكر في المستقبل، أنت المستقبل بعيد، لكن الحاضرك شو أنت الآن؟
0: صحيح.
3: يجب أنك تكون الحاضر عندك، الحاضر وبعد ذلك المستقبل.
2: صحيح.
3: وبالتالي أنت الآن، ولا أؤمن والله أن هذا المنتخب فايز 20 ومنتخب فايز 3 مرات. لا لا لا، هاي مباراة 90 دقيقة غير. ما في نوع هناك من المقارنات. ليش؟ لأن لاعبين آخرين، المدرب آخر، الجمهور، كل شيء
0: تغير،
3: التحضير
0: يعني.
3: إعدادك، كل هالأشياء. فبالتالي فأنا أعتقد مباراة اليوم هي مباراة مش مدربين فقط، مدربين ولاعبين.
0: جميل.
3: والجمهور، جمهور الإماراتي بيكون له صوت كبير اليوم في الملعب.
0: نعم.
3: اليوم أتمنى أنا أن المدرب السعودي بشكل ما بدأ في كل مبارياته أنه يعمل بناء تحضيره من الخلف. إذا بدأ تحضيره من الخلف، لأن في تحضير وبعدين في بناء الهجمة من وسط الملعب، وفي تطوير الهجمة من الأجناب، في إنهاء الهجمة في الثلث الأخير.
0: حلو.
3: الإمارات يجدون الآن منتخب الإمارات خلال 3 مباريات اللي هو الضغط العالي. إذا هو حاول أن يعمل تحضيره من الخلف كبناء، انا اعتقد بيخطون اي مدافع.

0: ممكن يخطأ، حارس ممكن يخطأ، ممكن نحن هني نسجل عليهم هدف.
1: جميل.
0: فالفريق الآن يجيد بكل أمانة، أنا أقول لك فريق نحن يجيد بالذات من ناحية ميلوني، عندك من ناحية روبن أخطر اثنين نحن عندنا في هذا الجانب. يمكن الآن هو يفكر في خيمينيز، خيمينيز لو كان في يومه، شوف هو ترى خيمينيز اللي في الوسط ترى هو في المنتخب
1: صح،
0: لكن أنا أشوف في المنتخب بشكل غير طالع. والسبب زلاتكو بدي أقولك كيف هني يقولك يوم مدرب يستطيع أنه هو يطور مستوى اللاعب، هو ما هو طور ما ترى هو المدرب ما بيطور مستوى مهاري لك، مهاري مهارته عندك
1: صحيح،
0: ولا لكن زي ما قال كابتن هو الجانب التكتيكي بيطور لك. ما معناه الآن شوف خيمينيز دائما وين في خط 18 ما يبذل جهد في حالة الدفاع، لأن هو عنده ترين ارتكاز هو المثلث
1: صحيح، مرتاح يعني
0: مرتاح
1: يروح وهو مرتاح
0: دائما كولوبالي وأعصاب
2: مأمنين
0: ايه. فهو في الأجان هو سجل هدف براسه، حمزة ما سجل هدف براسه
2: أول
0: بالدوري.
2: مرة ممكن يكون أول هدف
0: وهدف يعني هدف جميل سجل هدف الثاني. فبالتالي إن المدرب تكتيكيا على أعلى مستوى من ناحية تشوف لو هاجم روبن لو هاجم ميلوني في تغطية لهم ناحية دفاعية فنية، إن هاجم الأخطر كذلك على إذا أتى من خلف بناء حتى في النادي الوحدة يعمل نفس الشيء. ترى الدوري في أول ثلاث جولات كان على من أفضل اللاعبين نادي الوحدة في وصلح أكثر من هدف زي بن خالق اللي يعمله في العين، اليوم علاء يعمله مع المنتخب.
1: نعم.
0: فأنا أعتقد هذا الجانب مهم جدا جدا. الجانب الأهم اليوم اللي هو الجانب أن أقول دائما الثبات الانفعالي أو الذكاء الانفعالي للاعبين، عدم انجراف مع لا قدر الله سجلوا المنتخب السعودي هدف علينا أو نحن سجلنا هدف، يجب أن ما نندفع. التزام الدفاعي الهجومي على لازم يكون متفيت في توازن.
1: جميل.
0: الشيء الثاني الطرد، يجب ان احنا ننتبه في هذا الجانب كل الجوانب، ما تفكر في التحكيم ولا تفكر في الجمهور، افكر في 90 دقيقه انا شو بعمل في مباراه.
1: نعم.
0: اليوم لان في كره القدم في اربع حالات الان في خمس حالات،
1: حلو
0: ان في حاله الدفاع، في حاله الهجوم، في حاله انقطاع الكره انت كيف تدافع، في حاله انك دافعت كيف بتهاجم، الحاله الخامسه اللي الاهم الان حتى على مستوى العالم اللي هو الكرات الثابته، فاول كورنر انت كيف واقف، الكرات العرضية، هاي الاشياء مهمة جدا جدا للمنتخب. وانا قلت لك احنا في السابق يمكن 80% من اهداف على منتخب الامارات للكرات العرضية سواء من كورنر او من الكرات العرضية او من فاول. فانا اعتقد يجب على المنتخب اهتمام في هذا الجانب، لان المنتخب السعودي قوته في الكرات العرضية، هم دائما يروحون من الكرات العرضية عشان فراس البريكان او عبد الله الحمدان. فأنا أعتقد هذا الجانب أكيد كابتن زلاتكو تحدث عن هذا الجانب كذلك في المؤتمر الصحفي في هذا الناحية الفنية.
1: نعم. يعطيك العافية دكتور.
2: دونس في أحد تصاريحة اللي قبل المباراة الأخيرة اللي لعبها أعتقد أن نتكلم عن مشكلة الكرة الثابتة، أيضا يعانون من مشكلة الكرة الثابتة في عملية التمركز والمارك بالنسبة للمنتخب السعودي. هاي مشكلة فنية أعتقد أنها جماعية، يعني في النهاية هي مشكلة وثغرة بالنسبة لأي فريق إذا قدر يستغلها من الناحية الهجومية بشكل جيد. مهم بالنسبة لمنتخبنا، لأن نحن شفنا المنتخب الإماراتي مع المنتخب العماني كان يعاني من بعض الكور الثابتة اللي لعب المنتخب العماني. هنا مطلوب أنه يكون في تواصل بين اللاعبين وفي اللي هو المارك بشكل قوي جدا ويكون التركيز عالي جدا. أنا أروح لنقطة دكتور اللي هي كيف يعني في النهاية أنت الحين الكل ياس ينتظر المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي، منو اللي بيفاجئ؟ نحن ننتظر مفاجأة، منو اللي بيفاجئ الخصم؟ كمثلا يقولك اضغط أول ربع ساعة لا، في النهاية هذه الكل الحين كل مدرب ياس يفكر بالطريقة هاي كيف بضغط، أبدأ ضاغط ولا أبدأ متحفظ أو
1: شو الأفضل لمنتخبنا؟
2: نحن منتخبنا أعتقد أن الأفضل لمنتخبنا.
1: سعيد يسألك بعد.
2: أنا في وجهة نظري أن منتخبنا لا يغير من الأسلوب اللي بدأ فيه. يبدأ بنفس التوازن.
0: يجيد الضغط العالي.
2: يجيد الضغط العالي.
1: ما يسحبهم لأشواط إضافية يعني.
2: هذه
1: لأن سعيد قاعد يسأل يقول ممكن الأفضل أن نسحبهم لأشواط إضافية.
0: ليش أفضل أنت لو تفوز من البداية أحسن؟
2: لا شوف هذا واقع مباراة ما تعرف كيف بتحصل.
1: لأنه هو قال أنهم لعبوا أربع أشواط بيكونوا تعبانين.
2: ما نقدر نوصلها يعني. إذا قدر منتخب الإماراتي أنا أشوف أن التوازن مطلوب. اثنين لا نغير من، أنا ما أتوقع أن المدرب يغير في التشكيلة، هي التشكيلة بتكون نفس التشكيلة اللي لعب فيها المباراة، والمنتخب السعودي أيضا بيلعبوا بنفس التشكيلة اللي

0: خاطئة أني والله أنا أقدر أوصل الفريق إلى ضربات الأكرينية بأربع أشواط. كرة القدم 90 دقيقة يمكن هو يفاجئك سجل عليك الهدف.
1: صحيح.
0: وكيف تودي لو كرة القدم شور عند المدرب أو عند اللاعب أن بوصلك أنا لدور الأربعة إلى الأشواط الإضافية؟ لا لا لا
1: طبعا
0: هاي كرة القدم في النهاية
1: إن شاء الله طبعا
0: تكون حاضر تحضر بشكل جيد أنت تحاول أنك تسجل تحاول أنك تعمل ولا هو بيفاجئك زي ما قال كابتن
1: راح نشوف من اللي راح يكون الأذكى في الملعب من راح يصبر ومتى يستعجل ومن راح يلعب على المرتدات ومن كل هذا راح نشوف أكيد
0: لا لا اليوم
1: ما بين المدربين واللاعبين
0: يجب طيب. أن يكون عندك صبر أثناء المباراة ما تستعجل لكن يجب على المنتخب أو منتخبنا بالذات نحن فنيا أنت بشكل جيد ظاهر عندك يشوف الشيء الجيد لما أنت عندك نظام جيد ها والأشياء الفردية اللي هو مهارة اللاعب
1: يمين
0: بعدين أنا استغرب أن كمارة ترى مو أول مرة يلعب رأس حربة لعب في الدوري صح. سواء كان في الشارد يلعب بعض المباريات أيام اتحاد كلبة كان يلعب هو عنده مقومات اللاعب كان رأس حربة طول عنده كرات رأسية عنده قوة عنده يتحرك يسار يتحرك على مستوى اليمين هو مهاجم هو الآن بعض المدربين في نادي الشارقة ما استغلوه هذا الاستغلال الجيد هذاك شيء آخر
1: صحيح
0: فأنا أعتقد حتى مكان اتحاد كلبة كان يلعب
1: صحيح
0: أكثر من
1: زراتكم عن زراتكم ظهر بشكل لعب. جميل كمارة في السرعة في الاختراق في التمركز في التهديف وعنده ما شاء الله حتى فرحة قوية جدا كأنه يعني سيقدم كل شيء كابتن أحمد اليوم مثل هذه الأمور هي التشكيلات المتوقعة خلال أكيد هم يشوفون التمارين في بعض الصحفيين والمواقع التحليلية يحبون يحطون هذه التشكيلات المتوقعة للحين طبعا لم تصدر أو تعلن التشكيلة الرسمية للمنتخبين أجمل إحساس بالتوفيق لمنتخبنا إن شاء الله أجمل إحساس على حساب إذاعة أبوظبي فيم تيك توك من المتوقع محمد العويس محزري العمري ذكري الحربي كنو أبو الشامات الدوسري مندش ربما همام والبريكان وربما أبو الشامات أخوه
2: يمكن الحين
1: بس أعطيك تشكيلة منتخبنا وبعدين أعطيك الصلاحيات كلها حراسة أيضا منتخبنا خالد عيسى ميلوني زهير بمنتا روبن وكوليبالي وفايز وعلي صالح ولوان وبالا وكمارة تفضل
2: شوف أنا الحين أحدث تحديث على تشكيلة المنتخب السعودي المنتخب السعودي في تحديث أحدث تحديث حصل أبديت أن في ثلاث تغييرات بتكون حسان على آخر مباراة تكلم عن مباراة
1: أوكي مباراة كتوقعات مباراة. عندك
2: هذا إيه؟ آخر تحديث يمكن يكون هو
1: صحيح جميل
2: الأخير.
1: جميل تفضل
2: مسوي دونس ثلاث تغييرات وحسان تنبكتي راح يلعب مكان جهاد ذكري
1: جميل
2: في قلب الدفاع مع بيكون مع عبد الله العمري ومتعب الحربي بيكون على اليسار
1: حلو.
2: ومحمد بوشامات بيلعب اليوم على اليمين مكان محمد محزري
1: جميل
2: فهذا تغييرين في خط الدفاع
1: يعني تشوف تغييرات دفاعية أشوفها
2: محمد بوشامات وحسان تمر
0: لعبوا دور المباراة الأولى
2: أيضا إيه
1: بعدين في بعض اللاعبين أصيب وإجهاد الحين رجعهم
2: عبد الإله الخيبري بعد هذا تغيير ثالث يلعب في الوسط في ثلاثة كلهم نزعة اثنين منهم نزعة دفاعية ناصر الدوسري وعبد الله الخيبري
1: جميل.
2: وبيكون محمد كنو هذا خط الوسط مكون من هذه الثلاثة على الجناح الأيمن بيكون صالح بوشامات وعلى اليسار كالعادة ثابت وهو واحد من أبرز اكتشافات هذه البطولة همام الهمامي وفي المقدمة بيكون فراس البريكان هذا التحديث الأخير للمنتخب السعودي إذا كان هذا هو التشكيل باين أن في تركيز على الجانب الدفاعي
1: جميل.
2: أكثر محمد بوشامات مثل ما قلت لك حسان طبقتي هذه في خط الظهر عندك أيضا عبد الله الخيبري أيضا موجود كأيضا على نزعة دفاعية معروف عنك لاعب وسط دفاعي في التشكيلة السعودية
1: جميل.
2: فمن هذه من منظور دونس في هذه التشكيلة إذا كانت هي اللي بتكون رسمية باين أن في عنده قراءة مغايرة للمباريات الأربع السابقة
1: يعني ممكن يكون لعب متوازن مش هجومي
2: أكيد نعم. هذه التشكيلة
1: طيب بناخذ متصلنا على 6-0-0-5-5-1-2-2-2 عاشق الإمارات حياك الله
3: مساكم الله بالخير الجميع
1: نور السرور تفضل
3: ومسي الكباتن اللي عندك
1: الله يسعدك حيك
3: عيال زايد قدها
1: إن شاء الله
3: عيال زايد إن شاء الله يتنومسوا
1: إن شاء الله يا رب
3: ويجيبوا البطولة والمباراة إن شاء الله هي مباراة

0: ما نقول لك إياها صعبة، صعبة يعني شيء بسيط. بقول لك إياها، المباراة بتخلص 3-1 لصالح الإمارات.
1: إن شاء الله الله يسمع منك، مشكور مشكور.
0: إن شاء الله وبنفرح وبيجيبوا الكاس وبنفرح عند عيال زايد. وإن شاء الله البطولة عندنا بإذن الله.
1: مشكور مشكور، بارك الله فيك، شاكر لك. إن شاء الله فالك التوفيق، وإن شاء الله فالك إن شاء الله ما يخيب. بالنسبة أكيد سعيد يتكلم بالنسبة لتشكيلة المنتخب حسب ما يتوقع، يقول بيلعب على التحولات وهو اللي بيضغط على المنتخب السعودي. منصور عليكم السلام، تسمعني خالد؟ أسمعك. يقول 4، تسمعني ولا ما تسمعني؟ 4، ما شاء الله، يعني تفاؤل كبير بتوفيق منتخب الإمارات. منصور، يمكن كابتن عبد الله شو يقول لكم مباراة تكتيكية، تسمعت التشكيلة المتوقعة، يقول لكم مباراة تكتيكية، شو التكتيك اللي يبني عليه زلاتكو أو دونس المباراة هذه في مباراة ختامية أمام الجماهير؟ الكل طامح يحب صراحة، حتى دونس يعني علاقته كبيرة جدا في السعودية، نفس ما زلاتكو علاقته كبيرة في الإمارات حتى كمدربين. أبا تكتيكيا شو التكتيك اللي يبني عليه؟
2: والله شوف شو يعني تكتيك،
1: يعني التكتيك اللي هو بالنسبة لكل المباراة.
2: جميل. التكتيك هو أسلوب مدرب يلعبه، يتخذ منهجية في أرضية الملعب في مباراة، أو استراتيجية يلعب فيها المدرب. أنا أشوف أن الفريقين ما في شيء مفاجأة ممكن يقدمونها في
1: جميل
2: المباراة.
1: يعني مكشوفين،
2: الأوراق مكشوفة.
1: جميل.
2: الفروقات اللي ممكن تحصل في هذه المباراة طبعا الالتزام، الحضور، التقييد بتعليمات المدرب. أهم من هذا كله حضور اللاعب الذهني في هذه النوعية من المباريات، لأن الجانب النفسي في هذه المباراة وتحضير اللاعب لنفسه في هذه المباراة أهم. أوكي، الأشياء المدرب والتمارين، شو اللي ممكن يغيره زلاتكو أو دونس من أسبوع إلى اليوم؟ ما في شيء، اللعيبة هم نفس اللعيبة، التعليمات هي نفس التعليمات، ممكن إضافة بعض الواجبات والمهام اللي بالنسبة للاعبين، ولكن ما أعتقد أنه في مفاجأة بتكون بالنسبة للفريق في فريق على الآخر. المفاجأة هي مستوى اللاعب أو حضور اللاعب كيف بيكون في هذه المباراة، هذا اللي نحن جالسين يعني نترقبه، كيف بيكون اللاعب أو كيف بيكون وضع اللاعب في أرضية الملعب.
1: نعم. طيب نشوف بالنسبة لتشكيلة المنتخبين، ظهرت الحين تشكيلة المنتخبين الرسمية عاد، عشان تكونوا في الصورة. بالنسبة لمنتخبنا، خالد عيسى، زهير، بيمنتا، ميلوني وروبن، يعني هذه الربع معروفين، وعصام فايز كوليبالي أيضا معروفين، قدامهم خيمينيز أيضا نفس التشكيلة، وبرونو على اليمين، على اليسار بالا وليس علي صالح، ورأس الحرب بيكون عثمان كمارا. هذا بالنسبة لمنتخب،
2: هذه التشكيلة الرسمية. نعم
1: نعم، راح نتكلم أكثر عنها، نعطيكم تشكيلة أيضا رسمية للمنتخب السعودي. العويس، تمبكتي، العمري، وابو الشامات، محمد ومتعب على اليسار، نعم، وناصر والخيبري وكنو، وأمامهم صالح والشامات والبريكان وهمام الهمامي. يمكن هذه التشكيلة الرسمية خلاص بالنسبة للمنتخبين، ظهرت عاد قبل ساعة ونص كابتن، قبل ساعة تظهر التشكيلة.
2: خلاص
1: يعني مكشوف الأوراق، هذا تصديق لكلامك فعلا، يعني خلاص ما في شو اللي جديد،
2: شو أي لاعب اللي ممكن يدخل بيفاجئ في المدرب. صح. هاي هم اللعيبة الموجودين، أنا بروح ألعب فيهم في المباراة. هني أنا دائما أقول نوعية المباريات هاي النهائية أو تلعب في نهائي تعتمد على الحضور الذهني للاعب. إذا كان حضور اللاعب ذهني مثل ما يقول الدكتور،
3: الثبات
2: الانفعالي يعني والمصطلحات
3: العقلية،
2: الصلابة العقلية، كيف تقدر تتعامل مع الضغوط، ممكن يدخل عليك هدف، كيف تقدر تتعامل مع الضغط. في النهاية كرة القدم تنتهي في 90 أو 95 أو 100 دقيقة.
1: يمين.
2: مهم أنك أنت تتعامل مع المباراة على مراحل، عدم الاندفاع، لأن في النهاية هاي مباراة ما في بعدها مباراة، هاي مش تجميع نقاط، هاي مباراة بعدها بطولة. كيف تقدر يعني كيف تضع استراتيجيتك في التعامل مع هذه المباراة؟ مهم. أنا دائما وأكد لك وبنرجع بنتكلم في الموضوع، كيف اليوم بقدر أشوف هل خيمينيز اللي كنت أشوفه قبل، هل روبن هو روبن، هل كمارا هو كمارا، بالا كيف أشوفه اليوم، عصام فايز ويا كوليبالي هل هم بيكونون بنفس المستوى، روبن وعلى زهير.
1: يعني اللي تقصده كابتن إن مشواره في البطولة شيء ومشواره في النهائي هذا شيء آخر.
2: هاي مباراة ما في بعدها.
1: نعم.
2: هني كيف تضع استراتيجيتك في التعامل مع هذه النوعية في المباراة.
1: جميل.
2: في النهاية انت اليوم يعني مهم بالنسبة لنا المفاجأة اليوم شو بتكون؟ كيف بنشوف مردود اللاعبين؟
1: نعم يعني التشكيلات معروفة ولا؟
3: برونو هلا تغير من تشكيلة مباراة عمان.
2: برونو لعب المباراة الأولى نعم.
3: ايه اليوم بيلعب مكان لوان.
1: نعم.
3: هذا التشكيل التغيير الوحيد في قائمة منتخب الإمارات من مباراة عمان، بينما مثل ما قلت لك قبل شوي هناك في المنتخب السعودي ثلاث تغييرات: دمبكتي خط الظهر.
1: نعم.
3: لاعب قلب دفاع، الخيبري في الوسط.
1: نعم.
3: وايضا صالح محمد ابو الشامات ايضا في خط الظهر.
2: انت طيب. تعرف في وقت اليوم من التشكيله والرسم التشكيله من الواضح ان المنتخب الاماراتي يريد يخلص المباراه في البدايه او بيعتمد على منهجيه الضغط.
1: جميل.
2: من التشكيله
1: بنفسر اكثر عفوا بالنسبه للتشكيله الرسمي، بس بنطلع فاصل مع متابعين الاعزاء في صوت الملاعب ونرجع لكم.

0: رجعنا لكم متابعين الأعزاء أكيد عبر برنامجكم صوت الملاعب وإذاعة أبو ظبي. ذاكرة الخليج
1: يرسل لك كرة طويلة إلى الأمام، محاولة سريعة، خلصها يا إسماعيل، لعب لك كرة، الله، المستحيل إسماعيل، الإعجاز إسماعيل، الأسطورة إسماعيل، البطولة إسماعيل، الخليج إسماعيل.
0: أكيد ذاكرة الخليج راح تكون مع سمعة، أحد اللاعبين صراحة الرائعين اللي سجل هدف كبير جدا، هدف 2007 اللي ما زال صراحة محفور في ذاكرة أبناء الإمارات وأبناء الخليج. الهدف الجميل، الإتقان، الروعة، التسديدة، كل شيء صراحة بالنسبة لهذا الهدف، غير أداء وعطاء الكبير طوال البطولة. يمكن إسماعيل مطر في ذاكرة الخليج، أكيد إسماعيل مطر تم تعيينه مؤخرا في عضو أو عضو في الجهاز الفني المنتخب الوطني في خليج 27. تفضل عصام زيان.
2: مرحبا مهدي. طبعا أكيد تذكرت وتكلمت عن إسماعيل مطر، واحد من أبرز نجوم الكرة الإماراتية في فترة الألفية الأولى من خلال تألق

0: هذا اللاعب مع نادي الوحدة ومن ثم أيضا في منتخب الشباب عندما قاد المنتخب إلى دور الربع النهائي في كأس العالم للشباب 2003 وهدف جميل أيضا في مرمى أستراليا في دور 16 ثم واصل المسيرة أيضا
1: نفس الطريقة الهدفين
0: أي نعم نعم
1: مال الخليج 2007 وهو شاب أيضا نفس التسديدة
0: نعم نعم ولذلك احنا شفنا يمكن هو من خريج مدرسة الكرة في نادي الوحدة وهي مدرسة عريقة صراحة
1: صحيح.
0: في إبراز النجوم وشفنا من عبد السلام وشفنا فهد مسعود ونجوم أخر ظهروا من هذه المدرسة العريقة مدرسة كرة أو مدرسة براعم كرة الوحدة لكن طبعا أكيد مسيرته مع المنتخب كانت مسيرة متألقة من خلال المشاركة مع المنتخب الأول واختياره في المنتخب الأول ومشاركة في كأس آسيا ومن ثم شفنا تألقه في كأس الخليج اللي حققنا لقبها وكان إسماعيل له دور بارز صراحة له دور بارز في تحقيق هذا اللقب الغالي واستمرت مسيرة هذا اللاعب مع المنتخب الوطني وأن كانت يمكن في بعض الصعوبات صادفت المجموعة نتكلم كمجموعة منتخبنا الوطني هي عدم التأهل إلى كأس العالم وإحنا كنا نتمنى أن يكون إسماعيل يعني نشاهد إسماعيل في كأس العالم لكن يبقى واحد من أبرز نجوم الشباب الذين أنجبتهم صراحة كرة الإمارات واليوم هو كلاعب كمدرب حتى هو
1: مدرب نعم
0: مدرب
1: نعم.
0: وانضمامه إلى الجهاز الفني هذا في حد ذاته تجربة كبيرة جدا لهذا اللاعب اللي احنا نتمنى إن شاء الله إسماعيل يكتسب الخبرة إن شاء الله وليش لا ما نشوف إسماعيل
1: كابتن عبد الله لا هذا مش الآسيوية الآسيوية عندك الإخراج عند عصام
0: على كل حال أنا أشوف إسماعيل اليوم مكسب كبير لكرة الإمارات من خلال إن شاء الله اتجاهها في عالم التدريب وعلى فكرة يمكن من اللاعبين اللي عندهم الشغف مهدي استمرار في الملاعب إلى سن 40 هذا أبلغ دليل والآن من خلال خوض تجربة التدريب كمساعد في المدرب زلاتكو أعتقد أنه راح يكون
1: شجاع ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله عنده
1: يتقبل أي مهمة
0: نعم نعم
1: وهذا شيء طبعا مو سهل أنك أنت بعد اللعب الكل كان ينتظر وين بيروح إسماعيل إداري مدرب
0: هو كلاعب محترف أكيد أنا أتوقع أن يكون كمدرب أيضا محترف أنا ما أتمنى أن تجربته أيضا تقتصر إن شاء الله مستقبلا قد نشوفه أيضا مع كمدرب نادي الوحدة أو الأندية أخرى
1: نعم طبعا بعد ما تم تعيين كابتن أحمد بعد ما تم تعيين إسماعيل مطر في الجهاز الفني كثير تعليقات كثير آراء ردة فعل ناس قالوا فال خير أسطورة وقائد فتى ذهبي مكسب كبير للمنتخب كيف تشوف أنت؟
2: أنا أشوف يمكن أول ما ابتدأ يعني أول ما ابتدأ الحديث عن إسماعيل على وشك أن يترك الملاعب وكان أعتقد مشاركة كان في منتخب الوطني ما يلعب كلاعب أساسي أنا طالبت في تلك الفترة أن إسماعيل يكون موجود في المنتخب لأن إسماعيل حتى لو لم يلعب هو قائد في غرف اللاعبين على دكة البدلاء في بعض اللاعبين عندهم الكاريزما أن يكون قائد أينما كان كان لاعبا أساسيا كان في البدلاء كان في غرف اللاعبين عنده الكاريزما أن يقود اللاعبين يقدر يتواصل معهم أكثر من المدرب أكثر من الإداري لذلك هذا دائما يمكن المقولة والكباتين يعرفونها يقول لك والله المدرب الأخير أو المدرب اللي يكون في المستطيل الأخضر هو المدرب الحقيقي اللي يقدر يوصل الفكرة اللي يبغيها المدرب واللي في بعض الأوقات حتى يكون هو قائد للفريق في الملعب حتى في بعض اللاعبين الكبار كانوا هم يغيرون طريقة اللعب يعني
1: صحيح.
2: يعمل طريقة لعب ثانية غير المدرب اللي يبغيها لأن يشوفها أن هذه الأكثر جاهزية لدى اللاعبين والأكثر قدرة اللاعبين على تنفيذ هذه الفكرة أكثر من الفكرة اللي وضعها المدرب الأصلي اللي هو موجود على دكة البدلاء في أمور لذلك إسماعيل وجوده أرجع وأقول أن إسماعيل وجوده أكيد بلا شك مكسب عنده من الخبرات المتراكمة تواجده مع المدربين العديدين اللي إدارة سواء المنتخب أو نادي الوحدة عنده مخزون فني كبير ممكن أن يطور نفسه في هذه التجربة وتجارب لاحقا يكون مدرب أصلا في المستقبل إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله نتمنى له التوفيق ونتمنى له إن شاء الله اليوم أيضا يفرح ويفرحنا صراحة مع المنتخب. يمكن دكتور اليوم زلاتكو كمدرب عالمي وافق أن إسماعيل يكون ضمن أكيد عارف قيمة هذا اللاعب أو هذا المدرب.
3: لأن كابتن زلاتكو شاهد
1: إسماعيل
3: لما كان في نادي العين وفي هدفه في نادي الوحدة ومستوى الفني ومستوى الخلقي لكابتن إسماعيل مظهر تعامله مع اللاعبين تعامله مع الجمهور. يعني لا يمكن إحنا حد يستطيع أي جاحد أو أي حد يستطيع أن ينكر دور إسماعيل المطر كلاعب مميز في آخر 20 سنة. هو كان من اللاعبين المميزين له بصمة في كرة الإمارات.
1: صحيح.
3: كفاية أول بطولة خليجية للإمارات كان طبعا أكيد فريق كامل هم، لكن كان إسماعيل له دور كبير يعني خاصة
2: هدف
3: إسماعيل المباراة النهائية ما حيستطيع. كفاية هو أفضل لاعب شاب في 2003 على مستوى العالم هذا كذلك، لكن اختيار موفق جدا لكابتن إسماعيل المطر. ونحن نتمنى إن شاء الله يوم من الأيام يكون هو مدرب لأي نادي من الأندية الكبيرة، يكون يشق طريقة في التدريب ما يبقى فقط مساعد طول حياة، لا يبقى يدرب كمدرب يكون كذلك. وأعتقد إسماعيل هاي بداياته وبداية جيدة، بالعكس هو اختار بداية صحيحة جدا. وأشكر اتحاد الكرة، أشكر الشيخ حمدان بن مبارك على ثقته في إسماعيل أعطاه الفرصة هاي، فأعتقد هذا شرف كبير لإسماعيل المطر ويستفيد من كابتن زلاتكو في هذا في الأربع سنوات وهو مع المنتخب.
1: نعم.
3: ومن توجيهات زلاتكو لأن مدرب كبير ولا كبير، أنا أعتقد إسماعيل يستحق ويستاهل أن يكون في هذا المكان اليوم مع إخوانه اللاعبين.
1: نعم كابتن عبد الله، إسماعيل بعد يعني قال في تصريح له، قال كثير تكلمتوا أن كأس الخليج 2007 هي بطولة إسماعيل، قال لا مراكز كثيرة تغيرت لأنه لم أكن حتى قادر على الركض، تضحيات من الجميع، قال ما أستطيع أن أفوز بدون الفريق، حتى اللي ينسب قال لا تنسبوا لي أنا للفريق كامل.
2: شوف إسماعيل مطر مثل ما قالوا يعني هو مثال بالنسبة للاعب، مثال متكامل، لاعب من الناحية الفنية ومن الناحية الأخلاقية ومن جميع النواحي. أنا استشهد بكلام زلاتكو أول ما يعني تكلموا عن أن إسماعيل بيكون موجود، قال مهم أنه يكون عنده في الفريق أسطورة.
1: نعم.
2: فإسماعيل مطر يعني غني عن نحن نتكلم عنه من الناحية الفنية. إسماعيل مطر ضحى كثيرا يعني للمنتخب وأيضا في نادي الوحدة دائما.
1: صح.
2: يعني مثل ما نقول نحن جلد الذات، دائما ما يتكلم عن نفسه، يتكلم عن المجموعة، ودائما ما يكون مميز، ودائما ما يعطي لحاءات للاعب إنه يكون يعطي ب100% في أرضية الملعب. أنا تعاملت ويا إسماعيل يعني في أرضية الملعب وتعاملت وياه أنا كوني كإداري في فترة من الفترات. إسماعيل لاعب مؤثر ومهم إنه يكون في المنتخب في هذه اللحظة لنقل خبراته وللاستفادة من أيضا من زلاتكو، ونشوف إسماعيل يوم من الأيام أسطورة أيضا في مجال الفني ومجال التدريب.
1: نعم هو تم اختياره أكيد ما بين أساطير صراحة الخليج ويستاهل هذا الاختيار
2: طبعاً.
1: لأنه واحد من اللاعبين اللي أثروا صراحة الساحة الخليجية. يمكن قبل شوي كابتن أحمد شفنا الحضور الجماهيري وشفنا ما شاء الله الجمهور الإماراتي مسوي لوحات فنية جميلة، وخاصة أن الحين المدربين واللاعبين بدأوا يدخلوا أرضية يعني هذه قبل غرفة الملابس قبل ما يروحوا للملعب، لكن شفنا حضور الجماهيري شغال ما شاء الله لوحات فنية، تشجيع صخب أمواج إماراتي. صحيح. ما شاء الله يعني في تنوع وفي فكر في حتى في التشجيع
2: ما شاء الله. لا هو الحضور ما شاء الله مش مستغرب. وإحنا يمكن تكلمنا على مدى الأيام الماضية بعد أن عرفنا أن المنتخب تأهل للنهائي، متوقعين أن الحضور بيكون على قدر الطموحات وعلى قدر التوقعات. وبالفعل الجمهور الإمارات عيال زايد كانوا عند التحدي، وشفنا شكلهم الجميل جدا بالحمدانية عصام الإماراتية بالكندورة البيضة، شكلهم في المدرجات واضح جميل ناصع البياض مثل قلوبهم مثل قلوبنا جميعا في الإمارات والخليج. هذا شيء جميل. المهم احنا مثل ما قلنا ان تكون ردة الفعل في المستطيل الأخضر من اللاعبين بحجم هذا الدعم بهذا التواجد. احنا كملنا يمكن الجمهور قبل المباراة بأربع ساعات بدأ في التوافد إلى المدرجات. تخيل أنت.
1: نعم.
2: يعني من أربع قبل أربع ساعات من انطلاقة المباراة هم موجودين وشجعون ما شاء الله. ما كل اللقطات اللي نشوفها تأتينا من جدة نشوف أن في حماس منقطع النظير. إن شاء الله تكلل هذه الجهود كلها بالعودة باللقب إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: لقب الغالي، اللقب اللي بيفتح لنا إن شاء الله أبواب كثيرة في المستقبل بإذن الله على بداية هذا المشروع اللي وضعه اتحاد الكرة بقيادة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وبقية الأعضاء الموجودين معه. هو إن شاء الله افتتاحية لتطلعات عالمية إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله.
3: أنا نقول لك أستاذ مهدي، شوف على تشكيلة المنتخب السعودي من الناحية الفنية، وأنا قلت لك مدرب دونيس مو بسهل، مراوغ تمويه عنده، ودليل شوف التشكيلة، لعب بتشكيل اللي كانوا مصابين كلهم يلعبون اليوم. رجع الخيبري، رجع تنبكتي، ورجع ابو شامات على جهة اليمين،
1: يعني كان يجهزهم قصده،
3: هاي جهزهم للمباراة 100%. يعني جميع اللاعبين والمنتخب السعودي هو جهزهم للمباراة اليوم.
1: نعم.
3: يعني انت لما تتكلم عن ابو شامات وعن تنبكتي وعن الخيبري، هذول اللاعبين رجعهم اليوم للمباراة، اليوم لعب التشكيلة الأساسية. موضوع والله اني انا عندي والله
1: ارهاق،
3: هذا كله كلام فاضي. اليوم اثبت انه هو اليوم كان تمويه من درام. نعم. وعارف ان قوة منتخب الامارات في الناحية الهجومية وبالذات خمينيز، وهذا لعب خيبري اليوم.
1: نعم.
3: الخيبري معروف عن اللاعب ارتكاز ستة، دائما هو ساتر الدفاعي للمنتخب السعودي الخيبري، ومعه ناصر، لان ناصر لعب اكثر مركز، يلعب سواء كان يلعب كظهير يسار او يلعب في الوسط. شو معنى ما يقول لك هو تكتيك؟ زي ما قال الكابتن عبد الله، ترى في اكثر من تعريف في التكتيك، ان انت كيف هو السؤال، اذا جاوبت على كلمه كيف تستخلص الكره،
1: صح،
3: كيف تختار الزوايا اثناء المباراه، كيف انت في المواقف الصعبه تتصرف، كيف اثناء المباراه تلعب جميع الحركات. التكتيك هو عباره انه الاسلوب هو نظام في المباراه، لكن التكتيك جميع الحركات اللي اللاعبين اللي يعملونه للوصول، هذا يقول لك انشيلوتي للوصول، بكلمه سهله للوصول وين، الى مرمى المنافس، وصول الى هدف المنافس. جميع الحركات اللي تشوف في الملعب انت الان، هذا ترى تكتيك. لما يكون لك ظهير اللاعب وسط، ولاعب وسط لما يعملك على جناح، وجناح يرفع لك الكره، ترى هذا التكتيك.
1: صحيح.
3: لكن لا يمكن يكون في اي مباراه التكتيك هو الفيصل فقط بس، لكن التكتيك جانب البدني، جانب النفسي، جانب الذهني، جانب المهاري، كل هالجوانب في كره القدم. يعني ما في جانب يكون على الجانب الاخر. اليوم الصلابه العقليه المفروض للاعبين منتخب الامارات مهمه جدا من عده نواحي، سواء كان من ناحيه ثقه رقم واحد، ان ثقتهم ما تهز على اللاعبين، وبالذات طوال 90 دقيقه لا قدر سجلوا فينا هدف، احنا سجلنا هدف. التحكم في انفعالاتنا اثناء المباراه، ضغط الجماهير من المنتخب السعودي اللي يجب ان احنا عدم الالتفات لهذا الشيء، تركيز بس داخل مستطيل الاخضر. فبالتالي هذا التفاعل مهم جدا. جمهور الامارات لو تذكر في قطر في اكثر من موقف، حتى لما كان فريق خسران، الجمهور استطاع انه يرجع الفريق لمره اخرى في حاله تشجيعه طوال المباراه. في هالجوانب مهمه جدا جدا. الاتزان الدفاعي الهجومي مهم جدا كذلك في المباراه. هالجوانب الفنيه مهمه جدا. انا اقول لك يجب ان يكون هناك سرعه تفكير، سرعه اتخاذ القرار، سرعه كره القدم. شوفوا اذا لعبت ببطء مستحيل تعمل اي شيء.
1: جميل.
3: وانا اعتقد مباراة اليوم بيكون في صراع الأفكار ما بين مدربين اثنين، وبين زلاتكو وبين دونيس، منو اللي بيفاجئ الثاني، منو اللي بيضغط من بداية المباراة، منو اللي بيسجل في البداية، منو اللي بيرجع للمباراة. شو معنى المدرب؟ المدرب ترى مش في عملية تدريبية فقط، ترى كلنا احنا عارف ندرب، كل واحد يمكن يدرب،
1: صح،
3: كرة القدم تدريب ومهارات وتدريبات ومباريات وتحط لك شيء، لكن المدرب الجيد يحط لك التشكيلة الصحيحة. هل عمل زلاتكو قراءة المباراة وتغييراته اثناء المباراه، هذا هو المدرب الجيد. تعرف ان هذا مدرب جيد وهذا مدرب غير جيد، لكن اما عملية تدريبية وايدين عندهم شهادات تدريبيه ممكن يدربوا لك.
1: نعم.
3: لكن هل لو يوقف على الخط يستطيع انه هو يحط تشكيله صحيحه؟ يعني بكل امانه اقول لك، يعني بغض النظر نتيجه اليوم، زلاتكم من اول تشكيله عمل شيء ما حد كان في الحسبان اللي عمله هو.
1: نعم.
3: فانا اعتقد اليوم هو اليوم الان خلاص، بننزلوا نشوف المدرب من نزله من اللعيبه داخل الملعب، لان اللاعب هو اللي يفكر. اللاعب هو اللي اتخذ القرار، اللاعب هو اللي يسجل، اللاعب هو اللي يراوغ، لأن المدرب كل شيء يعمله قبل المباراة.
1: صحيح. يمكن أنا بيك في نقطة مهمة جدا، لكن ديانة على حساب إذاعة أبو ظبي في تيك توك طبعا، شاكرين كل

0: أكيد لايكاتكم تشير البث وتوقعاتكم يا ديانا، شو تتوقعين من يفوز اليوم، الأبيض الإماراتي ولا الأخضر السعودي؟ وإن شاء الله كل الأمنيات لأبيضنا إن شاء الله بالفوز. يمكن أنا عصام أبي أأكد على نقطة أتكلم فيها الدكتور، مش كل محلل فني، شفت المحللين حاليا يعني مع احترام للجميع يحط لك تشكيلة راح ودوه مدرب ما يقدر ينجح. مش كل حد يتكلم في الكورة مثلا إذا حطيتها نفس ما قال على الدكة يقدر ينجح يضع لك تشكيلة، وهذه حقيقة شفنا كثير محللين. صحيح محلل يكون تضحك عصام، لا ما أقصد حد عصام، لا تورطني بس هذه حقيقة يعني، لكن في بعضهم كلم عصام.
1: لا أبدا يعني، لا هذا شيء عادي يعني، حتى نجوم كبار يعني كانوا دخلوا المجال هذا ما حققوا نتيجة على رأسهم مارادونا يعني.
2: مو بشرط،
1: أنا مش شرط يعني، سامي الجابر بعد واحد منهم يعني.
2: يمكن كابتن عصام مقولة مهمة قالها الأسطورة بيلي، قال مش كل لاعب نجم يكون
1: صحيح.
2: مدرب ناجح.
1: يعني استثناءات كانت بسيطة جدا يعني، مثل يعني كنت تكلمنا عن زاغالو كان لاعب ونجح يعني. كارلوس أربيرتو بيريرا ما كان لاعب، كان يمكن ما لعب كرة قدم،
2: مدرب لياقة
1: يعني. مدرب لياقة وصل وحقق نجاح، لا مش شرط
0: نجاح. بس هو قال تحتاج شخصية، أنا عجبني صراحة لأن حتى يعني مورينو كان معلم، كان معلم رياضة مدرس، وبعدين استوى بالضبط، وبعدين شوف تدرج.
3: لا لا لازم نصلح مفاهيم، ترى مدرس الرياضة في برتغال تربية رياضية يعني هذا رجل
2: قادر،
3: قادر ليش؟ لأن هذا خريج 4 سنوات درس علم التشريح، علم التدريب، علم كل هالأشياء. في فرق بين واحد درس ودرب وتحت المدربين، وفي فرق واحد يعني ما درس ولا لعب كرة. أنا ساكي من أفضل المدربين وأشهر المدربين أصبح، لكن ما كان لاعب مميز
1: صحيح،
3: ولا كان معروف. لكن أنا دائما أقول أنا أستغرب لما يكون بعض اللاعبين أو بعض الأشخاص يقولوا يا أخي هذا كان مدرس تربية رياضية، هذا درس 4 سنوات درس تدريب ودرس الرياضة ودرس في علم هذا الجانب،
0: نعم
3: الآن ممكن ينجح لما لقى علم يعني. يعني موريني وكي صح كان مترجم، لكن كان مترجم ترجم لمنه؟ لكن هو عارف.
1: لا أنا
3: لكن
1: لا
3: كلامكم 100% صح، مش بالضرورة.
0: أنت اللي أثرت النقطة دكتور.
3: إيه أدري، مش بالضرورة.
0: أنت اللي ذكرت.
3: لاعب مميز، أغلب لاعبين المميزين ما نجحوا في علم التدريب، في عالم التدريب.
1: صحيح.
3: يعني إحنا الحين في الإمارات كم عندنا لاعب مشهور مميز مدرب؟
0: ماشي.
3: يمكن مهدي كان لاعب كالمنتخب أو كابتن عيد وبدر صالح ما ننسى كذلك، وعبد الله مسر. لكن
0: لكن احنا
3: فهد خميس ما درب، عدنان طلياني ما درب، زهير ما درب.
2: انا بدكتور انا كلامك يعني اساس نرجع للنقطه يعني النقطه الرئيسيه في الكلام، كلامك جميل جدا. المدرب التدريب ممكن اي حد يسوي تدريب، في النهايه التدريب مو علم يعني، ممكن يسوي تدريب تقسيمه ولكن اداره المباراه هذا الاهم. هني تقدر تقيم من مدرب، هذا مدرب جيد
4: ومدرب جيد. المصريين يقولون كتشنه،
2: يقول لك هذا مدرب هذا كوتش. المدرب الجيد المدرب اللي يقدر يدير المباراة بشكل جيد، من خلال تبديلاته، من خلال قراراته، من خلال ردة فعله في أرضية الملعب، ممكن يبدل في أرضية الملعب مراكز، هني المدرب. المدرب الجيد. أما المدرب ممكن أي حد يكون مدرب فعلا، مثل ما قال
3: ترى في ترى الحين تشوف كابتن عبد الله، يعني أنا من خلال قراءاتي كثير من المدربين في أوروبا ترى يمكن حتى ما كان عنده ثانوية عامة
0: صح،
3: لكن أخذ دورات تدريبية وكان لاعب عادي يعني، يعني كلوب ما كان لاعب مشهور لكن لاعب كرة قدم
0: صح،
3: لعب في الدرجة ثانية، لعب درجة أولى في نادي، في هذا حصل على فرصة يعني. يقول حتى هو يقول لما في سيرته لما يتكلم يقول أنا حصلت على فرصة وأنا كنت لاعب، فقال لي رئيس النادي تعال درب فيك في
1: ماينز،
3: وبعد ذلك تعلق كمدرب. ترى التدريب موهبة
0: صح،
3: مش كل واحد ممكن يستطيع انه يدرب، خاصه من تكون على الخط محتاج الى تشوف في لاعبين في مدربين كثير ما يتحملون ضغط، يقول لك انا ما اقدر ما اروح. الضغط فعلا ضغط، يمكن
0: الضغط صعب جدا يعني. حتى اللي يسال عن زلاتكو على فكره كان ايضا لاعب، بس ما كان لاعب السوبر عصام
1: صحيح،
0: بالنسبه لزلاتكو حتى دونس على فكره
1: يعني، حتى كثير من المدربين كثير. يعني مدربين مره حتى بالكره
0: يعني ما يخص بطولتنا الخليجي
2: الحين لاعب في كاس العالم
0: يعني سوبر كان
2: يعني
0: ما كنا
1: لاعبين مره يعني في كثير حتى يمكن ذكر
3: بس شو صار عصام اليوم حضور الجماهير عندنا
0: شغل
3: داخل الملعب
0: شغل
3: يعني شيء غير طبيعي.
0: ما شاء الله متحمسين.
3: يعني شو الحضور، شو التفاعل،
0: ضامنين ما شاء الله
3: يعني
0: البطولة.
3: يقول لك أساس المعادلة الجمهور في وجهة نظرنا، أساس المعادلة لا صح. يمكن كرة القدم بدون جمهور.
0: هذه رسالة للاعبين.
3: تفاعل
2: يعني
3: رسالة.
2: أشكرك مهدي. فعلًا أنا حين أدخل أرضية الملعب وأشوف هاي الجماهير بهذا التشجيع، بهذا الانفعالات، بهذا الحماس، أنا يعني.
5: كابتن عبد الله
2: 100% ما اعطي 100%
5: الحين كملوا 3 ساعات ما شاء الله هم يشجعون.
0: اي والله
5: يعني ما في مباراه الحين بس شيء
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: انا يعني اذا بنتكلم عن نجوم البطوله او الاشياء المميزه في البطوله، فعلا بكل امانه بكل تجرد بكل شفافيه اعتقد ان هذا الجمهور
3: صحيح
1: رقم واحد
2: يستحق ان يتوج ببطوله. اعتقد اللي شفناه واللي تابعناه من خلال حساباتهم الخاصه والحسابات الرسميه، اعتقد تنسيق يعني الأمور منظمة بالنسبة لهم من خلالهم هم كأشخاص منظمين ومعروفين، بالإضافة الناس اللي المسؤولين وكيف إدارة الأمور.
1: أنا أعتقد اللاعب يلعب للجمهور.
0: نعم.
1: يعني هو حتى يعني يدخل أرضية الملعب هو يلعب لنفسه صحيح، لكن للجمهور في النهاية هو اللي راح يستمتع وراح يشجع
2: في النهاية. شوف نحن أنا ناقد، هذا محلل، أنت محلل، هذا ناقد، هذا عنده وجهة نظر. في النهاية اللاعب يهمه، اللاعب كرة قدم يهمه رضا الجمهور أكثر من رضا أي حاجة.
1: صحيح.
2: المعلومة يعني اللاعب يهمه الجمهور، لأن الجمهور هو القاعد اللي تنجم اللاعب.
3: نعم. شوف كابتن عبد الله، وأنت كنت لاعب وكابتن أحمد مر بتجارب كثيرة وحتى عصام وخميدي.
0: نعم.
3: اللاعب يحصل على أموال والإدارة يحصل على شهرة وعلى أموال.
0: جميل.
3: جميع عناصر اللعبة إلا الجمهور. جمهور عاطفة.
0: حسنت.
3: هوية الوطن.
0: حسنت.
3: تشجيع ويصرف من عنده. ويذهب للمباريات الخارج أو داخل، فانتماء والولاء لعند الجمهور غير. يعني أنا قصة شو، كل عناصر لعبة في استفادة
2: إلا الجمهور
3: اللي هو حبه إنه يفوز نفوز عنده في المباراة اليوم.
2: يعني أنت تشوف الفرحة الفريق يفوز في السعودية المملكة، وشوف الفرحة في هني عندنا. أنت تتخيل هني يعني نحن الحمد لله اللي يعرف كرة واللي ما يعرف كرة، أنت تروح البيت حصل أمك حرمة كبيرة. صحيح. طيب في النهاية هي ما تعرف شو يعني كرة قدم أو تفاصيل كرة القدم، ولكن هي تفرح مع
1: الجميع،
2: مع الجميع. فهذا هو الانتماء، ما مستفيد شيء في النهاية.
3: شوف كابتن عبد الله الحين، شوف هذا كلهم ترى شباب، يعني يمكن 40 سنة وتحت،
2: هاي طلاب ولا ناس
3: يعني فيهم طلاب عندهم قد يكون امتحانات أو عندهم درسة أو عند الجامعة عندهم موظفين. هني شوف التضحية كيف، فكل مسافر سواء على طيارات من اتحاد الكرة.
0: صح.
3: في كثيرين سافروا على حسابهم
2: في النهاية. جهد يعني جهد بدني يعني. ونفسي ومالي.
3: على هالأساس أنا دائما أقول للاعبين، يعني لما كنت مع لاعبين أقول لهم شوفوا أي شيء يقولونكم من الجماهير أو الجمهور لا نتقبله.
0: صح.
3: لا تجلس أنت يعني تتأثر أو تتأثر على أو ترد على الجمهور. ليش ترد عليه؟ هو في حالة الانفعال في 5 دقائق.
0: أحسن.
3: تعال باكر هو بيقول لك أنا آسف. فأنت يجب أنك أنت كجمهور أو إدارة النادي أو إدارة المنتخبات يجب ترى هذه لهم دور كبير كبير في كل شيء.
2: هو هم أصل يعني في
3: لكن زي ما قال الأستاذ أحمد الحوري، شوف يا أخي الكندور والغترة والمتعصمين
0: الاعتزاز بالوزير الوطني
3: هني الهوية. نعم. لما تشوف هذا مو هذا يقول هاي إماراتي خلاص
0: سن.
3: يعني ما في داعي يتكلم يعني يقول أنا موين
2: بعدين عف يعني بس لكلمة أخوي مهدي
0: طبعا.
2: يوم نتكلم نقول إماراتي، نحن ما نتكلم عن الجنسية، نتكلم كل من يقيم في هذه الدولة عند هذا الانتماء.
0: برافو عليك حسن.
2: يعني اليوم هني أنا متأكد أن في ناس من جنسيات أخرى
0: بالضبط،
2: ولكن كل من يعيش في هذه الدولة هو إماراتي.
0: أحسنت كابتن عبد الله. ومثل ما تعليقات
3: المتابعين مسعود الله يخليك شوي
0: متابعين الأعزاء
2: احنا دخل في مرحلة الجد ترى
0: الحين طبعا
3: لا هو برا هو خارج هو مسعود مو في الملعب اليوم
2: بس البريشر عليه خلاص.
0: احنا بنتكلم ان شاء الله فني متابعين الأعزاء اكيد، ونقرا ما بين تفاصيل التشكيلة والأسماء ومن يبرز ومن يوقف من، خاصة بالنسبة للخطوط والدفاع وحراس المرمى والمهاجمين. حب الوطن فرض. اي والله حب الوطن فرض، يعطيك العافية. باقي ساعة المباراة تشوفون ملعب هي الملعب صراحة احنا نشوف جماهيرنا ما شاء الله يعني
2: ملت
0: جانبهم ملت. ايه بس اشوف صراحة حتى في الكاميرا القنوات السعودية بعده في اماكن فاضي بالنسبة للجمهور السعودي.
2: 50,000 اليوم
0: لا فل طبعا لا باقي ساعة يعني تعرفت في نص ساعة ينترس الملعب او ربع ساعة. ايه بالضبط صحيح. طيب اكيد الصورة جميلة، نهائي خليجي 27 الصورة رائعة ان شاء الله. كل التوفيق للمنتخبين، وإن شاء الله منتخبنا فاله اليوم الفوز.

0: زفالة هالبطولة. عصام أكيد عصام ما أعرف صراحة اليوم
1: متحمس.
0: مايسترو اليوم ما شاء الله مخرج
1: متحمس.
0: محلل ذاكرة الخلف كل شيء. كابتن أحمد اليوم أنت يعني لك أشياء كثيرة اللي هي الأرقام الفنية في القراءات الفنية. لما يكون عندك أقوى خط هجوم في خليجي 27 اللي هو المنتخب الوطني لما يكون مسجل 9 أهداف لم يسبق المدة يمكن لو سجل العاشر هدف بيضرب حتى الريكورد التاريخي لمنتخب الإمارات في مشاركاته في كأس الخليج. صحيح. اليوم هذا الرقم شو يعني لك هجوميا؟ مبين انك انت صبغتك هجومية يعني ما تلعب دفاع.
1: اكيد طبعا بغض النظر عن انت مواجهتك فيها 4 أهداف على اليمن ولكن الروح التهديفية موجودة.
0: صحيح.
1: النزعة الهجومية موجودة.
0: نعم.
1: بغض النظر عن اهدافك 4 سجلتها انت في مرمى اليمن لكن من الأسماء من التشكيل من المباريات اللي شفناها في نزعة هجومية في نزعة تهديفية مثل ما قلنا في مصادر خطورة متعددة في في مصادر تنوع اللعب وصناعة اللعب موجودة. هذه الميزة أكثر من أنك أنت سجلت 10 أهداف.
0: صح.
1: كل ما كنت قادر أنك أنت تنوع في لعبك في صناعة اللعب في التسجيل المصادر تتنوع تشتت الطرف الآخر أو المنافس. هذا هاي نقطة مهمة جدا. أيضا عندنا ميزة يمكن لم تختبر كثيرا باستثناء مباراة عمان تقريبا شفنا 3-4 كور خطرة لكن في المباريات الثلاث في الدور الأول حتى مباراة قطر ما كان في اختبار حقيقي على خالد عيسى.
0: صحيح.
1: فلذلك هني اليوم يمكن هو محك حقيقي للجانبين حتى هالكلام في منتخب السعودية على فكرة حتى المنتخب السعودي لم يختبر ذلك الاختبار الحقيقي في المباريات الأربع حتى وصل مباراة اليوم. فهني في مباراة اليوم في محك حقيقي للجانبين أو على الجانبين على منتخبنا.
0: نعم.
1: الوطني ولمنتخبنا الوطني وعلى المنتخب السعودي ولمنتخب السعودي. اليوم خلاص الأوراق كلها مكشوفة.
0: نعم.
1: الأمور واضحة. اللاعبين معروفين. مصادر الخطورة معروفة. مصادر إذا في نقاط ضعف أيضا معروفة لدى الجانبين. اليوم هناك أكيد دور فني ما, ما, ما, ما ننكره لكن في النهاية أنا دائما أقول ردة الفعل لدى اللاعبين. كل ما كان اللاعب مستشعر الوضع مستشعر أهمية هاي المباراة.
0: نعم.
1: يمكن هذا اللي مريحني أكثر أن احنا شفنا كيف ردة الفعل من جانب لاعبينا بعد الفوز في مباراة عمان. شفنا. نعم. كيف كانوا على أعصابهم طوال فترة خاصة أنت مريت في الوقت الضيق لما كنت النتيجة متقدم بهدف واحد وفي محاولات عمانية. شفنا كيف اللاعبين كانوا يقاتلون وبعد صافرة الختام شفنا كيف ردت فعلهم.
0: صحيح.
1: كيف كان هناك حافز كبير للمباراة النهائية. هذه كلها تعطيك مؤشر.
0: نعم.
1: دائما نقولك لما اللاعب مهدي لما اللاعب تحسه في الملعب قادر أن يستشعر هذه المباراة أهمية هذه المباراة شو أهمية هذه المباراة شو ممكن يقدم للأرض وللجمهور هذه كلها أمور تخليك أنت مطمئن.
0: نعم.
1: بغض النظر وكرر بغض النظر شو بتكون النتيجة.
0: نعم.
1: لكن هذه روح هي الموجودة دائما في الفريق اللي يبغي ينجح.
0: جميل جدا. حب الوطن فرض. يقول الله يفرح شيخنا وابونا الشيخ محمد بن زايد أنا هيان إن شاء الله.
1: آمين.
0: يطول بعمره وأخوان الحكام جميعهم إن شاء الله يطول بعمارهم والشعب الإماراتي كله يا رب اللهم آمين ويديم علينا الأمن والأمان. كابتن عصام يمكن في نقطة أيضا في الجانب الشق الهجومي اليوم في حد سألنا قبل فترة قال عن التسديدات يعني ما في شويته وكنا نتكلم أنا وكابتن عبد الله عن هالنقطة. اليوم منتخبنا متوسط تسديدات 6 تسديدات في كل مباراة.
2: نعم لا شيء جيد.
0: هو الأكثر تسديدا على المرمى. نعم.
2: حتى يمكن شاهدنا في اللاعبين المدافعين أيضا يسددون. تكلم عن روبن تكلم عن
1: علاء
2: ميلوني أيضا يسدد يعني كلاعب أيضا
3: حل من الحلول كابتن.
2: نعم واحدة من الحلول المهمة جدا يوم عملية التسديد في من خارج المنطقة يعني شوف خاصة لما تكون عندك كثافة عددية في منطقة الجزاء أنت ما تقدر بالنسبة لمنافسك تحاول دائما أنك أنت تستغل هذه الميزة عملية التسديد ممكن أنت تسدد بشكل مباشر ممكن تضرب في اللاعب وإحنا شفنا يمكن شيء بشيء يذكر يوم نتكلم حتى عن موضوع اليوم اللعب التكتيكي دائما من بجوانب بكل تجاوب بالجوانب الدفاعية والجوانب الهجومية اللي شاهدتها أنا بالأمس في مباراة فرنسا تحديدا وبلجيكا شفنا كيف المنتخب البلجيكي حاول

0: اتذكر الا لكن رجع المنتخب الفرنسي عمليه التسديد وهذه ميزه كانت ممتازه جدا وقدرنا نفوز.
1: نعم انزين خلنا الحين في الامارات السعوديه عشان ما نروح للصبغه العالميه. اليوم ايضا من المزايا الهجوميه لمنتخبنا ما زلت نتكلم الحين على الاسلحه اللي عندنا الهجوميه لذلك صفه المنتخب هجومي صناعه 13 فرصه تقريبا في الافضل طبعا المنتخب نتكلم عن الريكورد هذا طوال البطوله في مسيره المنتخب اليوم 13 فرصه تسجل هذا الكم من الاهداف هل تشوف انها نسبه رائعه؟
2: طبعا نسبه اكثر من يعني جيده جدا تعتبر يعني اذا انت من 13 فرصه قدرت انك تسجل 10 اهداف اعتقد انه أنت وصلت للمية في المية أو 99%. ولا أنا يعني يهمني من هذه الأرقام أن من أين أتت هاي الخطورة؟
1: جميل.
2: أتت من المدافعين.
1: نعم.
2: أتت من الأظهرة. أتت من صناع اللعب. أتت أيضا من الحلول الفردية اللي ياسين نتكلم عنها. وهذه أنا أعتقد أن الحلول الفردية هي اللي بتعمل فروقات في مباراة اليوم. أعتقد أن المباراة بتكون نسبة التركيز عالية بالنسبة للفريقين تحتاج في هذه النوعية من المباريات اللاعب الذي يعمل لك المفاجأة صحيح. من خلال شوتينج من خلال فرو باس ممكن يعني يعمل لك فارق من خلال الباس فهاي المباريات لا نعتقد أنا في وجهة نظري أن هاي المباريات ما بتخلص بالنتيجة على قوة الهجوم الفريقين وعلى قوة حراس المرمى وعلى قوة الزخم الجماهيري اللي دائما يعطي الزخم الجماهيري يعطيك طابع هجومي دائما فأعتقد أن هاي المباريات أو هاي النوعية من المباريات تخلص بخطأ فردي واحد صحيح. اللي هي يعني اللي تعتبر أو يقال عنها small details يقولون في كرة القدم إنه بالتفاصيل الصغيرة بتخلص
0: في نقطة مهمة جميل. جدا يعني حتى يمكن أنا أتكلم في اليوم دور المدربين وذكاء المدربين في التعامل يعني من خلال سير المباراة لأن هناك أنت مثل ما تفضلت كابتن إن هناك في بعض اللي هي الأخطاء أو بعض نقاط الضعف اليوم على المدرب إنه يستغلها فيما يخص المنافس
2: نعم.
0: ممكن إنك تنفذ منها خاصة إذا مثل ما تكلمنا يعني إنك اليوم من خلال سير المباراة راح تلاحظ إن هناك في بعض الثغرات ممكن أنت تستغلها وني ذكاء المدرب في عملية توجيه اللاعبين من خلال
2: في الجهتين في الجانب الدفاعي وفي الجانب الدفاعي
0: نعم.
1: صراحة اليوم الكيك اللي جايبنا الدكتور يعني
2: أنا ما أنا
1: احتفل قبله
2: أنا رفضت أني أكله لأن إن شاء الله بنأكله بعد شكرا دكتور جزاك الله خير بنأكله بعد المباراة ونحن يعني تعتبر كيكة البطولة
3: إيه إن شاء الله
1: عنده تداخل دكتور
2: والدكتور يتفائل فيها الكيكة هاي دائما يبلنا إياها ما شاء الله عليه
3: إن شاء الله يا رب شوف كرة القدم الوقت والمساحة
1: جميل
3: إذا أعطيت اللاعب الوقت والمساحة ممكن يسجل فيك ممكن يراوغ ممكن يصنع فلا بد أنك ما تعطي هالشيء
1: كم المساحة تقصد متر نص متر
3: لا يعني أنا لاعب صانع لعب لو أعطيتني نص متر اللاعب الموهوب لو أعطيته مو بالنص متر لو أعطيته بس فتش شوي يسجل عليك
2: هي الفتشة عفوا دكتور يعني الفتشة هي عبارة عن جزء من الثانية
3: جزء
1: أوكي جميل
3: يعني أقل من ثانية تخيل انت اللاعب بشكل خيمينيز كيف سجل هدف خيمينيز انت اعطيت فرصه
1: صح
3: فانت لازم تستغل كره القدم يقول كل وقت والمساحه لا تعطي اللاعب ان اعطيته حتى لو ما كان لاعب زين لو انا لو اي لاعب مو زين لو تعطيته المساحه لو لعب وسط
2: بياخذ راحته
3: بياخذ راحته في كره القدم فما تعطيه في كره القدم هذا جانب فني مهم جدا جدا التنوع التنوع احنا كرة القدم مش فقط تسديد التنوع سواء كان في الاظهرة او بالذات او الظهير اليمين او جهة الشمال او تمريرات البينية للاعبين كصناعة كصناعة انت لما تسجل 9 اهداف في البطولة لا رقم كبير زي ما قال كابتن عبد الله صحيح
1: صحيح
3: فبالتالي احنا مباراة اليوم هي مباراة تكتيكية على اعلى مستوى سواء من ناحية اللاعبين انا اقول لك اليوم اللي لديه اي لاعب صلابة عقلية وله الثبات الانفعالي على أعلى مستوى من التحكم في انفعالاته ما يكون متوتر ما يكون عنده قلق ما يكون تركيز أنا يعني أؤمن بهذا وأقول حق كابتن عبد الله أكد عليه وحتى كابتن أحمد أنت وين تعرف اللاعب الجيد إلا في هالمباراة القوية
1: يعني
3: هذه قيمة اللاعب ما تقول والله قيمة اللاعب والله سوقي هل قال لك لا أنت داخل ملعب شو عملت شو عملت أنت هاي ترى قيمة السوقية هاي ترى مجرد شيء افتراضي مش حقيقة يعني
1: لا هناك من يظن بالنسبة للقيمة السوقية أن الدوري السعودي أعلى اللاعبين عقب ما جابوا اللاعبين المحترفين انهم اعلى سوقين، لكن بالنسبه للاعبيننا لا طلعوا بالقيمه لا لا لا لا حسب لا لا المواقع لا لا للتنقل.
3: هو لما حسب طبعا 100% هو يتكلم اذا كان عن دور السعودي ودور الاماراتي او مش دور الاماراتي، الدور السعودي كقيمة السوقية يمكن أكثر من بعض الدورات حتى على مستوى
2: يمكن أوروبا على مستوى العالم.
3: ليش هو يتكلم عن لاعبين أجانب منتخب لاعبين منتخب الإمارات ومنتخب هذا حتى رقم افتراضي يعني هو يقول قيمة السوقية لكن هل الحقيقة في العقود؟
1: نعم
3: لا لا لا لا لا لا هذا يتكلم عن هناك لك التهني ما تعرف منو. أنا أعطيك أي لاعب في منتخب الإمارات تعرف عقد ماله ما تعرف
1: لا ما نعرف.
3: ولا حتى السعودي تعرف
2: مو بشرط
3: مو بشرط هذا انه هو افضل ولا انت افضل يمكن اكون اقل منك انا اكون افضل منك طيب. هذا يعني انا شو هذا مو بشيء شيء جانبي يعني مو شيء المهم
2: ما له تأثير.
3: فانا اعتقد الجانب
4: اتصالات
1: لا
4: بس شويه تعطيني وقت دقائق نتكلم عن التشكيله والخطوره في الجانبين اذا في امكانيه ولا في اتصال
1: طيب الدكتور عندك شيء بس
3: قبل لا تفضل
4: شوف زين. احنا مثل ما قلت انت كم سجل منتخب الامارات 9 والسعوديه 6
1: نعم
4: صحيح. مباراه قطر تعادل سلبي راحوا لركلات الترجيح يعني ما حد سجل. في مباراه العراق سجل عبد الله الحمدان من صناعات ناصر الدوسري عبد الله آل سالم مرتد من الدفاعات في دربكة في خط 18. في مباراة عمان فراس الأوربري كان سجل هدفين كانت كلهن من واحدة من صناعة سلطان مندش واحدة من صالح أبو الشامات وحسن كادش من صناعة أيضا أبو الشامات.
1: نعم.
4: هاي في مباراة عمان. في مباراة الكويت سجل بالخطأ في مرمى يوسف حقان. فهذه دل على أنه فراس البريكان أكثر لاعب مصدر خطورة في الجانب الهجومي لدى المنتخب السعودي.
1: جميل.
4: وصالح أبو الشامات هو أكثر لاعب مؤثر في إعداد الفرص أو صناعة الفرص في الجانب السعودي. خلنا نشوف في جانب الإماراتي جانبنا. ليش أنا تكلمت أكثر من مرة أن مصادر الخطورة أكثر تسجيل عندنا أكثر.
1: نعم.
4: عثمان كمارة سجل هدفين، علي صالح سجل هدفين، خمينيز سجل هدفين إضافة إلى هدف بالا وهدف الوان وهذه اللي سجلوا من 9 أهداف اللي تسجلت. صناعة اللعب كوليبالي صنع هدف عثمان كمارة في مباراة عمان، برونو صنع هدف علي صالح في مباراة البحرين، ميلوني صنع هدف بالا في مباراة البحرين، سيزار صنع عثمان كمارة في مباراة البحرين.
1: جميل.
4: هذا اللي عندك في مباراة واحدة 3 لاعبين هم اللي صنعوا وثلاث لاعبين هم اللي سجلوا. في مباراة اليمن برونو صنع هدف خيمينيز على الدين زهير اللي هو قلب دفاع أيضا شارك في صناعة هدف جميل، واحد من أجمل الأهداف اللي فيها جملة تكتيكية يمكن كابتن عبد الله مع هدف لوان.
1: نعم.
4: وميلوني صنع هدف خيمينيز. هذه ليش أنا بغيت أوجز هذه الكلمات وأقولها؟ لأن بالفعل هني عندك أنت مصادر. نتكلم عن 6 لاعبين يصنعون و5 لاعبين يسجلون، هذا امتياز لك كفريق.
1: نعم.
4: امتياز
1: تنوع المصادر
4: طبعا.
1: نعم.
4: والخطورة وتشكل صعوبة على الفريق المنافس. إذا طلعنا احنا بهذا المستوى اللي شفناه او اللي تكلمت عنه انا في 3 أو 4 مباريات، هذا راح يسهل كثيرا من امور منتخبنا ان شاء الله، خاصة مع معرفتنا ان المنتخب السعودي لم يختبر هجوميا استثناء يمكن كرتين في مباراة قطر. لذلك على الورق ان شاء الله ان كفة منتخبنا ارجح
1: ان شاء الله. طبعا يقصد اكيد الكابتن احمد اللي هو في دور المجموعات ودور النص النهائي، خاصة ايضا امام المنافسين ما كان عندهم الجرأة الهجومية عكس صراحة المنتخب العماني اللي كان مهاجم امام منتخبنا. عامة حب الوطن فرض، الله يرد عيالنا واخواننا مجبورين الخاطر ومحاملين الكاس، وتصير الفرحة فرحتين الفوز والكاس يا رب. إن شاء الله متابعينا على حساب إذاعة أبو ظبي فيم تيك توك، ما زلنا نواصل معكم تفاصيل هذه الرواية الأخيرة من خليجي 27. إن شاء الله تكون بيضاء وإن شاء الله الأبيض ينتصر وفوز يكون جميل جدا. بنطلع معاكم فاصل وبعدين بنرجع بنتكلم عن اللاعبين وسماتهم ومن الأبرز وتوقعات الكباتن.

0: متابعين الأعزاء، في صوت الملاعب وأكيد برنامجكم يختص في خليجي 27. هذه هي البطولة الخليجية، تجمع أبناء الخليج. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخبين الإماراتي والسعودي، وإن شاء الله فالنا يا رب البطولة للأبيض الجميل. اللاعبين نزلوا أرضية الملعب للإحماء، الجماهير صراحة تفاعل كبير سواء الجماهير الإماراتية والسعودية. نص ساعة وينطلق اللقاء، أتوقع في 5 دقائق حفل الختام بيكون. أكيد كل التوفيق للمنتخبين ولهذه الجماهير الكبيرة المتعطشة صراحة لللقب والبطولة. أبو عبد الله منصور يا الأبيضي، والله منصور يا الأبيض، أكيد عبر حساب إذاعة أبو ظبي فيم تيك توك. يمكن عصام اليوم هذه البطولة في هذا النهائي الكبير وحماس اللاعبين، يمكن هذا أول نهائي خليجي راح يكون ما بين الإمارات والسعودية، هو الثاني نهائي بعد 96 في كأس آسيا. تشوف أن النهائي في كأس آسيا اللي راح للأشواط إضافية وسلبية النتيجة رغم الأسماء الكبيرة اللي كانت في المنتخبين وبعديها بالانتيات، تشوف هل يتكرر اليوم المشهد، خاصة أن المنتخبين ثقال يحترموا بعض وعارفين يعني تكتيكات لبعض؟ تفضل.
1: خاصة المنتخب السعودي اليوم يعني من خلال واقع التشكيلة مهدي اليوم تركيزه في خط الوسط، ثلاث لاعبين بصبغة يعني دفاعية، هذا دليل بالغ على أهمية يعني تقدير مدرب دينيس للاعبين منتخبنا. وأعتقد أنه هو اليوم رح يعمل على تعطيل الخمينيز، يعني محاولة تعطيل الخمينيز حتى يعني يفقد خطورته، وهذا يعني على المدرب. طبعا مدرب زلاتكو يعني واعي لهذه فكر المدرب دينيس. لذلك شفنا برونو اليوم، برونو موجود، لاعب سريع جدا ممكن يساعد في تحركاته طبعا ودخوله الى وسط الملعب ايضا، ها مهمه جدا اليوم مسانده خيمينيز يعني. والتقريب المسافات بين اللاعبين منتخبنا راح يؤدي الى حاله من الارباك، يعني خاصه الثلث الدفاعي الاخير المنتخب السعودي ممكن ان نصنع احنا فرص من خلال تناقل الكره بشكل سريع، الجمل التكتيكيه السريعه، تغيير المراكز، هذا مهم جدا. بالا لاعب مهم جدا مهدي ومحوري في منتخبنا في عمليه الاختراقات هذه، راح نشوف بالا ومدى خطورته اليوم في هذه المباراه، خاصه انه راح يلعب محمد ابو الشامات في الناحيه اليمنى، وهو عارف يمكن انه عنده خطورة جدا، لذلك دفع بمحمد خطورة بالا يعني انتبه. ولكن بالا من نوعية اللاعب، لاعب على واحد يتفوق يعني صراحة، ولاعب عنده القدرة أيضا في مهدي في صنع الفرص والتمريرات، ولاعب مركز يعني بشكل ممتاز جدا تناقل الكرة. الشيء الجيد فيه أنه ما يفقد الكرة بسرعة، وهذا شيء ممتاز جدا، يعني عملية كنترول على الكرة قوية جدا. وبعد ذلك عملية التسديد من خارج منطقة الجزاء هذه ميزة أيضا من الميزات اللي يمتلكها بالا مع خيمينيز. اليوم يجب الضغط التخفيف عن خيمينيز من خلال اليوم تقريب يكون بالا ومعاهم مع أيضا برونو وأيضا اللي هو دائما يجب أنه يسقط في النوع، خاصة أنه راح يكون بين كماش مدافعين كمارا، يعني لديه أنه ينتبه لهذا الشغل هذه، أنه ما يبقى دائما بين المدافعين
0: تقادم. بس قبل ما اروح للدكتور، انت ما اعطيتني النقطه، قلت لك هل راح تروح اشواط اضافيه وبالانتيات مثل 96 رغم ثقل اللاعبين والنجوم اللي كانوا وقتها، ولا تغيرت الكره؟
1: لا
0: وارد عادي تكون سلبيه حتى لو كان عندك نجوم.
1: طيب.

0: انت عندك منافس ايضا قوي.
1: جميل، نشوف الدكتور شو رايه بالنسبه لهالنقطه.
2: لا انا تفضل. انا اقول لك اليوم كره القدم هل نتاج مهاره للاعب او جانب التكتيكي للفريق؟ جميل. الجانبين مهمين جدا في كره القدم. الجانب التكتيكي اللي هو طبعا في غير جوانب الخطط، جانب البدني وجانب النفسي وهذا، لكن الجانب التكتيكي في كره القدم مهم يكون الجانب المهاري. الفريقين عندهم لعيبة ممكن يحسمونك الحسم قبل وقت الإضافي، سواء كان في منتخب الإمارات بالا، خيمينيز، كمارا، أكثر من عنصر، برونو، نفس الشيء في المنتخب السعودي كان فراس بريكان أو شامات أو صالح أو أكثر من عنصر كذلك، كأنه في كرات العرضية بالذات يجدونهم كذلك. عندما عبد الإله العمري من اللاعبين يجيد كرات رأسية على أعلى مستوى، لكن أنت على أساس تتفوق على منتخب السعودي اللي هو منتخبنا الجديد اللي هو اللامركزية اللي هو فوضى الخلاقة في كرة القدم، ما معناه تبادل المراكز ما بين بالا وما بين برونو وما بين خيمينيز وما بين كمارا، هذا الجانب مهم جدا في كرة القدم، لأن إذا أنا ثابت في مكاني فالظهيري أنا بيكون خلاص أنها عندك ظهيرك. لا، تغيير المراكز يعني قبل يعني الخطط القديمة أن يقول لك ما أنتم ما في كل مكان معه، الآن لا،
1: نعم.
2: يقول لك انت معك مع لاعب يكون في مركزك في مكانك يعني على حسب النظام، فبالتالي مباراه اليوم بتكون مباراه تكتيكيه، مباراه كل شيء في كره القدم اليوم لابد ان يكون الفريقين على مستوى، سواء كنا نحن كمنتخب الامارات حتى ترى منتخب السعودي هذا المجموعه ممكن 70% من هؤلاء اللاعبين يلعبوا في كاس العالم.
1: صحيح،
2: يعني مباراه مقسومه بين الفريقين، انا اقول 50-50 سواء لنا سواء لهم.
1: صحيح.
2: هني عاد انا اقول لك منو اللي بيكون اللي عنده الجرأة اللي عنده الشجاعه. نحن نتمنى لاعبينا يكونون في يومهم، بالاخص اللاعبين يصنعونك الفارق،
0: هذا الاهم.
2: نعم. هذه الايام في هذا اليوم في 90 دقيقه، ان كان بالا وان كان خيمينيز وان كان ميلوني، يمكن من الاطراف هم. نعم. شوف هو اكيد احنا قوتنا في الاطراف، ممكن هو الان لما نزل محمد او نزل الناصر بحيث انه هو يستطيع انه هو كيف يستطيع انه هو خاص هجوم لما يهاجم ميلوني او روبن، يعني روبن دائما يسدد او يهاجم. فبالتالي اعتقد تكون مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى للمدربين.
1: بعد ما جاوبت على سؤالي،
2: أي سؤال؟
1: برد لك الحين اي بي على تيك توك، طبعا القلب ابيض ان شاء الله اليوم وفوز. قلت انا لو استحضرنا سيناريو 96 النهائي ما بين الإمارات،
2: ما سألتني الحين سألني. إيه؟ أنت قلت بتسألني ما سألتني. إيه؟
1: فهل تكون النتيجة سلبية رغم الأسماء اللي كان في اللعب وبالانتيات ولا اختلفت؟
2: هاي مباراة غير وهاي مباراة غير. ما أعتقد أنا اليوم الفريقين عندهم لاعبين إنه ممكن يصنعون الفارق. في كرة القدم ماشي مباراة شبيهة لمباراة أخرى. مستحيل
1: ولا السيناريو يتكرر،
2: ولا ممكن يتكرر شيء طبيعي، ممكن يتعادل هنا، لا هاي كرة قدم. لكن مش بالضرورة، لكن ممكن أي فريق الآن هو اللي حيكون الحسم، وبالذات إحنا عندنا اللعيبة اللي يعني حتى في أنديتهم.
1: نعم.
2: يعني عندهم الجرأة وعندهم الله عطلهم موهبة الخيال.
1: نعم.
2: ومعناه أنه ممكن يسدد بأي مكان، باله ممكن يراوغ في أي وقت ويسدد في أي وقت وفي أي زاوية. نعم. وبالذات أتكلم عن إن باله وخمينيز الآن حصل رأس حربة، عندي استطاع من كرات الرأسية يسجل في أي وقت.
1: جميل.
2: لو كمارة وبالأخص لو استغل ميلوني روبين على الأطراف ممكن يسجل قادم.
1: نعم، جميل جدا كابتن عبد الله. اليوم أعطيك شيء من الواقعية عند المدربين والعقلانية، خلنا أقول لك اليوم لما يكون عندك يا دونس لاعب اسمه صالح أبو الشامات يصنع لك اليوم، نشوف بس تشكيله مرة ثانية، يصنع لك هدفين صالح أبو الشامات ومحمد أبو الشامات، هو زج من الاثنين أساسيين. ومنتخبنا أيضا برونو اللي صنع أيضا هدفين وخيمينيز. شوف واقعية زلاتكو، رغم أن خيمينيز في مباراة عمان ما أدى في يعني خلينا نقول ضيع بلنتي
0: ما كان في يوم.
1: أيوة بالضبط، لكن صراحة اعطى دفعه معنويه، اشوف انه شاركه في النهاية، امن بقدرات خاصه انه مسجل هدفين، برونو ايضا صانع، يعني كل الاسلحه حاضره بالنسبه للمدربين، الواقعيه حقيقيه، يعني ما في لاعب ممكن ناس يقول لك بيفاجئني بورقه او شيء، لا لا لا لا لا, لا. نعم. يعني لعبوا على المفاتيح الاساسيه على اساس انهم ينتظرون منهم شيء يعني الاضافه في هذه المباراه النهائيه.
0: نعم، شوف
3: في هاي النوعية من المباريات الواقعية والتوازن مطلوب جدا في هاي المباريات. انت في نهاية تلعب مباراة نهائية، المباريات النهائية لها استراتيجية مختلفة عن مباريات المجموعات وتجميع النقاط.
4: معنى انه هو يعني في المباراة ما كان في يوم ما لعبه في
3: المباراة؟ لا هو من اهم يعني ورقة جدا مهمة بالنسبة لهذا، من ركائز الفريق حاليا في الرابط بين الهجوم ونص الملعب اللي هو خيمينيز، ما كان في يومه في مباراة، هذا ما يعني ما يعطي انه ما يلعب المباراة. في النهاية ما كان في يومه، فقط وضيع بلنتي، ممكن يرجع لوضع الطبيعي، ومهم انه يرجع لوضع الطبيعي. انت لو تلاحظ من خلال التشكيلتين الفريقين يلعبون بطريقة 4-2-3-1 واضحة، ولكن انا في وجهة نظري انه في الكثير من التشابه في بالنسبة للفريقين خاصة من الناحية الهجومية.
1: جميل.
3: بشامات مثلا
1: برونو
3: بريكان يوجد عندنا مثل ما قال الدكتور اللي هي الفوضى الخلابة، أنا ممكن أهذبها شوية دكتور وأقول اللي هي اللي هو اللا مركزية في في في خط الهجوم.
1: مثل عصام مخرج ومحلل اليوم شوف يطلع يرد.
3: اليوم عصام جوكر تستخدمه في أي مكان، هو ما شاء الله عليه جوكر. فالتشابه بين يعني لو تشوف الفريقين وتشوف تشوفه من الناحية الفردية تشوف في تشابه في مهام اللاعبين. دائما تشوف الشامات بعض المرات تشوفه ظهير، بعض المرات تشوفه مهاجم، بعض المرات تشوفه زايد في الهجوم، بعض المرات تشوفه في نص الملعب، مجهوده عالي جدا. هذا مهم بالنسبة لأي فريق. تشوف عندنا مثلا بالا ما عنده مركزية، ممكن تشوفه في الهجوم، ممكن تشوفه على الطرف، وفي كل مكان يلعبه هو خطير. الأربع الأربع مهاجمين اللي هم اللي في الأمام بالنسبة للفريقين هم مهاجمين خطيرين وعندهم لا مركزية. اللا مركزية بالنسبة للمدافعين من يعني من أكثر الأشياء اللي تزعج المدافع، هي المهاجم أو الأطراف اللي ما عنده مركز ثابت اللي دائما يسوون سويتش بينه وبين اللاعبين. هني مهم بالنسبة للاعبين بالنسبة للمدافعين أنهم يثبتون في مكانهم، ما يغيرون المراكز، وهذا جدا مهم من الناحية التكتيكية ومن الناحية التنظيمية. اللي بعض المرات المدافع أو يعني شفنا بعض الأهداف أن المدافع يضطر أنه يعني يضغط على المهاجم، يسحب المهاجم إلى نص الملعب ويفتح مساحة من وراء المدافع. يعني مهم أن المدافعين يتمون في مكانهم وما ينجرون مع اللامركزية اللي موجودة بالنسبة للمهاجمين. هذا جدا مهم، وممكن نشوف بعض الأخطاء أو الكرات الخطيرة اليوم بالنسبة للفريقين في حالة أن المدافعين
4: بس هذا يقودنا لشيء اللي هي نتكلم اليوم على الواجبات المناطة باللاعبين، كواجبات المهاجمين كواجبات دفاعية في المساندة. أنا في مساندة مثلا أطراف الملعب الأظهرة، أنا هاي مطلوبة في حالة أنك أنت فقدت الكرة.
3: نعم.
4: وكان عندك الزيادة العددية بالنسبة للفريق المنافس، هني دور شو دور المهاجمين أطراف الملعب الأجنحة، يعني أنا أتكلم اليوم على الأجنحة وأدوارهم.
3: شوف من خلال عمل زلاتكو اللي شفناه ان هذه الواجبات اللي تتكلم عنها ان الاطراف تزيد او تغطي الباكات، هذا مهم، ولكن الاهم انه ما يترك مكانه اللي هو نص الملعب. في النهايه دور المدافع هو الدفاع عن هدف المرمى. اثنين الادوار اللي اعطنا زلاتكو لعصام فايز
2: وكلوبالي
3: هذه الادوار اللي هم يغطون أطراف الملعب بشكل مش يعني إنه يروح نص الملعب، لا هو يعتمد على الشيبينج اللي هو التحرك الجماعي للفريق، ما بفردي، لأن أي تحرك فردي من أي لاعب من لعيبتنا ممكن يخلق مشكلة للمجموعة. فأعتقد أن العمل الجماعي اليوم جدا مهم، والكوميونيكيشن بين اللاعبين يكون دائما بتواصل حتى لو بالكلام. وأعتقد أن هذا يعني اللي شفناه في فريقنا. أما أي تحرك فردي إن كان ضغط فردي من أي لاعب ممكن يسبب مشكلة للمجموعة.
2: هو الاستحواذ اللي بيتم، ودائما فريقنا يلعون على الاستحواذ، لأن كلمة الاستحواذ دائما في استحواذ عقيم وفي استحواذ الإيجابي. دائما في كرة القدم الاستحواذ اللي هو المميز أو الجيد اللي هو رقم واحد، أنك أنت تتجه اتجاه الكرة لزاوية معينة.
1: جميل.
2: هذا رقم واحد. رقم اثنين الاستحواذ اللي هو إنهاك المنافس من جانب البدني، لما كل ما تتحرك الكرة إلى أمام أو إلى الخلف إلى إلى إلى جناب، فالخصم يجري بدون كرة. أصعب شيء إنك تجري بدون كرة، أنت مجرد جري يحصل عندك إنهاك بدني. رقم ثلاثة أنك أنت تخلق فرص، وهذا شيء مهم في النهاية، تشوف ثغرات وبناء عليه تعمل الكرات البينية.

0: بين اللاعبين وما بين الظهير وما بين جناح، يقول لك فكر بعمق والعب بعمق. بمعنى انك انت لما تشوف ما بين الظهير وما بين المدافع تلعب كره ما بينهم، سواء كان من هنا او سواء كان من هنا. وهذا اللي عمله لابا لما حصل على ركله الجزاء لوان، لما لعب الكره بينيه، لما عمل بشكل قطري الجانب الاخر في كره القدم. مش المهم انت كم مره توصل الهدف ولا تخلق فرص، كم مره سجلت هدف.
1: جميل.
0: انا ممكن اوصل 20 مره لكن ما اسجل، لكن لا، لكن انا اسجل. فالاستحواذ على الكره مهم جدا، يعني هذا تدريس على دراسه، هذا يدرسونه في المدربين الكبار من هالجانب. يقول لك هنا احنا نتحسب بس المدرب ولا انا استحوذ على الكره، وبعدين الاستحواذ لابد انك انت تخلق فرص، انك انت تسجل. اذا انا يمكن نحن اكثر نادي عندنا كان بدون ذكر الاسم عنده استحواذ في كل مباراه افضل نادي على مستوى الموسم، لكن مو سجل الاهداف، كانكم ما استحوذ على كره القدم.
1: هذه نقطه سلبيه. نعم، اكيد جماهير السعوديه يقول يكتبون سعوديه وجماهيرنا تكتب اماراتيه. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخبين، وان شاء الله يا رب فال الابيض ان شاء الله البطوله. كابتن احمد اليوم حراس المرمى، وتكلم الكابتن عبد الله انه فعلا هاي مباراه حراس مرمى. خالد عيسى حارس اكثر خبره، 37 سنه، العويس 35 سنه، ايضا خبره كاس العالم، يعني ما كان اصلا ما في حارس افضل منه كان في السعوديه، لذلك جابوه وان كان يلعب في الدرجه الاولى.
2: صحيح.
1: حاليا يلعب في الهلال، لكن قبلها كان في الدرجه الاولى. تحدي كبير ظهر العويس وايضا ظهر خالد عيسى. اليوم التحدي تشوفه خاصه انه يمكن اللاعبين قربوا يعني اخر السنوات اللي عطانا، اتمنى لهم كل التوفيق، لكن من تشوف الافضليه اكثر؟
2: شوف، يمكن بعد حتى يعني ان المصادفه لما اصيب الحارس الاساسي للمنتخب السعودي العقيدي في المباراه الاولى دخل محمد العويس واثبت، ومعروف يعني هو حارس مرمى معروف،
3: خبره
2: شارك في كاس العالم، متواجد في أغلب الإنجازات السعودية. صح. سواء مع الأندية أو مع المنتخبات هو موجود، صاحب خبرة أيضا لا يقل عن خبرة خالد عيسى. مثل ما قلت ممكن الكبان تتكلموا في الكثير من التشابه في أغلب خطوط المنتخبين حتى في حراسة المرمى، ما اختبروا في أكثر من مباراة إلى أن جاء الاختبار الحقيقي. قدر خالد عيسى في مباراة عمان أن يشيل كرتين خطرتين، وقدر محمد العويس أن يشيل في ركلات الترجيح أيضا كرات مهمة جدا، يمكن ساهم بمساهمة كبيرة أن يقود منتخب السعودية إلى المباراة النهائية. ففي تشابه كثير، الخبرات موجودة، الحضور موجود من الجانبين. اليوم أنا أعتقد البعض اللي يقول مباراة يمكن تكون فيها 4 أو 3، ما أعتقد أنه نوصل هذا العدد. صحيح. من الأهداف، لأن هذه مباراة تحسمها الجزئيات الصغيرة. نعم. في هذه المباريات ما بنشوف فيها أهداف، أتمنى أن نشوف فيها متعة ما فيها تحفظ، أتمنى أن يكون فيها متعة.
1: يبقى له هدف مبكر
2: إيه، إذا سجل واحد المنتخبين بنشوف هالمتعة، لأن إذا كان في تحفظ كثير، إذا كانت المحاذير الفنية موجودة بشكل كبير، يمكن ما بنشوف مباراة ممتعة. لكن في النهاية أيا كانت صورة المباراة، شو بيكون يعني الهدف الفني فيها، نتمنى أنها تنتهي لمصلحة منتخبنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. عصام، اليوم خط الدفاع بعد حراس المرمى أبو الشامات، تنبكتي، العمري والحربي، متعب، وهناك ميلوني، زهير، بيمنتا، كانيدو. يمكن خط الدفاع الإماراتي هو في كل المباريات، يمكن التغييرات الكثيرة، أقصد المباريات اللي هي فيها الحسم. وأيضا السعودي غير كثير، صارت عنده كادش إصابة، صار عنده شغلات كثيرة، ذكري وغيره. اليوم من تشوف الدفاع الأقل أخطاء، لأن أي غلطة حصلت في مباريات سواء السعودي كان ممكن يعطي هدية للقطري، وأيضا الإماراتي أعطى هدية للعماني لكن لحقها آخر شيء اللي هو كوليبالي كان مخطئ، ولكن هو يعتبر من المنظومة الدفاعية. من الأقل تشوفه دفاع أخطاء؟
4: يعني أقل منتخبنا، يعني واضح.
1: نعم.
4: يعني شفنا سير المباراة، كان واضح أن منتخبنا هو الأقل أخطاء بالنسبة للمنتخب السعودي، وإن كان الآن المنتخب السعودي عنده لاعبين على مستوى يعني كمدافعين ممتازين جدا.
1: نعم، يعني تشوف الأقل أخطاء من
4: الأخطاء منتخب من الوطن، أقل
1: نعم رغم ان المنتخب السعودي ما اخذ كلين شيت يعني ما في ولا هدف دخل مرمى. هل هو تعتمد على المنافس ولا طريقه اللعب؟
4: انا اتكلم على المنافس نفسه يعني. انا المنافس منافس كيف منتخب الامارات منتخب يعني منتخبنا مدافعين ومدافعين
1: اقوياء. نعم تفضل كابتن.
3: بس نقطه مهمه لا نبني واقع المباراه على أرقام ما قبل المباراة. ما جميل. قبل المباراة هي في حالات المباراة نفسها هاي انتهت. نتكلم عن وضع الفريق اليوم. صحيح أن تكون بعض المؤشرات أن هذا الدفاع أفضل عن هذا الدفاع، ولكن الأهم حضورك اليوم في هذه المباراة، لأن هاي المباراة تختلف عن المباريات الأخرى. الخطأ قاتل، ممكن يكون في مباراة اليوم ممكن يكون خطأ واحد يكلفك مباراة يعني أو بطولة. مهم في مباراة اليوم الهدوء، التركيز، عدم الاستعجال، التوازن، يعني هذه النقاط جدا مهمة اليوم. يعني في النهاية لن تدار هذه المباراة أو نوعية هذه المباراة إلا إذا كنت هادي ومركز، لأن الهدوء يسبب لك
1: جميل.
3: التركيز.
1: كابتن عبد الله دوم يقول لك العب ابني من الخلف، يعني استحوذ اللي هي اسحب اللاعبين أو اللي هو الاستحواذ السلبي، ولكن يكون فيه خبث يعني ترسل واحدة طويلة. هل تشوف ان مثل هذه الامور تنفع مع المنتخب السعودي؟ لان المنتخب السعودي دائما يلعب هجوم متقدم يعني يضغط عليه على اللاعبين.
3: انت تتكلم عن حاله مباراه، اذا انا قدرت ابني من الخلف اسلوب لعبي اني ابني من الخلف وقدرت اني ابني ممكن ابني، ولكن هذا يعتمد على الخصم نفسه، على الخصم المباشر. يمكن المنتخب الامارات ما يعطي فرصه للمنتخب السعودي انه يبني من الخلف. انا في وجه انا اتوقع ان المنتخب السعودي يلعب كرات مباشره على المنتخب الاماراتي، لان المنتخب الاماراتي من المنتخبات اللي يجيد الضغط العالي، فهذا ممكن يسبب خطوره. في النهايه في مدربين ياسين يشتغلون ويعرفين مصادر القوه بالنسبه لفريق الاماراتي. من اقوى مصادر القوه لمنتخب الامارات ان الضغط الجماعي للفريق ممتازه بشكل يعني يجيدونه بشكل ممتاز.
1: نعم.
3: فاكيد ان المدرب دينيس يعرف هذه النقطه فبيبدا يعتمد على الكرات اللي هي على الاطراف.
0: شوف موضوع الضغط العالي لما تلعب مع فريق اقل عنك ممكن تلعب مع الضغط العالي، حتى لو نفترض انك ما قدرت، ما عنده لعيبه في التحولات خلق المساحات، لأن إذا أنت تعمل ضغط عالي في ملعب الخصم والذات في الثلث الأخير فبالتالي بيكون في مساحات وراك.
1: صحيح.
0: لما يكون فريقين في نفس المستوى إذا عملت ضغط عالي وفريق الآخر سواء نحن كنا أو هم
1: نعم.
0: عندهم لعيبة تكنيكهم وايد عالي، ها ممكن تعمل استغلال المساحات لخلفك، فبالتالي ترى الضغط العالي تمشك ما تستطيع تلعب 90 دقيقة. ماشي فريق في العالم يلعب 90 دقيقة
1: جزئيات
0: نعم. نعم. إذا تعمل ضغط عالي، لأن الضغط عالي ما بيعمله لاعب واحد، ما يعمله لاعب واحد على لاعب، لا يعملونه ثلاثة واحد ما ليش شو معنى الضغط العالي؟ إني أنا ما أخلي المنافس إن لما يحصل على كرة إن هو يفكر
2: يبني
1: صح
0: يبني يعني يعني, يعني ما أعطي يفكر يعني ما خليه يرفع رأسه، بالتالي يكون ثلاثة على اثنين عليه. فشو يحصل؟ يحصل أنا عندي في الفراغات في الخلف مساحات غرب. إذا فريق المنافس لو نفترض هو ضغط على المنتخب الإمارات ومنتخب الإمارات تكنيكه وايد عالي، ممكن المساحات حق بالا حق برونو يكون على نفس الشيء، العكس بيحصل عندنا نحن. فبهذا فيه حسابات جدا.
1: جميل جدا. يمكن آخر سبع دقائق قبل ما نروح نربط البث لننقلكم المباراة من قنوات
0: لا الهواء بيكون
1: لا لا الحين الاحتفال يوم أقصد يوم يوصلنا صوت المعلق معلق المباراة عصام. خط الوسط الخيبري كنو الدوسري، الدوسري طبعا اللي هو يلعب نعم الخيبري عفوا اللي يلعب أكثر شيء دفاعي، كنو شوي له حرية الدوسري يدخل في الهجوم، والمنتخب الإماراتي عنده اللاعبين الاثنين خلينا نقول كوليبالي فايز الأكثر اللي عندهم دفاعي، وأيضا الصناعة كانت رائعة من كوليبالي للهدف على المنتخب العماني، وخيمينيز أمامهم في الهجوم. هذا الثلاثي كيف تشوف اللي هي منظومة الربط ما بين الدفاع وما بين الوسط وما بين الهجوم حتى؟
5: يمكن المنتخب السعودي تمتع بخبرة كبيرة يعني كون موجود كنو والخيبري ولاعبين أقوياء جدا، يمكن ناصر أقلهم نوعا ما كنا أنا أصغر منهم، لكن اثنين نتكلم عن اثنين هذا مهمين جدا في خط وسط الملعب، لذلك دفع فيهم مدرب دينيس. هو عارف قلت لك هو عارف قوة خط وسط منتخب الإمارات، وأيضا هو في عنده واجبات في مراقبة أيضا خيمينيز.
3: نعم.
5: لأن تعرف خيمينيز لاعب متحرك لاعب مهاري وصانع فرص
3: يربطنا
5: لذلك هو يدرك خطورة خيمينيز. هذا من ناحية. من ناحية ثانية كنه كان في الدور في المساندة، هو لاعب يستطيع تزيد من قائد منطقة ال 18 يتمتع بقوة تسديدات قوية جدا، لذلك يجب الحذر منه. وهاي مهمة اليوم أيضا بالمقابل مهمة كوليبالي أو مهمة عصام فايز أيضا في تضييق الخناق.
1: نعم كابتن أحمد، يمكن الدوسري تكلمت عن من يصنع، عندنا عندهم الدوسري، عندنا نحن كوليبالي ما شاء الله يصنع، خمينيز يصنع، يعني عندنا تحل يعني حلول أكثر بالنسبة للصناعة وأيضا للدفاع.
2: صحيح، وهذا تكلمنا عنه أكثر من مرة كابتن مهدي، أن عندنا المصادر الخطورة متنوعة سواء في التسجيل أو في صناعة اللعب، وهذا ميزة، هاي دائما تكون ميزة لدى أي فريق أو منتخب، أن تشغل الفريق المنافس في وين راح يغطي، شو راح يغطي من اللاعبين، هذه ميزة. إذا توفقوا إن شاء الله لاعبتنا في أنهم يظهرون بالصورة المعروفة عنهم اللي هم اللي مطلوب منهم، مثل ما تكلموا الكباتن، الهدوء، عدم استعجال في التسجيل، عدم الانجرار وراء المنتخب السعودي، لأن كل منتخب راح يلعب على طريقته. في بعض المنتخبات بعض المدربين يخليك تضطر أنك تلعب على طريقته، يسحبك على أن تلعب طريقته، وهي مو بطريقتك أنت ولا هالأسلوب اللي أنت تعرف تلعب له، صار تلعب فيه صار لك مباريات. هذه الأخطاء اللي أعتقد أن زلاتكو وأيضا اللاعبين الموجودين بخبراتهم قادرين أنهم إذا شافوا أن المنتخب السعودي يبغي يستدرجك أنك تلعب على طريقته، هذه أعتقد أن قادرين أنهم ما يدخلون ولا يمشون ولا ينجرون وراء هذا الأسلوب. المهم إحنا الحين يمكن كشفنا كل الأرقام، كشفنا كل العناصر القوة والضعف في الفريقين، تشابه كبير الجانبين، لذلك إن شاء الله نتمنى في النهاية أن تكون الغلبة والفوز لمصلحة منتخبنا إن شاء الله.
0: وأنا أرى أشوف الحفل مميز جدا،
1: نعم،
0: من التراث، أهلا بالخليج، الختام من الليزر، من الإضاءة،
1: نعم،
0: من التفاعل الجماهيري على أعلى مستوى. أنا أعتقد ختام فعلا ختام مميز، نعم. أنا أرى أشاهده الآن.
1: نعم، ما زالت أكيد متابعينا الأعزاء من الأردن، منصور يا الأبيض حسين يعطيك العافية، الفارس عليكم السلام، منصور يا الأبيض، يعني بلش بعد يمكن 7 دقائق المباراة، يقول لك مباراة وسط. كابتن عبد الله، شو يقصدون مباراة الوسط هذه اليوم؟ يعني دفاعي هجومي رتم المباراة؟
3: لعيبة نص الملعب اليوم لهم دورين واجبين، الواجب الدفاعي والواجب الهجومي المساندة كجانب هجومي، ولكن اليوم معركة نص الملعب بتكون قوية جدا، اللي يقدر يسيطر على نص الملعب يسيطر على المباراة كلها، في النهاية نص الملعب هو الرابط بين الهجوم والدفاع. أعتقد أن هذا الصراع اليوم بين اللاعبين كوليبالي وعصام فايز وكنو واللعيبة اللي موجودين في نص الملعب، أعتقد أنه بيكون صراع جدا عالي وقوي. مهم أنك أنت تفرض شخصيتك في أرضية المباراة من بداية المباراة، لأن أتوقع أن المنتخب السعودي بيحاول أنه يضغط على المنتخب الإماراتي في أول ربع ساعة لخطف هدف. في حالة أنك أنت قدرت تتعامل مع المباراة، وممكن منتخب الإمارات إذا سجل هدف في منتخب السعودي ممكن يخربط أوراق المنتخب السعودي من بداية المباراة. في المباراة في النهاية هي تفاصيل، هذه التفاصيل هي مثل ما قال أبو حمدان، إني أنت تقرأ الأوراق وتقرأ التفاصيل، ولكن واقع المباراة هو اللي بيفرض علينا نحن كمشاهدين كيف بيكون شكل المباراة. نتمنى أن نحن أن منتخبنا على خبرات الموجودة أن يتعامل مع المباراة بطريقة صحيحة. في حالة أن قدر المنتخب الإماراتي يتعامل بطريقة صحيحة وقدروا اللعيبة يفرضون شخصيتهم في أرض الملعب، أعتقد أن منتخب الإماراتي قادر أن يفوز في مباراة اليوم في الوقت 90 دقيقة.
0: نعم. والله أنا شاهد هذا المنظر الجميل،
1: نعم،
0: والإبهار من حفل الختام في أهلا بالخليج، علم الإمارات رفرف،
1: صحيح،
0: علم المملكة العربية السعودية،
1: أعصاب يقولوا لك
0: المتابعين. دائما إحنا منقول المنافسات الرياضية في الجانب التنافسي، فلما تشاهد العلم يرفرف، فلما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لما قالك على منصات التتويج، هذا وصولك اليوم لمباراة نهائية مع شقيقنا المملكة العربية السعودية، هذا اليوم هم شوف الإضاءة، شوف الإنارة، شوف التناسق في الملعب لشاهده،
1: نعم،
0: شوف الجانب التراثي. فأنا أعتقد هذا الجانب مهم جدا في حفل الختام.
1: جميل جدا، احتفال صراحة يليق بالحاضر، الحاضر اللي نشوفه صراحة، خاصة
3: تفاعل الجمهور الإماراتي،
1: والحفل أيضا أمام يمكن رئيس الاتحاد الدولي الفيفا، يمكن نقاط كثيرة راح نشوف، نشوف كمارا، نشوف برونو وبالا ضد البريكان الهمامي وأبو الشامات، الأفضلية إن شاء الله تكون لمنتخبنا هجوميا ويتوفقوا في تسجيل. توقعاتكم؟
0: توقعاتنا إن شاء الله منتخب فوز منتخب الإمارات في الوقت الأصلي.
1: كابتن عبد الله
3: بعد شوط الاول ممكن نتوقع ان شاء الله.
1: كابتن احمد
2: حي، اليوم ما في توقعات، في مثل ما يقول امال
3: ان وامنيات،
2: انا منتخب يفوز
3: ان شاء الله ان شاء الله.
1: طيب طبعا ان شاء الله كل التوفيق للابيض الاماراتي.
3: دخلنا في حاله الحفوز الحين.
1: اي والله يقول لك توتر، الفوز لنا يا رب، يعطيكم العافيه، فديت الامارات ورضى الامارات، الله يحفظك يا رب. أبو سعود يقول أعصاب وخليفة، أرحب ترحيب بالمطر، إن شاء الله كل التوفيق للأبيض الإماراتي، إن شاء الله نشوف اليوم فوز. يعني خلينا نقول أهم شيء هدف تسجل، مش لازم نتيجة كبيرة،
3: أهم شيء أن نفوز حتى لو 0-0.
0: شوف مباريات النهائية مش بالضرورة تكون الأفضل تفوز.
1: جميل جدا،
0: نروح
1: نسمع أكيد معلقنا فارس عوض على قنوات أبو ظبي.
3: توفيق إن شاء الله.

licensees, ladies and gentlemen, please remain standing.

شكرا للزميل طارق الحمادي، شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا لكل ضيوفكم الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. سادات نساتي، سادات مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرت الأيام سريعة، هكذا هي دائما اللحظات الجميلة، ونحن في ختام بطولة كأس الخليج هنا في جدة، وتحديدا في ملعب الإنماء، حيث احتضان الأشقاء وفتح قلوبهم قبل مساكنهم وكل مشاعرهم وفيض كرمهم في هذه البطولة مشاهدينا متابعينا، التي تحمل النسخة 27، البطولة التي نجتمع فيها من أجل التقارب والتآخي، والتي نتمنى استمرارها، والتي تصل إلى عامها 56 في نسخة نشاهد من خلالها بطولة كأس الخليج مشاهدينا متابعينا، وكرة المباراة النهائية بعد وصول أبيضنا الحبيب إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدا مع المستضيف أمام كل هذه المدرجات وأمام هذا التيفو الكبير جدا الذي نشاهده في ملعب الإنماء، السهم الذي يريدون إطلاقه لاصطياد اللقب في هذه البطولة، لكن موجه في الاتجاه الآخر مو على جمهور الإمارات مشاهدينا متابعينا. لوحة كبيرة تقام في ملعب الإنماء في هذه الأمسية، روح جميلة بين الكابتن خالد عيسى والكابتن محمد العويس في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات بانتظار

البداية وصافرة حكم المباراة أيضا، حضور جماهيري أيضا إماراتي كبير جدا، تتحدث عن 20% في المنطقة المخصصة أيضا بالنسبة لجماهير منتخب الإمارات الوطني في هذه الأمسية وفي هذه السهرة الكروية بانتظار ضربة البداية لشوط المباراة الأول وصافرة حكم المباراة، الحكم الواضح في الصورة هذا الحكم المغربي الذي نتمنى له وطاقم أيضا كل التوفيق، هذا الحكم جلال جيد صاحب 49 سنة، والحكم الدولي من 2019. شوف هذا المنظر، شايف هذا التيفو، شايف هنا المدرجات الممتلئة، شايف هنا اللحظات التي تسبق أوقات شوط المباراة الأول لهذا اللقاء. أجواء كبيرة إذن مشاهدينا متابعينا، تسبق انطلاقة ضربة البداية في هذا التوقيت وفي هذه المباراة أيضا التي برعاية أو نيابة عن خادم الحرمين الشريفين تأتي هذه المباراة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، أيضا نائب أمير منطقة مكة الذي كان حاضرا في افتتاح هذه البطولة. أجواء كبيرة، ما زال التيفو هنا، ما زالوا هنا يستعرضون، ما زالوا يحفزون لاعبيهم وأسمائهم ونجومهم في شوط المباراة الأول الذي سينطلق بعد لحظات. في الجانب الآخر هؤلاء ننتظر منهم لقبا ثالثا في تاريخ كرة الإمارات بعد خليج 18 وبعد خليج 21. هناك في المنامة كل التوفيق، كل الدعوات، كل الأماني لأبيضنا مشاهدينا متابعينا في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات، في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات أيضا. نشوف الآن ونتابع هذه اللقطة وهذه اللحظة ونشاهد هنا علاء أيضا وبقية الأسماء. أجواء كبيرة في بطولة كأس الخليج، متصدر المجموعة الأولى، متصدر المجموعة الثانية يلتقيان سويا ويضربان موعدا في المباراة النهائية، أول مباراة نهائية تجمعنا مع المنتخب السعودي في بطولات كأس الخليج، لكنه أول ليس أول نهائي يجمعنا بشكل عام في كل المسابقات، نهائي بطولة كأس آسيا أيضا في 96 كان ذلك الموعد وكانت تلك المباراة، وهذا نهائي آخر يجمعنا يا زلاتكو، لكننا نريد أن نعود بلقب ونريد أن نعود ببطولة. هنا الدعوات التي تسبق هذه اللحظات، صافرة حكم المباراة، الحكم الواضح في الصورة جلال جيد، كل التوفيق حقيقة للفريقين في تقديم مباراة تليق، كل التوفيق للأبيض الحبيب في الفوز بلقب هذه البطولة، الأخضر السعودي يبحث عن رابع لقب في تاريخه، منتخب الإمارات الوطني يبحث عن ثالث لقب في تاريخه. انطلاقة ضربة البداية شوط المباراة الأول، صافرة حكم المباراة المغربي من أجل بطل خليج 27 في هذه النسخة مشاهدينا متابعينا في كل مكان. هذا بالا، هذه الدقائق الأولى، من يفرض أسلوبه، من يفرض طريقته؟ بالنسبة للمدرب اليوناني دونيس وبالنسبة للمدرب الكرواتي زلاتكو سنتحدث عن كثير من الأمور، والكرة بترجع مرة أخرى من جديد طويلة إلى الأمام باتجاه عبد الإله العمري اللي يحاول فيها، والكرة بتصل مرة أخرى بعد ذلك من جديد هذه المحاولة. بداية هذه المباراة والكرة بتصل مرة أخرى، ترجع الكرة السريعة في التمريرة باتجاه بالا، لكن الكرة أيضا مرة أخرى والكرة بتصل مرة أخرى في مكان، وصلت إلى برونو، البحث عن بداية مبكرة لشوط المباراة الأول. نشوف الآن ونتابع هذه اللقطة، هذه اللعبة، هذه الكرة اللي بتصل باتجاه علاء، علاء يحاول فيها وعلاء بيرسلها كرة مرة أخرى من جديد، وصلت بعد ذلك طويلة أمامية باتجاه فراس البريكان، ولكن خالد عيسى في التغطية والكرة بترجع مرة أخرى. رح نتكلم عن التشكيلة، رح نتكلم عن الأمور، أجواء كبيرة تسبق هذه المباراة، من يا ترى يبدأ هذه البداية في شوط المباراة الأول؟ الكرة اللي بتصل مرة أخرى في مكان، وصلت الآن عن طريق اللاعب الواضح في الصورة، لكن الكرة إلى خارج الملعب رمية تماس. شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللعبة.

كانو. أذكر السادة المشاهدين منتخبنا بخالد عيسى في حراسة المرمى، ميلوني بمينتا علاء الدين روبن فيليب كوليبالي عصام فايز برونو خيمينيز بالا عثمان كمارا. هذه التشكيلة التي يبدأ من خلالها منتخبنا الوطني في هذه الأمسية وفي هذه السهرة عبر قنوات أبوظبي الرياضية. شوف هذه اللقطة، هذه اللعبة والكرة اللي بتتحول الآن مرة أخرى من جديد، عادت مرة أخرى مشاهدينا متابعينا هذه التمريرة والكرة اللي بتصل الآن في نص الملعب باتجاه خيمينيز. خيمينيز بيرسل لك كرة، الكرة بتتخلص الآن والكرة بتصل الآن لمصلحة منتخب الإمارات الوطني. تعود الكرة باتجاه روبن فيليب، روبن فيليب يتقدم فيها، بيرسل الكرة إلى بالا، بالا يتقدم الآن، بالا يحول الآن عرضية متابعة. يا رب يا للفرصة، يا لللقطة، يا لللعبة، فرصة وهدف كان من الممكن أن يكون في المباراة النهائية. شوف اللقطة، شوف شوف اللعبة، شوف شوف الكرة اللي تحولت إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. ضربة ضربة مرمى لمصلحة المنتخب السعودي مشاهدينا متابعينا. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل في مكان لمصلحة المنتخب السعودي اللي يبدأ في حراسة المرمى. محمد العويس في خط الظهر، محمد أبو الشامات، عبد الإله العمري، حسان تنبكتي، متعب الحربي في خط الوسط بالنسبة لهذا الرجل، محمد كنو، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، صالح أبو الشامات وهمام الهمامي في المقدمة سيكون في راس البريكان. الكرة بترجع مرة أخرى مشاهدينا متابعينا والكرة بتصل بعد ذلك، وصلت من جديد. ثلاث دقائق مرت من زمن شوط المباراة الأول، النتيجة حتى الآن في هذه المباراة مشاهدينا هي التعادل السلبي، علما بأن آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت في مباراة المركز الثالث والرابع. يومها في تلك المباراة انتهت الأمور بعدم استكمال تلك المباراة بسبب الظروف الجوية، انتهت المباراة بالتعادل السلبي، تقاسم المنتخبين المركز الثالث. ما ينفع اليوم أيضا تقاسم المركز الأول بين المنتخبين. نشاهد ونتابع في هذه الأوقات، انظر هنا، شاهد هنا المدرجات في هذه الأوقات والدقائق الأولى، أربع دقائق مشاهدينا مرة. يا ساتر يا ساتر، هؤلاء أصواتهم تصل إلينا من جدة، تصل إلينا من جدة، جماهيرنا الحاضرة الوفية العاشقة التي تتواجد. الله الله الله لهذه المدرجات التي لا تخذل أبيضها أبدا، رغم الإخفاقات، رغم الخسائر، رغم النتائج التي لم تكن جيدة في السنوات القريبة الماضية، لكن مع ذلك نشاهد ونتابع، نشاهد ونتابع هذه الأوقات. خمس دقائق مرت من زمن شوط المباراة الأول، التعادل السلبي، توقف اللعب الآن بسبب ربما الألعاب النارية التي نشاهد الآن في هذه اللحظات. هذه كرة خيمي، يا لهدف النهائي الأجمل في تاريخ الخليج لو أتى. شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللعبة، شوف الكرة، شوف الاستلام، شوف الباكورد من خيمي، لكن الكرة بعد ذلك تعتلي العارضة. بالمناسبة مباراة المنتخبين شهدت أسرع هدف في تاريخ بطولات كأس الخليج في خليج اثنين أيضا، عندما فاز المنتخب السعودي في تلك المباراة بأربعة أهداف. يومها المغنب سجل هدف في الثانية 17 كأسرع هدف في تاريخ بطولات كأس الخليج. الآن المباراة النهائية وسط كل هذه المدرجات، وسط كل هذا الحضور، خمس دقائق مشاهدينا متابعينا مرة وتوقف اللعب. كنت أقول آخر مباراة جمعتنا توقف فيها المباراة بسبب الظروف الجوية، تقاسمنا المركز الثالث. هل هناك ظروف جوية الآن؟ هل هناك ظروف تأتي في هذه اللحظات؟ اللعب يتوقف لمنتخبين يصلا إلى المباراة النهائية. نرجع ونقول ونذكر السادة المشاهدين تذكير مهم جداً، هذه مباراة كرة قدم رقم واحد، سبق وأن فاز كل منتخب بهذه البطولة، الفوز أمر رائع لكنه ليس جديدا. في رقم ثلاثة، هذه البطولة هدفها التقارب، التآخي، المحبة، لا للفرقة، لا للشحن الزائد، كرة قدم 90 دقيقة وبعد ذلك ينتهي هذا العرس الخليجي مشاهدينا متابعينا. لكن كلا الجماهير تريد مباراة للذكرى، تريد مباراة

ترتبط بذاكرة جيل يأتي إلى هنا. شاهد هذا المنظر، جماهير الإمارات في فترة يتوقف فيها اللعب، وانظر إلى المدرج الذي لا يتوقف. إنهم ينبضون بحب بلادهم بأوطانهم. شاهد هنا في الجانب الآخر الجماهير السعودية في هذا التوقيت حتى الآن. والدعم الكبير والتشجيع الكبير في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء.

عرضية راسية فيها مكان فيها درمكة لاعب يستنف الآن بشكل مفاجئ والكرة بترجع مرة أخرى همام الهمامي مرة أخرى. الرؤية قد لا تكون واضحة لكن نشاهد في هذه اللحظات في هذه الأوقات حكم المباراة يستأنف شوط المباراة الأول. إلى خارج الملعب رمية تماس هذا الرجل الواضح في الصورة دونيس خسر لقب بطولة كأس الخليج الماضية هذه البطولة اللي بالمناسبة لطالما كانت هذه البطولة تمنح بعض المدربين الجدد في أول اختبار خليجي وبالتالي زلاتكو يريد أن ينضم إلى قائمة المدربين اللي سبق وأن توجوا بلقب هذه البطولة في أول اختبار خليجي على خطى طه الطوخي وزاجالو وصالح زكريا والكابتن محمد خراش أيضا ونصر الجوهر وتتكلم أيضا عن الكابتن مهدي علي كل هؤلاء سبق وأن توجوا بلقب بطولة كأس الخليج في مشاركتهم الأولى وفي اختبارهم الخليجي الأول. الآن العيون كلها على المدرب الكرواتي زلاتكو. 10 دقائق مشاهدينا متابعينا مباراة بين الأشقاء مباراة ننتظر من خلالها فرحة إماراتية لكل جماهير الإمارات التي تتابع تتواجد الجماهير التي تحضر الآن الجماهير التي تتواجد هناك أكثر من 12 طائرة أيضا دعم كبير حقيقة تتكلم عن ما يقارب 12 ألف مشجع متواجدين في ملعب الإنماء. الكرة ترجع مرة أخرى وصلت بعد ذلك يا عثمان كمارة لديك ذكرى في هذا الملعب لكن انظر الآن المحاولة تصل والكرة ترجع ومتعب الحربي ولكن التغطية آخر مباراة جمعة المنتخب السعودي في السيمي فاينل مع المنتخب القطري انتهت بالتعادل السلبي لكن أذكر السادة المشاهدين بأن مشوار المنتخبين كان مقنعا جدا خاصة وأن أقوى خط هجوم يقابل أقوى خط دفاع في مواجهة سعودية إماراتية على نهائي بطولة كأس الخليج. هذه الكرة وهذه الضربة الركنية نشوف الآن ونتابع صالح أبو الشامات على تنفيذ ضربة ركنية عرضية للمحاولة تصويب الله الله الأخضر السعودي يرسل سهمه الأول على طريق من أرسل أول أهدافه في هذه البطولة حمام الهمامي من أجل اصطياد البطولة واللقب يقص الشريط في افتتاحهم ويريد أن يكون له الختام 1-0 للمنتخب السعودي كرة تغيرت اتجاهها شوف اللقطة على طريقة هدف في مرمى المنتخب الكويتي في الافتتاح تغيرت اتجاهها ماذا بينك وبين الله يا همام أهدافك تأتي بهذه الطريقة شوف الكرة اللي تغيرت اتجاهها منتخب الإمارات الوطني يتأخر بهدف الآن تتعوض إن شاء الله سعادة كبيرة بالنسبة لهمام الهمامي وبالنسبة للاعب الذي يريد أن يكون أحد نجوم هذه البطولة وأن يترك بصمة الآن المباراة تعطينا بداية مختلفة بعد دقائق أولى لم تكن فيها سوى فرصة واحدة لمنتخبنا الوطني تتعوض إن شاء الله فرحة كبيرة للجماهير السعودية هنا لكن في الجانب الآخر على لاعبينا أن يحاولوا الانضباط

0: الثقة والالتزام وأن يحاولوا العودة. الله يا للعودة يا للعودة يا للعودة يا عثمان كمارة. شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي بتتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. يا عثمان لديك ذكرى هنا، أتى الشارجة إلى هنا لكي يلعب مباراة مع النادي الأهلي في ملعب الإنماء. كان وقتها النادي الأهلي بدون خسارة في دوري أبطال آسيا للنخبة، سجل في ملعب الإنماء عثمان كمارة في ذلك اليوم على النادي الأهلي الذي يلبس القميص الأخضر. الآن يا عثمان نريد أن تعيد الكرة مرة أخرى، الكرة بترجع مرة أخرى من جديد. منتخب سعودي مشاهدينا ثلاث ألقاب، خليج 12 يحاول الآن، انطلاق الآن، تقدم الآن، فرصة الآن، الكرة ما زالت والمحاولة تتهيئ. البينية البينية، الله للهداف فراسته وللأخضر فراسه وللأخضر فراسه، هدف آخر للمنتخب السعودي مشاهدينا متابعينا. يا لها من بداية صعبة، يا لها من بداية صعبة، يا لها من بداية صعبة لمنتخب الإمارات الوطني في الدقائق الأولى. شوف اللقطة، شوف التمريرة، شوف التحرك، شوف الارتباك هنا، شوف البداية اللي هرب من خلالها الهدف في رأس البريكان ووضع الكرة في الشباك. شايف لحظات من الارتباك للاعبي منتخب الإمارات الوطني يفقدون تركيزهم أمام كل هذه المدرجات، أمام هذه الجماهير. هنا دونيس، سعادة كبيرة، سيناريو صعب جدا في هذا التوقيت المنتخب السعودي وللمنتخب أمام منتخبنا الوطني حقيقة. 2-0 مشاهدينا في أول ربع ساعة، في أول ربع ساعة، شوف 13 دقيقة في هذا التوقيت، هذه اللحظات. منتخب الإمارات الوطني ولاعبون الآن عليهم ضغط كبير جدا في تجاوز الأمر، عليهم ضغط كبير، يأتون إلى هنا بترشيحات، يأتون إلى هنا بمعنويات، يأتون إلى هنا بصدارة للمجموعة، لكن يجدون أنفسهم في ربع ساعة متأخرين بهدفين نظيفين في شوط المباراة الأول في هذا التوقيت. الأوقات حتى الآن ليست جيدة بالنسبة لمنتخب الإمارات الوطني. 2-0، كيف ستكون الصورة؟ كيف سيكون المشهد؟ المنتخب السعودي مشاهدينا يقص شريط المباراة النهائية مبكرا. ترجع الكرة من عثمان كمارة، ترجع الكرة مرة أخرى. يا للموقف، يا للحظات التي تحتاج إلى استحضار الكثير من الثقة، استحضار الكثير من المسؤولية، استحضار الكثير من الثبات في مثل هذه الأوقات. مباراة نهائية أمام مدرج كبير جدا، أمام جمهور يشجع لاعبيه، أمام منتخب يريد أن يكسر عقدة كأس الخليج التي يغيب عنها لأكثر من 20 عام من آخر لقب خليجي حقق المنتخب السعودي في 2004. نشوف الآن خيمينيز، نشوف الآن خيمينيز على تنفيذ كرة ثابتة. خيمينيز بيرسل كرة عرضية والرأسية ترجع الكرة مرة أخرى، الرأسية تأتي. يا بالا يا بالا يا رب، كم كان توقيت هذا الهدف مهما. محمد العويس يحافظ على شباكه النظيفة، المنتخب السعودي في الكرات المرتدة، في الكرات المرتدة، في الكرات المرتدة. هنا المرور، هنا أبو الشامات، هنا أبو الشامات. لعلها لقطة تعيدنا، لعلها لقطة تعيدنا، لكن يا زلاتكو ما يحدث في خط الدفاع كارثي حتى الآن، ما يحدث في خط الدفاع كارثي حتى الآن. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل مرة أخرى في الجهة اليسرى باتجاه بالا، بالا ولكن مقطوعة. معنويات كبيرة للمنتخب السعودي الآن بعد تقدم بهدفين، والكرة بترجع مرة أخرى باتجاه محمد أبو الشامات. كرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى، عادت هذه المحاولة والكرة اللي بتتحول الآن مرة أخرى من جديد، من جديد في الجهة اليسرى. هذه النقلة، هذه التمريرة، 16 دقيقة، سيناريو لم يحسب حسابه زلاتكو أبدا. شوف هذه الأوقات، كنت أتكلم حقيقة عن تصريحات المدربين، زلاتكو يقول نواجه المنتخب الأفضل في البطولة، ويقول ويضيف أيضا بأن هذه اللحظات
1: ستكون أيضا مدعومة بالنسبة لهم بجماهيرهم الكبيرة، وهذا ما يحدث حتى الآن في شوط المباراة الأول. والمنتخب السعودي تريد أن يصل إلى الدقائق المقبلة براحة أكبر، لكن الكرة بتتخلص. خيمي بمشيها إلى برونو، برونو إلى عثمان كمارا، إلى برونو، هناك السقوط والكرة بتتحول مرة أخرى. كنت أتحدث بأن دونيس يقول أن منتخب الإمارات منتخب منظم جدا، ولكن يقول أيضا بأنه واضح تكتيكيا، وبأنه بكرة وبدون كرة نحتاج إلى أعلى درجات التركيز. انظر إلى هذا المشجع، انظر إلى الصدمة الأولى حقيقة في شوط المباراة الأول. يا لها من صدمة، يا لها من لحظات. الكرة بترجع مرة أخرى. 17 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول. منتخب الإمارات الوطني يتأخر بهدفين مقابل لا شيء، والكرة بترجع مرة أخرى إلى بالا. بالا في مكان بيرسل لك كرة في نص الملعب باتجاه اللاعب الواضح في الصورة كوليبالي. كوليبالي بيرسل لك كرة في الجهة اليمنى، والمحاولة بتصل لمصلحة المنتخب الإماراتي في هذه اللحظات. والنقلات والتمريرات إلى لوكاس بيمينتا، إلى روبن فيليب. موقف يحاول اللاعبون الآن الخروج من أمامه. كان مهم جدا بأن تمر أول ربع ساعة من زمن شوط المباراة الأول بصورة أيضا جيدة، بشباك نظيفة، لكن لم يحدث هذا الأمر على الإطلاق. والكرة بترجع مرة أخرى إلى خارج الملعب، رمية تماس إلى خارج ملعب، رمية تماس تنفذ الآن. رمية التماس مشاهدينا متابعينا، بعد بطولة خليجي 18 واللقب الأول بهدف إسماعيل مطر، بعد بطولة خليجي 21 والفوز بهدفي عموري وإسماعيل الحمادي، منتخبنا الوطني في موعد كان يريد من خلاله وما زال يريد أن يصل إلى ثالث الألقاب. الكرة بترجع مرة أخرى، العرضية، الكرة بتصل في مكان، ما زالت المحاولة باتجاه ميلوني، عرضية من ميلوني، خيمي والتصويبة، لكن كرة روبن فيليب إلى خارج الملعب، والكرة بتتحول مرة أخرى من جديد في اللقطة الماضية. سامعين الآن هذه اللقطة، هذه اللحظة مرت بالسلام. كم ممكن هذه اللقطة تقتل المباراة تماما؟ هدف ثالث كم ممكن أن يأتي في هذا التوقيت؟ الآن صالح أبو شامات، ولذلك الآن المسؤولية. يا سلام يا بالا من بين الأقدام، مثل هذه المواجهات الفردية ما بين اللاعب واللاعب أيضا بحاجة إلى أن تعيد الثقة للاعبين مرة أخرى. اللعب تحت هذا الظرف، اللعب تحت هذا الظرف، اللعب أيضا بهذه الصورة. ترجع الكرة مرة أخرى في مكان باتجاه كوليبالي. كوليبالي اللي يحاول فيها، واللي بدورة بيرسل لها كرة باتجاه منتخب الوطني، لكن الكرة أيضا بتتحول. 20 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا. شوف اللقطة، شوف اللعبة، والكرة اللي تحولت الآن بعد ذلك من جديد. هذه اللقطة، اللي كان فيها السقوط، بينما هنا نشوف الآن ونتابع هذا المحاولة من جانب دفاعات المنتخب السعودي عبد الإله العمري للخروج بالكرة إلى الأمام. اسمع الآن تشجيع متواصل، كرة بترجع، مواجهة أخرى تجمعنا مع المنتخب السعودي الشقيق بعد 18 مواجهة سابقة، 19 مواجهة، هذه مواجهة رقم 19، 11 فوز للمنتخب السعودي، 3 لمنتخب الوطني، 4 حالات تعادل جمعتنا سابقا. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد، والكرة بتصل في الجهة اليسرى على طريق روبن فيليب. روبن فيليب يحاول فيها، لكن الكرة بتتحول بعد ذلك في مكان في اللقطة الماضية عن طريق اللاعب صالح أبو الشامات إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية. ورمية التماس الآن تنفذ. شو اللي ممكن يصير الآن؟ شو اللي يحتاج منتخبنا الوطني في هذا التوقيت بعد مرور 21 دقيقة. نشوف الآن ونتابع هذه اللقطة، هذه اللعبة نحتاج إلى استغلال أقل فرصة في شوط المباراة الأول والعودة مرة أخرى.

حمد أبو الشمات، صالح أبو الشمات، تمريرة بالخطأ ترجع من خيمي، خيمي بيرسل لك كرة في مكان، المحاولة بتصل والبيبي، الله الله مستحيلة مستحيلة يا خيمي، مستحيلة يا خيمي، كم كنا نحتاجها طيب عشان التمريرة، كم ممكن تكون نقطة تحول، قائم بقائم الآن، لكن نحتاج إلى أهداف مقابل الأهداف، الكرة بترجع يا للتمريرة يا لكرة خيمي، فرص المباراة النهائية، شوف التسديدات 5 مقابل 3 في شوط المباراة الأول، والكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل الآن في مكان، ما زالت المحاولة مستمرة، عبد الإله العمري، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان عن طريق محمد العويس، محمد العويس اللي بدوره بيرسل كرة باتجاه عبد الإله العمري في مكان سليم. كرة بترجع الآن مرة أخرى إلى خارج الملعب، رمية تماس، شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللعبة، شوف المدرب الوقف الصورة، الكرواتي زلاتكو، الكرواتي زلاتكو الذي خسر مباراة نهائية على مستوى بطولة كأس العالم رفقة منتخب بلاده في كرواتيا، نهائي كأس العالم 2018، وكان وصيفا خسر مع العين نهائي بطولة آسيا، وكان وصيفا الآن حتى هذه اللحظة يتأخر مع منتخب الإمارات الوطني وأمام المنتخب السعودي، ولكن يا زلاتكو عليك أن تكسر هذا الأمر في عقدة المباريات النهائية. الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية تماس، شوف زلاتكو يقف يطلب من اللاعبين الآن الاقتراب، والكرة اللي بترجع مرة أخرى في مكان، والكرة اللي بتصل باتجاه روبن فيليب، عادت الكرة إلى رمية تماس الآن، 2-0 مشاهدين متابعينا في المباراة النهائية. أذكر السادة المشاهدين، أول مواجهة جمعتنا مع المنتخب السعودي في خليج 2 في بطولة الرياض انتهت ب4 أهداف أيضا للمنتخب السعودي، المغنم يومها سجل، سعيد غراب سجل هاتريك في تلك المباراة أيضا، وبعد ذلك توالت المباريات، توالت أيضا اللقاءات، سبق وأن تقابلنا في المملكة في عدة مباريات سابقة في مستوى بطولة كأس الخليج أيضا، لكن نتذكر المباريات الشهيرة، نصف نهائي 2007 1-0 إسماعيل مطر، نصف نهائي بطولة كأس الخليج 2010 أحمد عباس، في 2014 أيضا نصف نهائي يومها 3-2 للمنتخب السعودي. الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل الآن في الجهة اليسرى، نقل الكرة في مكان سليم، المحاولة بترجع، فيها تمريرة، فيها محاولة باتجاه بالا، بالا يتقدم فيها، بالا بيرسل الكرة بعد ذلك إلى روبن فيليب، تعود الكرة مرة أخرى من جديد الآن، والكرة بتصل في مكان سليم عن طريق كوليبالي، يا كوليبالي يا كوليبالي، ترجع الكرة، قادرين قادرين، كم فرصة شاهدناها، منتخبنا قادر، منتخبنا قادر أنه يسجل، أنه يصل، كانت في كذا لقطة، في تسديدة لبالا، في محاولتين من خيمينيز، في كرة في القائم، في باكورد من فوق العارضة، الأمور لم تحسن بعد في هذه المباراة، هذا همام الهمامي، وهذه اللقطة، وهذه اللعبة، والكرة بترجع مرة أخرى في الدقيقة 26 إلى كرة ثابتة لمصلحة منتخبنا الوطني، كرة ثابتة لمصلحة منتخبنا الوطني، لم يستقبل الأخضر السعودي أي هدف في المباريات الماضية في بطولة كأس الخليج، فهل يكون هذا الهدف الأول؟ فهل يكون هذا الهدف الأول يا خيمي يا رباه؟ المحاولة ما زالت، والفرصة بتتحول إلى ضربة ركنية، هذا فراس البريكان، الهدف الذي يظهر في هذه البطولة ويسجل، كم وصل الآن فراس البريكان في هذه البطولة؟ هل وصل فراس البريكان إلى 3 أهداف معادلة ناصر الرواحي أيضا في في في قائمة هدافي بطولة كأس الخليج في هذا في هذه النسخة؟ ضربة ركنية، نشوف الآن ونتابع، يا روبن فيليب يا روبن فيليب يا روبن فيليب يا روبن فيليب، نشوف الآن ونتابع الضربة الركنية، أين الرؤوس؟ أين الرؤوس؟ من يعيدنا مرة أخرى إلى المباراة النهائية؟ من يعيدنا بعد أن خرجنا في أول ربع ساعة عرضية، والكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل، وصلت بعد ذلك إلى ميلوني، ممكن العرضية يا ميلوني.

ولكن هناك خطأ يحتسب حكم المباراة على لوكاس بيمنتا. خطأ على لوكاس بيمنتا مشاهدينا متابعينا. نشوف هذه الأوقات، هذه اللحظات، بينما المدرب الوسط الصورة زلاتكو. شوف هذا التوقيت، هذا التوقيت منتخب الإمارات الوطني، المنتخب الذي أسعدنا في أوقات سابقة في بطولة كأس الخليج، وقدم في هذه النسخة مباريات أربع ماضية كانت مثالية، قدم من خلالها نتائج جيدة، استقبل هدفا وحيدا، كان أقوى خط هجوم، ربع ساعة أولى فقد فيها الاتزان، استقبل هدفين، والآن عليه أن يتعامل مع الموقف. الآن عليه أن يتعامل مع الموقف. الكرة بترجع مرة أخرى من أجل التعامل مع الموقف. الآن حذاري على وقف فيها، سيطر، يا سلام، هناك خطأ. برافو على في هذا التوقيت، هذه اللقطة، هذه اللعبة، والكرة اللي بتتحول الآن مرة أخرى من جديد لخطأ لمصلحة منتخبنا الوطني. شوف المدرب زلاتكو، أصعب موقف تكون في مباراة نهائية تتأخر من خلالها بهدفين. يقول زلاتكو أيضا هدفنا هو التتويج، وطلبت من اللاعبين الاستمتاع، لكن حتى الآن لا نشاهد ذلك الاستمتاع. والعرضية ولوكاس بيمنتا، تعود الكرة مرة أخرى، هذه الهفوات والأخطاء. خيمينيز استلم، خيمينيز تقدم، خيمينيز الكرة معاه، خيمينيز وقف، خيمينيز دار، حافظ، قاتل، الكرة ما زالت الآن، والكرة بترجع مرة أخرى في نص الملعب. التغيير يأتي، يا سلام يا خيمي، يا سلام يا خيمي، يا سلام يا خيمي، عرضية، الله على الكرة، لكن محمد العويس

محمد العويس بيخلص الكرة ترجع لمصلحة المنتخب السعودي. مشاهدينا نصف ساعة مرت على زمن شوط المباراة الأول، 2-0 هذه النتيجة. سبق وان حضرت في مباريات سابقة في مواجهات المنتخبين، بالا ممتاز في التغطية، عصام فايز إلى كوليبالي، رماها كوليبالي لكن الكرة لا تصل إلى برونو. اليوم برونو يبدأ، كان توقعات بأن يبدأ الوان بيريرا. شوف المنتخب السعودي حسان تنبكتي بيرسل الكرة إلى همام، همام يتقدم، همام الكرة معه في محاولة في الجهة اليسرى، عادت إلى صالح أبو شماد، صالح أبو شماد بيرسل الكرة في الجهة اليسرى في مكان باتجاه همام، همام اللي بدوره بيرسل الكرة، عادت النقلة والمحاولة لمصلحة المنتخب السعودي والتمريرة بعد ذلك في مكان سليم في اللقطة الماضية. تعود الكرة مرة أخرى من جديد في الجهة اليسرى، نوع من الهدوء، بعض الهدوء حقيقة. المنتخب السعودي متقدم بهدفين يجعل هذا الأمر أيضا يلعب براحة أكبر في شوط المباراة الأول، والكرة بتصل في مكان إلى صالح أبو شماد، صالح أبو شماد يا سلام على التمريرة إلى همام، همام يتقدم ولكن يفقد توازنه في الوقت الذي يريد فيه أبيضنا أن يستعيد توازنه، لكن شوف الكرات، شوف الاستعجال، كمية من التمريرات الخاطئة ترجع الكرة إلى محمد أبو شماد. فراس البريكان، محمد أبو شماد يتقدم فيها، محمد أبو شماد بيرسل الكرة إلى صالح، هذه النقلة ولكن الكرة، شوف المهارة الفردية لمحمد أبو شماد، لصالح أبو شماد، الحلول الفردية أيضا اللي من خلالها التحركات، التمريرة الجميلة اللي كانت من ناصر الدوسري أيضا باتجاه فراس البريكان اللي اليوم يبدأ أساسيا. عندك اليوم ثلاث تغييرات عن تشكيلة المنتخب السعودي اللي لعبت مباراة الافتتاح أمام المنتخب الكويتي، بطولة أخرى يريدها المنتخب السعودي أيضا عندما يستضيف هذه النسخة، خاصة وأنه سبق وأن فاز بلقب أيضا خليجي 15 عندما استضافها أيضا في 2002، لكن لم يسبق للمنتخب السعودي أن توج بلقب هذه البطولة عندما تكون البطولة بنظام نصف النهائي والمباريات النهائية. كل البطولات السابقة للمنتخب السعودي كانت بنظام الدوري، لكن خسر 5 مباريات نهائية. تخيل الأمر بالنسبة للمنتخب السعودي، خليجي 3 أيضا أمام المنتخب الكويتي في مباراة نهائية، وخليجي 9 و خليجي 19، خليجي 20، خليجي 22، المباريات النهائية، خليجي 24. الآن استراحة نحتاجها يا زلاتكو في هذا التوقيت لمزيد من ترتيب الأوراق والتعليمات والعودة مرة أخرى إلى أجواء هذه المباراة النهائية.

0: جماهير الإمارات مشاهدين متابعين الحاضرة الموجودة هنا التي تنتظر سيناريو مختلف فيما تبقى من أشواط هذه المباراة في شوطها الأول وفي شوطها الثاني. نتمنى حقيقة أن يستعيد اللاعبون قدرتهم من جديد لإسعاد هؤلاء هذه الجماهير، هذا المدرج الكامل بصوت واحد، هذا المدرج الوفي، هذا المدرج الذي يصنع الحدث والمشهد في كل مرة. هذا المدرج، انظر هناك، انظر هناك، انظر للمشهد، انظر للصورة، انظر للمكان الممتلئ، انظر للجماهير التي تستحق الكثير جدا، لكنها ما زالت تنتظر سيناريو مختلف في شوط المباراة الثاني. والكرة اللي بترجع مرة أخرى باتجاه حارس المرمى، الحارس الواضح في الصورة محمد العويس. محمد العويس، كم كرة استطاع التصدي لها، تتكلم عن الحراس أيضا في الكرة السعودية اللي سبق وأن توجوا بلقب أفضل حارس في هذه البطولة، سواء من أحمد عيد أيضا في خليج البدايات، أيضا تتكلم عن الدحية والأساطير السابقة على مستوى حراسة الكرة السعودية، الدحية في خليج 14، الدحية أيضا في خليج 15. الآن محمد العويس بشباك نظيفة، والكرة بترجع مرة أخرى باتجاه خالد عيسى. تعود الكرة مرة أخرى في مكان في الجهة اليمنى، وصلت الكرة اللي بتتمرر الآن، تصل من جديد هذه المحاولة مشاهدينا متابعينا من جديد لمصلحة منتخب الوطني باتجاه على أبدورة، بيرسل الكرة مرة أخرى إلى بالا بيرسل الكرة، والمحاولة بتصل الآن من جديد، والكرة إلى خارج الملعب، لم يتماس في اللقطة الماضية. هذا بالا صعبة الظروف، وضع طبيعي، كرة بترجع إلى عثمان كمارة، النتيجة تفرض عليك الأمر، ولذلك الآن عليك التغيير. الكرة بتصل في مكان، عادت هذه المحاولة، هذه التمريرة، والمحاولة اللي بتصل الآن فيها تمريرة عن طريق اللاعب الواضح في الصورة متعب الحربي اللي بدوره بيرسل الكرة. باقي 7 دقائق على الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا في هذه اللحظات عبر قنوات أبو ظبي الرياضية التي تقدم تغطية بكل التفاصيل بفريق عمل كامل جدا يتواجد أيضا هناك سواء في الملعب في عروس البحر الأحمر، هناك في جدة أو في الاستديو التحليلي، من تواجد الزملاء، من تواجد المراسلين، من تواجد المحللين الخبراء الأساطير، من تواجد أيضا خبراء التحكيم. الكرة تصل الآن في نص الملعب، فيها تمريرة عالية يا برونو بيمشيها، برونو استلم الكرة ما زالت، والكرة بتصل مرة أخرى، برونو ما زالت المحاولة في الجهة اليمنى، مطالب بأداء أفضل برونو، والكرة بتصل الآن إلى عصام فايز، يا سلام على اللمسة، يا سلام، هناك ركلة جزاء، مطالب برونو بأداء أفضل، يأتي الأداء الآن في لقطة، ويأتي الاحتجاج هنا على الحكم جلال في هذا التوقيت، سيناريو يشعل أجواء هذه المباراة مرة أخرى. شوف هذه اللقطة، الحكم المغربي جلال جيد صاحب 39 سنة، شوف هنا بعد مرور من أمام حسان تنبكتي، وشايف هذه اللقطة، سقوط برونو أوليفييرا، ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة وسط احتجاج من لاعبي المنتخب السعودي في هذا التوقيت. ماذا سيقول الحكم الآن في هذه اللحظات؟ شايفون الأحاديث، شايفون محمد العويس، هل يتم التأكيد والمصادقة على القرار وتكون بعد ذلك لقطة العودة مرة أخرى من جديد إلى أجواء هذه المباراة النهائية؟ نشوف الآن متابع، نحن في آخر 6 دقائق على الوقت الأصلي، محمد العويس الحديث الآن مع كنو، الحديث أيضا مع لاعبي الخبرة في تشكيلة المنتخب السعودي وحكم المباراة أيضا، الحكم المغربي اللي أدار كأس أمم أفريقيا، واللي أدار دربي الرجاء والوداد، واللي أدار كأس العالم أيضا في 2026، والآن في تشيكفار، في هذا التوقيت ووسط ترقب هذه المدرجات والجماهير الآن في هذه اللحظات. اسمع الصوت الآن، اسمع الصوت الآن، ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا سيكون القرار في هذا التوقيت؟ نشوف الآن ونتابع. ركلة جزاء تم احتسابها، تم احتسابها، فرصة للعودة، فرصة لنقطة تحول، فرصة مرة أخرى للوقوف من جديد. الآن نشاهد خيمينيز الذي أدارت له الكرة ظهرها في المباراة في اللقطات السابقة وفي ركلة الجزاء الماضية في السيمي فاينال. يا خيمي هذه يجب أن تسجل، هذه يجب أن تكون في المرمى، هذه لا مجال لأن تضيع. ماذا حدث الآن؟ لا تخبرني بأنهم ألغوا هذه الركلة. ماذا حدث الآن؟ هل تم إلغاء هذه الركلة بعد العودة للفار أم ماذا؟ أم يطلبون من حكم المباراة؟ سيناريو الآن في هذا التوقيت بعد أن اقترب خيمينيز من تنفيذ الركلة، شوف الآن يطلبون من حكم المباراة أن يأتي بنفسه وأن يتأكد في هذا التوقيت وفي هذه اللقطة. شايف هذه اللقطة، شايف هذا برونو، شايفون المحاولة، شايفون السقوط، شايف اللعبة الماضية، شايفون هذا السقوط اللي كان، وشايفون بعد ذلك احتساب ركلة الجزاء. الآن ماذا يخبرون، ماذا يتحدثون معه في هذا التوقيت؟ هل هناك قرار آخر؟ هل يرون أيضا بأن برونو ذهب لركلة الجزاء أم ماذا؟ نشوف الكلام ونشوف الأحاديث. حكم المباراة بعد العودة للفار يريد أن يصادق على القرار. هذا التوقيت مشاهدينا متابعينا في شوط المباراة الأول هنا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، أي قرار، أي قرار، أي قرار، إنه يلغيها، إنه يلغيها. يا ساتر يا ساتر يا جلال، يا ساتر، يا لها من لقطة كنا بحاجة لها، يا لها من لقطة كنا بحاجة لها. كم كانت هذه الجماهير متعطشة. شوف اللقطة، شوف السقوط هنا، احتسبها حكم المباراة. يعود الفار بعد ذلك لإلغاء هذه اللقطة. جماهير الآن في هذا التوقيت، جماهير في هذا التوقيت جماهير في هذا التوقيت تتفاعل سعيدة بقرار الفار وإلغاء ركلة الجزاء بانتظار شوط المباراة الثاني وما تبقى من دقائق في شوط المباراة الأول. لكن حقيقة منتخبنا الوطني بهذه النتيجة أخرجنا من المزاج، أخرجنا من المزاج حقيقة. من يعيد مزاجنا إلى النهائي مرة أخرى وأوقاتنا في هذه البطولة؟ الكرة تصل في الجهة اليسرى، ترجع للمنتخب السعودي، النقلات، التمريرات في هذه اللقطات، هذه اللحظات، المنتخب السعودي يلعب براحة أكبر، بثقة أكبر، بتمريرات بين لاعبيه، يتناقل الكرة باتجاه محمد أبو الشامات. شوف الآن النقلة، التمريرة وصلت إلى صالح أبو الشامات، محمد أبو الشامات، لكن دفاع منتخبنا ورمية تماس الآن في هذا التوقيت. لم نبدأ المباراة كما يجب، لم نبدأ المباراة كما يجب، لكن ما زال بالإمكان العودة، ما زال بالإمكان العودة. تعود الكرة مرة أخرى، في فرص، نعم في فرص، في بعض الوصول، في وصول، لكن ثقة لاعبي المنتخب السعودي ما زالت أكبر ومعنوياتهم مرتفعة في شوط المباراة الأول. كرة بتتحول من جديد، عرس خليجي، بطولة خليجية، نسخة خليجية أخرى، هذه البطولة التي فازت الكويت بعشرة ألقاب سابقة، فاز المنتخب العراقي بأربعة ألقاب. المنتخب السعودي يريد أن يعادل العراق وأن يكسر عقدة المباريات النهائية في هذه البطولة. المنتخب العراقي بأربعة ألقاب، السعودية ثلاثة ألقاب، المنتخب القطري ثلاثة ألقاب. يلا يا عثمان، يلا يا عثمان، منتخب الوطني يريد اللقب الثالث. والتمريرة تأتي يا خيمي، والتصويبة وصلت إلى بالا، بالا يسقط، الكرة فيها صافرة، رايا وتسل، ربما رايا وتسلل ربما في اللقطة الماضية. وشوف هذه اللعبة، وشوف هذه الكرة، شوف هذه التمريرة والمحاولة اللي كانت، ولكن من جانب خيمينيز. رايا وتسلل في اللقطة الماضية. عمان لقبين، المنتخب البحريني لقبين، المنتخب البحريني آخر الفائزين أيضا بلقب هذه البطولة، عبد الإله العمري والمدرب الزلاتكو الذي سبق وان تواجد أيضا في المملكة وسبق وأن تواجه أيضا أو تواجد مع أدونيز. الآن نشوف ونتابع هذه اللحظات والكرات العالية والكرة اللي بترجع مرة أخرى من جديد في الجهة اليمنى. أنزلت المحاولة قائمة إلى عصام فايز. عصام فايز بيرسل الكرة، تعود الكرة مرة أخرى فيها عودة للكرة باتجاه محمد عويس. ست دقائق وقت بدل ضايع، مهم جدا مهم جدا. لو يستطيع منتخبنا الخروج بهدف تقليص الفارق راح يفرق كثير في شوط المباراة الثانية. هذا الأمر لو حدث، لكن الأمر ليس بالسهولة حتى الآن، نحتاج إلى تحركات أكبر من عثمان كامارا، أداء أيضا من جانب برونو، كرات من جانب بالا، خيمينيز أيضا في شوط المباراة الأول، والكرة بتصل الآن. شوف الاستحواذ 56 44، تعود هذه المحاولة باتجاه بالا، عثمان كامارا، بالا يضغط والمحاولة في افتكاك وصلت إلى محمد أبو الشامات، وصلت بعد ذلك من عبد الله الخيبري. عبد الله الخيبري الدورة بيرسل الكرة في مكان إلى محمد العويس. محمد العويس في الجهة اليمنى والمحاولة بتصل مرة أخرى. ضغوطات المباريات النهائية، ضغوطات أيضا لقاءات مباريات المنتخبات. الكرة بتصل في مكان، هذه النقلة يا سلام على الدوران، كوليبالي حافظ عليها، كوليبالي في الجهة اليمنى، ترجع الكرة من عصام فايز. عصام فايز بيرسل الكرة والمحاولة اللي بتأتي واللي بتصل بعد ذلك باتجاه خالد عيسى. خالد عيسى، لوكاس بيمينتا، لوكاس بيمينتا بمشيها وصلت إلى عصام فايز. عصام فايز مشاهدينا متابعينا، الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل في مكان عن طريق علاء. علاء في الجهة اليمنى بيرسل الكرة، هذه النقلة، هذه التمريرة، هذه المحاولة، هناك السقوط والكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى، نقل الكرة في مكان، عادت هذه المحاولة والكرة بتصل، فيها تمريرة، فيها محاولة والكرة ما زالت. ماذا يقول الحكم الآن؟ ماذا يشير الحكم؟ الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة فرنسا البريكان، خطأ لمصلحة فرنسا البريكان في هذا المكان، حسم لقب النخبة رفقة ناديه، وفي هذا المكان يريد أن يحسم لقب بطولة كأس الخليج رفقة منتخب بلاده. وسط كل هذا الحضور وهذا التشجيع المتواصل وانعكاس النتيجة على كل هذه المدرجات، الآن في هذا المكان وفي هذا الملعب محمد العويس يطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام. باقي 4 دقائق كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا. 2-0 النتيجة، طويلة وأمامية رأسية، تعود الكرة مرة أخرى في الجهة اليمنى، لكن الكرة بعد ذلك بتتخلص والكرة بتصل بعد ذلك في مكان عن طريق اللاعب الواضح في الصورة. هنا التمريرة، هنا المحاولة باتجاه عبد الإله العمري إلى حسان تنبكتي. عثمان كامارا يضغط، المنتخب السعودي قلت محاولاته لكنه خطير جدا في حالة الوصول، خطير جدا في حالة الوصول. هنا المحاولة بحثا عن الوصول، لكن برافو، إبعاد الكرة، مرتدة يا بالا، مرتدة يا بالا، مرتدة لكن مقطوعة. تعود الكرة من جانب علاء، علاء يا سلام على المرور، مشيها يا علاء، وصلت إلى خيمي، أسرع يا خيمي في مكان إلى روبن فيليب. الروبن فيليب بيرسل الكرة بعد ذلك في التمريرة باتجاه كوليبالي. كوليبالي بيرسل الكرة، وصلت الآن عن طريق علاء. ما زالت المحاولة في نص الملعب والتمريرة تأتي والمحاولة بتصل يا عصام يا فايز، الكرة العرضية لكن الكرة بتتخلص. لم يبقى الكثير من وقت شوط المباراة الأول، هل بقي هناك شيء لأبيضنا؟ هنا عثمان كامارا، الكرة بالكعب يقاتل عليها، لكن حكم المباراة يشير إلى خطأ على عصام فايز في هذا التوقيت لمصلحة المنتخب السعودي. خطأ لمصلحة المنتخب السعودي في اللقطة الماضية. شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللعبة، شوف هذا عثمان كامارا، شوف سقوط فراس البريكان على أرضية الملعب، يقوم بأدوار دفاعية فراس البريكان، واحد من اللاعبين يقدمون مجهود كبير جدا من الهدافين لهذه البطولة حتى الآن. ولكن سبب وأن حقق أيضا الأسطورة ماجد عبد الله لقب هداف بطولة خليجي 3 أيضا وخليجي 4 بالنسبة للاعبي المنتخب السعودي. فؤاد أنور أيضا حقق لقب بطولة خليجي 12 وهداف بطولة خليجي 12 أيضا بأربعة أهداف. عبد الله الحمدان خليجي 26. فراس البريكان يريد أن يكون لاعبا آخرا يحقق لقب هذه لقب هداف هذه البطولة أيضا رفقة المنتخب السعودي. والآن نشوف ونتابع هذه المحاولة والكرة اللي بترجع مرة أخرى والكرة اللي بتصل بعد ذلك باتجاه همام، لكن في خطأ قبل ذلك على كانو. خطأ على كانو. عصام فايز بيرسل الكرة في الجهة اليمنى. هذه محاولة كرة طويلة وعالية وأمامية باتجاه بالا. لسه بالا ما زالت المحاولة. وقف سيطر مع اثنين حافظ والكرة بطول على يتمس. ماذا يقول الحكم الآن؟ ماذا يقول الحكم؟ هل احتسب ضربة ركلية أم رمية تماس؟ شوف هذا الصراع البدني القوي. وشايف هنا الأخوين أبو الشمال صالح ومحمد أبو الشمال. فلاشات في المدرجات. دونيس المدرب اليوناني يحتاج ضربة ركلية أو خطأ لمصلحة بالا في هذا التوقيت. خطأ لمصلحة بالا في هذا التوقيت. نشوف الآن ونتابع هذه اللقطات هذه اللحظات أيضا والضربة والكرة الثابتة. فرصة من الممكن أن تعيدنا إلى المشهد قبل نهاية الشوط. التصويبة القوية لكن الكرة من بالا إلى خارج الملعب. الفرصة بتضيع. يا زلاتكو ماذا حدث في أول ربع ساعة يا زلاتكو؟ كيف كانت الأمور بهذه الصورة؟ هدفين يخلطان الأوراق، هدفين يبعثران كل شيء في شوط المباراة الأول. شوف هذه اللقطة وهذه اللحظة والكرة اللي تحولت إلى خارج الملعب. صافرت حكم المباراة تولي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب السعودي الشقيق بهدفين.
1: أبيض أبيض أبيض
2: كلنا مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

0: كلمة للإمارات.
1: رجعنا لكم متابعين الأعزاء في أكيد ما بين شوطين، بعد ما شفنا شوط أول صراحة لمباراة منتخبنا مع المنتخب السعودي، 2-0 للمنتخب السعودي على حساب منتخبنا في نهائي كأس الخليج العربي خليج 27، نهائي صراحة مثير. يمكن ما عندنا الكثير من الوقت قبل ما يبدأ أكيد الشوط الثاني، لكن بأخذها معاكم واحدة بوحدة. دكتور، يعني صراحة بداية المباراة كان في ضغط، بدينا صح، لكن بدت الشماريخ ووقفت المباراة 5 دقائق. اعطيني هذا التصور، شو كان تعامل لاعبينا، شو كان لازم يسوون؟
2: ترى هذا انا قلت لك لما يقول تركيز وعدم التركيز، هذا اللي حصل. في المفروض كان في هذا الوقت كان اللاعبين كابتن الفريق يحتج عند الحكم يوقفون اللعب لغايه ما يشوفون خاصة الدخان،
1: اللاعبين كان يغطون،
2: كان دخان كثيف جدا يعني على اللاعبين، وهم استغلوا الفرصة هاي صح. وبالتالي الهدف الأول في الدقيقة 10 ودقيقة 12 هذا عمل ربكة للفريق. حصل عدم حتى في المراكز التربية، لأن التغييرات اللي عملنا في راس بريكان مع أبو الشامات مع منتج، أعتقد هو اللي عمل هاي ربكة في خط الدفاع دفاعنا.
1: نعم كابتن عبد الله، يعني تعامل لاعبينا، أنت تكلمت كنت تتكلم تحت الهواء تقول لي مهدي الخبث الكروي وين، بدينا صح، لكن كان لازم يتعاملون مع كثير شغلات. حتى يوم رموا اللاعبين لما جو حذار الضربة الركنية في الزاوية فروهم بالغتر وبالأشياء، لكن لاعبين ليش ما عرفوا يتعاملون؟
3: طبعا هذا يعني يعتمد على خبث اللاعبين. نحن تكلمنا قبل المباراة عن بعض الأمور اللي يجب على المنتخبنا أن يتجنبها أو تكون محظورات بالنسبة له. أولا الهدوء والتركيز المركزية. تكلمنا أن المنتخب السعودي من الناحية الهجومية يعتمدون على السويتش وما يعني لا مركزية، وقلنا مهم أن مدافعين يكونون يعني متمركزين في أماكنهم، لأن المنتخب السعودي يحاول أنه يخلخل من مدافعينا. للأسف أن مدافعينا في الجولين اللي دخل، الجول الأول لأن دخلت وضربة اللاعب المفروض يأخذون خطوة أكثر للأمام، ما يخلون اللاعب يشوت بهاي السهولة بغض النظر أن ضربة اللاعب، ولكن أصلا الرؤية كانت محجوبة عن حارس المرمى صح. بالإضافة إلى يعني بعد الكورنر المفروض كل اللاعبين يأخذون خطوة أو خطوات إلى الأمام. هذا نقطة. الهدف الثاني اللي تكلمنا عنه واللي قبل شوية تكلمت عنه، يعني كل اللاعبين كانوا ماخذين خطوة، لأن ما كان موجود الكوميونيكيشن بين اللاعبين صحيح. لأن جميع اللاعبين طالعين إلا بيمنتا كان قاعد مع اللاعب، استغل عن طريق كرة بينية من اللاعب اللي سجل فيه الهدف، بالإضافة إلى البريكان، بالإضافة إن قدروا إن الشامات قدروا إنهم يعني من الناحية الفردية يتعاملون بشكل كبير على الجهة اليمين. ولكن منتخبنا كان يعني وجد فرص مهمة للتسجيل، لو سجلها كان ممكن تغير من مجرى المباراة. 2-0 نتيجة مش نهائية، ودائما ما تكون خطيرة على الفريق اللي فايز 2، بس محتاجين ان نسجل. قبل ما نسجل محتاجين ان ننظم صفوفنا.
1: جميل جدا. يمكن كابتن احمد توتر ارتباك غريب في الخط الدفاع اللي تكلمنا انه افضل، يعني خط دفاع يكون عندك لازم تلعب بطريقة الهدوء، اغلاق، ما تترك مكانك، يعني ما قال كابتن عبد الله كيف تترك مكانك.
4: لا احنا ما بنظلم الدفاع خط الظهر، لكن هي منظومة دفاعية. يمكن تسألت كابتن عبد الله قبل المباراة قلت شو معنى حرب الوسط او وسط الملعب.
1: نعم
4: بالفعل في الشوط الاول بين ان الثلاثي السعودي الخيبري ونصر وكنو نصر الدوسري ومحمد كنو بين انهم كانوا اكثر حضورا في خط الوسط في المنظومه. ما نبغي نقول خط الظهر فقط عشان ما نحملهم اكثر من طاقتهم، لان هي منظومه.
1: نعم
4: اذا ضاع عندك الوسط ضاع الخط الخلفي او خط الظهر. يمكن الهدف الأول تحصل لأنه غيرت اتجاهها، لكن الهدف الثاني لا، الهدف الثاني محتاج وقفة. الهدف اللي جاء بطريقة خروج اللاعبين تاركين واحد من زملائهم هو اللي كسر التسلل، هذا شوية كان فيه خطأ واضح من خط الظهر. لكن نعم. مثل ما أقول لك معركة خط الوسط كانت في هذا الشوط الغلبة للفريق السعودي أو المنتخب السعودي، مع أن حصلنا إحنا أكثر من كرة في الشوط الأول خاصة كرة خيمينيز، هجمة خيمينيز الانفراد الكامل لو سجلت لكانت الأمور أفضل بكثير، ولكن حتى الآن في 45 دقيقة مثل ما المنتخب السعودي قدر في 45 دقيقة الأولى أن يسجل هدفين، لا تستبعد إذا كانت هناك صحوة إماراتية أن إن شاء الله نسجل.
1: راح نجي كابتن أحمد للشوط الثاني.

0: خلينا شوي في كل لحظة في هذه المباراة عشان نضع المتابعين الأعزاء، وما يخص أكيد الحكم جلال جيد راح نتكلم عن النقطة المهمة اللي هي ركلة الجزاء اللي احتسبها ثم عاد للركلة وشالها. لكن هدف أول خطأ تنظيم دفاعي خليت اللاعب يسدد رغم أنها تسديده مش قوية. الخطأ الثاني كابتن دكتور اللي هو أيضا أنت تركت اللاعب يصنع، اللاعب الوسط راحوا أربع لاعبين، يعني وين التنظيم الدفاعي؟ ما زلت أسأل صراحة تنظيم الدفاع أن كل لاعب عارف مكانه، الوسط هو اللي يسكر على اللاعب اللي في النص يسدد، مو أنت الدوسري لاعب وسط أنت لازم أوريدي مغطي عليه مسكر عليه.
1: لا هو شوف اللي قلت لك، هو دائما لما يحصل لا مركزية له فوضى الخلاقة. هو اليوم لعمله الفريق قلت لك أنا قبل تذكر قبل هذا تحليل قلت لك أنا سواء إحنا نقدر وهم يقدرون. اليوم خاصة بالهدف الثاني شوف التحرك اللي تحركه في راس البريكان كيف استطاع أنه هو يموه ويأشر بيديه أنه يعمل لي كرة بينية. فبالتالي هو عمل لك كرة بينية وسدد في الزاوية الصعبة الصعبة وسجل هدف. الهدف الأول طبعا تسديده في جسم برونو وتم تسجيل الهدف. لكن أنا أقول لك أنه هو المفروض كان أول خمس دقائق اللي هو عدم التركيز اللي هو موضوع الدخان وكذا. الشيء الثاني كرة القدم تحن عندنا باقي 45 دقيقة هم في دقيقتين سجلوا هدفين
0: صح
1: جميل. فأنت شوف في بوادر نرجع للمباراة ليش السبب كرة خمينيز كرة الكمارة ركلة الجزاء يعني عندك فرص أنت
0: هجومية
1: يعني هم حتى الآن الشيء الجيد هم حتى الآن ما يدافعون هو يلعب عنك على حين يلعب لعب مفتوح فأنت ممكن حصل على فرص لكن لابد أن شو هذا اللي قلت لك شو ثبات الانفعالي
0: جميل.
1: الآن هو لازم نعمل ان ما نتهور ما حد ينطرد من الفريق ما صح. المفروض نلعب بنفس تفكيرنا لان عندك 45 دقيقه ممكن ترجع للمباراه.
0: جميل دكتور. كابتن عبد الله فرصه ابو الشامات اللي هي الانفراد نفس الموضوع كان في العاب ناريه وفي شماريخ وفي دخان ضغط كان لمنتخبنا شالها العويس وبعدين رجعت كوره منظمه مرتده لأبو الشامات ضيعها طبعا بطريقة يعني هذه لو تسجل كان ممكن خلاص نهاية المباراة لكن سبحان الله القائم اصطدت في القائم ورجعت نفس الموضوع. يعني أنت تشوف دخان وما توقف المباراة حتى كحكم كاللاعبين يتنفسون دخان يعني عفوا غير صحي.
2: شوف النهاية أخوي مهدي هاي جزء من كرة القدم نحن يعني أساس ما نترك يعني أو نحط السبب أنه الدخان في النهاية.
0: لا لا أنا أتكلم عن التفاصيل دقيقة
2: هاي التفاصيل دقيقة. هاي تعتمد على اللاعب نفسه وكيف تأثيره على الحكم في النهاية. نحن ما شفنا لاعب من لعيبتنا يروح للحكم أو يحتج على موقف أو عدم رؤية أو عدم نحن في التلفزيون ما شفنا المباراة يعني ما شفنا جزء من المباراة بعد الشماريخ أو الدخان هذا أصلاً واللي نعرفه أنه ممنوع ولكن هو موجود في في في كرة القدم. أنا يهمني الشوط الثاني إن لعيبتنا يرجعون لوضعهم الطبيعي قبل يوم إذا حابين يرجعون لوضعهم الطبيعي التنظيم مهم.
0: نعم.
2: التنظيم لأن في النهاية أنت ما بتقدر ترجع وإذا أنت ما كنت منظم في البداية. أول شيء نظم نفسك دفاعيا نظم نفسك كمراكز وبعدين تقدر ترجع في المباراة في أي وقت لأن عندنا القدرات ولكن عدم التنظيم اللي حاصل في الفريق ما بعاطي الفريق قادر يصنع الفرص بطريقة سهلة. لو أن حصلنا فرص سهلة ولكن مش هذا شكل الفريق
0: صح.
2: اللي كنا نحن نشوفه واللعب الجماعي اللي شفناه.
0: نعم.
2: مهم التركيز وأهم لعيبة الخبرة أنهم يتدخلون في المواقف اللي يحتاج إنه أنهم يتدخلون إن كان شماريخ أو بعض القرارات في أرضية الملعب.
1: أنا حين أتمنى نزول علي صالح ولوان
0: رحيك
1: لأن هذين اللاعبين اثنين ممكن عندهم مهارات الفردية عندهم التسديد
0: والسرعة. نعم.
1: وعندهم السرعة ممكن يخلقوا لك قلق لفريق السعودي
2: محتاجين حد يحافظ. نعم. على الكرة.
0: نعم. نعم. جميل. ما زلنا في تفاصيل الشوط الأول. كابتن أحمد فرصة خيمينيز كوليبالي صنع لك جول أمام المرمى صحيح طلع لك العويس سكر عليك الزاوية بس يعني احنا تكلمنا عن خيمينيز هل ممكن خرج من المباراة الماضية اللي هي من مباراة عمان وقالوا انه لا لقوا اللاعب متوتر او خرج في استعجال في تسرع غريب جدا مش سرعة تسرع.
3: لا هي اكيد طريقة التعامل كان بالامكان كلاعب مثل خيمينيز بحجم وخبرة خيمينيز ومهاراته ان يتعامل معها بطريقة ثانية ولكن هذه تفاصيل المباريات مهدي تفاصيل المباريات انك انت تحصل على فرص سهلة ما تسجلها حتى يعني فرصة صالح أبو الشامات أيضا تعامل معها لعبها لكن ما وفق

0: فيها. فهذه التفاصيل تحصل في كرة القدم. ما نبغي نروح لأمور ثانية أكثر من أن هناك 45 دقيقة متبقية في المباراة على زلاتكو أن يعرف كيف يتعامل مع ال 45, يعرف البدلاء الجاهزين لسيناريو مثل هذا. ترى في مشكلة وين؟ بعض اللاعبين يتفاجئون بالسيناريو, بعض المدربين يتفاجئون بالسيناريو. احنا ما بنقول زلاتكو بيتفاجئ لان زلاتكو مدرب عالمي, لكن من اللاعبين القادرين حاليا ان يدخل في ال 45 الاخيره وفي نهائي مثل هذا, في نهائي مشحون بهذا الحضور الجماهيري ومتاخر بهدفين, ويقدر ان يكون حاضر في هذه الدقائق
1: المتبقيه. ركله الجزاء اللي صفر عليها الحكم المغربي جلال جيد, سقوط كان لبرونو, كانت في بعض الاختلافات ما بيننا. أنا قلت صراحة في لمس على المشط القدم, هناك من قال لا, كابتن عبدالله قال لي لا, ظهر ما فيها بلنتي. الحكم طول في اتخاذ القرار, بعدين رجع للفار قبل ما يشوت بثواني. خمينيز
2: رأيك؟ والله أنا أشوفها ركلة جزاء,
1: وانا نفسك صراحة, ولكن وان
2: كان من النهاية هو الحكم من النهاية.
0: بس عشان نحن اننا بعد عشان نعطي كل ذي حق الحق, محلل التحكيم الدولي العماني احمد الكاف قال قبل قليل في ابو ظبي الرياضية انها مش صحيحة, والقرار من تدخل الفار صحيح بعدم احتسابها.
1: جميل جدا.
2: خلاص اذا كان الحكم مثل احمد الكاف والحكام في المباراه قالوا مو ركله جزاء, خلاص احنا نحترم رايهم لان هم حكام دوليين اهل اختصاص, فهم اكيد هم.
1: انا اقصد ليش طول؟
3: لا
2: هو
3: في
2: ليش لانه هو شوف هو قراره, هو اتخذ القرار حلو لك بعض ذلك في الفار. الفار قالوا له تعال انت قبل ما تسدد, تعال شوف انت شوف. في النهايه القرار الاخير للحكم, ترى الحكم كان ممكن يقولك لا وممكن يقولك لا انا ابي اشوف حتى لو قلتوا لي انتم, فهو اصروا عليه. فالظاهر هو راح شاف, لما شاف قال لا مش ركله جزاء. والدليل الان ان احمد الكاف اذا قال احمد الكاف والان هو عندنا نحن يعني مش في السعوديه, فبالتالي الحكم معروف حكم دولي, فاذا قال لك هو لا خلاص لا. لكن هو السؤال الان هل ممكن نرجع للمباراه؟ انا اقول ممكن نرجع للمباراه. ليش؟ لان شكل الفريق خاصة في آخر الدقائق فريق جيد يعني حصل على فرص. أنا أقول لو ما حصل على فرص نعم, لكن هو حصل على فرص, لكن يجب على اللاعبين. أنت عندكم 45 دقيقة, هني خبرة اللاعبين, هني الحماس, هني الروح القتالية, يجب يكون ما عندهم اليأس. ولو سجل هدف الثالث بالشامات كان تكون صعبة خلاص انتهت. لكن 2-0 أنا أقول لك في شواهد, كان ليفربول أعتقد أو مانشستر
1: نعم
2: 3-0 أظن.
1: نعم 3-0
3: في تركيا.
2: ورجعوا للمباراة.
1: صحيح.
2: بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد كان 1-0 لآخر دقيقتين رجعوا. فأنا أقول لك الآن هني روح الفريق, روح القتالية, أهمية الفريق, أهمية اللاعبين, عدم الإحباط, عدم اليأس لازم في هالشوط. هني لابد أن يكون في تحفيز من داخل اللاعبين لرجوع للمباراة, ويستطيعون يرجعون للمباراة بغض النظر هالشوط انتهينا إحنا. الآن عندنا شوط ثاني. أتمنى إن شاء الله اللاعبين, أنا أقول أتمنى نزول علي صالح ولوان, محتاجينهم في هذا الوقت.
1: نعم. كابتن عبد الله, عودة المنتخب يحتاج إلى الثقة النفسية ترجع, الهدوء الآن هي للسعودية صراحة. يعني تدخل أنت الشوط الثاني وأنت متقدم 2-0, لكن منتخبنا عنده حفوز أنك ترجع.
3: مهم نشوف ردة فعل للاعبين, هذا أهم شيء. إنه لازم نشوف ردة. هذا علي صالح وكنور
1: يدخلون. نعم. تبديلين علي صالح وكنور, إذا أكيد يمكن راح
3: مهم بالنسبة للاعبين تكون في ردة فعل. نريد نشوفها في النهاية, نحن هم يلعبون في النهاية, هذا المستوى لا يليق يعني بمستواهم. نعم. اللي طلعوا فيه نبغى نشوف ردة فعل. مهم
2: برونو كابتن مكان برونو.
3: إيه مكان برونو. أوكي.
1: نعم. بس كابتن عبد الله لعلمك فقط الإحصائيات كأرقام لنا يعني كتسديدات 6 للإمارات 3 للسعودية, بس للأسف ما كانت عندنا.
3: شوف النهاية الصحيحة. في النهاية الإحصائيات
2: تبقى احصائيات
3: في الشوط الاول المنتخب السعودي سجل في من ثلاث فرص سجل هدفين.
1: نعم. طيب صحيح. الشوط الثاني ونرجع لكم ان شاء الله بعد الشوط
4: من خلاله منتخب الامارات الوطنيه تاخر بهدفين في شوط المباراه الاول. حكم المباراه الحكم المغربي, الكل بانتظار صافرته وبدخول ايضا بقيه لاعبي المنتخب السعودي محمد العويس, وشاهد تغييرين بالنسبه للمدرب الكرواتي زلاتكو مع انطلاق شوط المباراه الثاني. لم تنتهي المباراه, آخر نصف ساعة في شوط المباراة الأول كانت هناك بعض الفرص, لو سجلت واحدة منها كان من الممكن أن يعود منتخب الإمارات الوطني مرة أخرى إلى هذه المباراة. أهدرنا بعض الفرص، بدأنا بداية مرتبكة، علي صالح، ريتشارد أكونور، أوراق يرمي بها المدرب زلاتكو على أمل العودة مرة أخرى إلى أجواء هذا النهائي. بطولة كأس الخليج في نسختها 27 بعد 56 عاماً على نسختها الأولى صفرت حكم المباراة انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني هنا في ملعب الإنماء، هنا في عروس البحر الأحمر، هنا في جدة. مشاهدينا متابعينا، سيناريو ننتظر بأن يكون مختلفاً في شوط المباراة الثاني، والكرة بترجع في مكان إلى خيمي، خيمي بيرسل الكرة لكن الكرة بتتخلص. جماهير الإمارات التي حضرت، التي ملأت منطقتها المخصصة، التي تواجدت في هذا المكان، انظر إلى المكان الذي يزينونه هنا في هذه اللحظات في شوط المباراة الثاني، لكنهم بانتظار هدف يغير الصورة، يغير المسار، يغير المشهد، يعيدهم مرة أخرى إلى أجواء هذه المباراة النهائية. نهائي آخر يخوض لاعبو منتخب الإمارات الوطني بعد الفوز في النهائي الأول في خليج 18، بعد الفوز في النهائي الثاني في خليج 21، خسارة خليج 23. الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل بعد ذلك من جديد إلى خارج الملعب. في اللقطة الماضية هذا المدرب دونيس، المدرب اليوناني، المدرب الذي أدرب عدة أندية سعودية، تواجد من خلالها وأصبح مدرباً ملماً بالكرة السعودية، لكن ضربة ركنية يا خيمي، ضربة ركنية يا خيمي، ضربة ركنية يا خيمي، ضربة ركنية قد يأتي من خلالها الحل والعودة مرة أخرى إلى أجواء هذه القمة وإلى أجواء هذا النهائي. عرضية روسية، دربكة، المتابعة، ما زالت المحاولة مستمرة، والفرصة تأتي والتصويبة، والكرة إلى لوكاس بيمينتا، لكن الكرة بتتخلص والكرة بترجع مرة أخرى يا لوكاس بيمينتا. هدف في الدقائق الأولى، سيخلط الأوراق من جديد، علي صالح، عرضية، لكن محمد العويس، لكن محمد العويس. مشاهدينا في هذا التوقيت وفي هذه اللحظات أذكر السادة المشاهدين، وصل منتخب الوطني بعد صدارة المجموعة الثانية 4-0 على اليمن، 3-0 على البحرين، 1-1 قطر، 1-0 على عمان في السيمي فاينال. وصل المنتخب السعودي بعد صدارة المجموعة الأولى 1-0 على الكويت، 3-0 على عمان، 2-0 على العراق، وبركلات الترجيح تغلب على المنتخب القطري. الآن في بطولة الأشقاء، في بطولة كأس الخليج، في مباراة نهائية أخرى تجمعنا بالأخضر السعودي، النتيجة ما زالت تقدم المنتخب السعودي بهدفين نظيفين. خيمي إلى كوليبالي، هناك السقوط، تعود الكرة مرة أخرى، تصل الكرة بعد ذلك من جديد في الجهة اليمنى، والكرة ما زالت. شوف إخراج الكرة بشكل سليم، فيها تمريرة، فيها محاولة، وصلت إلى كنو، كنو بيرسل الكرة، بتصل إلى صالح أبو شامات، خطيرة، ولكن بعد ذلك إبعاد للكرة في الجهة اليمنى عثمان كمارا. كل شيء شوف هذه اللقطة وهذه اللعبة إلى روبن فيليب، روبن فيليب يحاول فيها، ترجع الكرة مرة أخرى من علاء إلى بالا، بالا حاول، لكن عبد الإله، عبد الإله العمري يتصدى للكرة الماضية، افتكاك جيد من عبد الإله، وبالتالي الكرة بترجع مرة أخرى. 48 دقيقة مشاهدينا متابعينا من زمن المباراة، الهمامي همام يتقدم الآن في الجهة اليسرى، الكرة ما زالت، هنا التقدم، هنا المحاولة، ممتاز روبن فيليب، ترجع للمنتخب السعودي، التوازن مطلوب، تقبل هدف آخر في الشوط الثاني سينهي الأمور وسيعقد الأمور تماما بالنسبة للمدرب زلاتكو، ولذلك يجري تغييرين الآن. عثمان كمارا في نص الملعب يرسل الكرة إلى علي صالح، علي صالح في الجهة اليمنى، والكرة إلى خارج الملعب رمي التماس، الكرة إلى خارج الملعب رمي التماس. مشاهدينا متابعينا نشوف الآن، متابع ونستمع إلى الأصوات ونشاهد هذا المنظر هنا في ملعب الإنماء. مشاهدينا الكرة بترجع مرة أخرى في المباراة النهائية، يريد أن يتقدم كنو في رأس البريكان، والكرة بتصل إلى خارج الملعب. نعم، لاعبو منتخب الإمارات الوطني لم يخوضوا مباريات عديدة رفقة المدرب زلاتكو، لكن كان من المفترض بعد المباريات الماضية أيضا مسألة الانسجام أنها وصلت إلى مرحلة أفضل بكثير. أيضا الاختلاف اليوم هي مسألة الأجواء، مسألة الأجواء، ضغوطات المباراة النهائية. حتى الآن الكرة بترجع مرة أخرى من جديد، وهذا لا شك أيضا يحتاج، شوف هذه اللقطة، هذا ناصر، لكن حكم المباراة ماذا يقول الآن؟ حكم المباراة ماذا يقول الآن؟ يشير إلى وجود خطأ في هذا التوقيت، ونشوف ونتابع هذه اللقطة وهذه اللعبة. علي صالح والكرة اللي بتتحول إلى صافرة وخطأ لمصلحة المنتخب السعودي. يبحثون كما ذكرت عن انتصار رابع على مستوى بطولات كأس الخليج، عن إنهاء فترة غياب طويلة جدا بالنسبة للكرة السعودية، تتكلم عن آخر الألقاب اللي كان في 2004 تقريبا، وبالتالي أكثر من 22 سنة عن آخر لقب في بطولات كأس الخليج. صالح أبو الشامات اللي يتقدم الآن، واللي بدوره بيرسل له كرة عالية خطيرة وصلت إلى همام، لكن الكرة إلى خارج الملعب والفرصة بتضيع والكرة بتروح إلى ضربة مرمى في هذا التوقيت. لعب همام الهمامي، بالا إلى خيمي، خيمي استلم، لكن خيمي استعجل فيها، استعجل فيها. زلاتكو زعلان، في احتجاج أيضا، كان في مطالبة بخطأ، احتجاجات، ردات فعل أيضا. لا شك بأن في توتر، لا شك بأن في رغبة كبيرة من جانب كل جمهور، من جانب كل منتخب، من جانب كل لاعب بالحصول على لقب بطولة كأس الخليج أيضا. شوف هذه اللقطة، شوف هنا سقوط ريتشارد أوكونور ومطالبة زلاتكو بخطأ وغضب زلاتكو في اللقطة الماضية. المدرب الكرواتي زلاتكو، الرجل الذي يصل إلى المباريات النهائية الكبيرة لكنه بعد ذلك يتعثر. شايف الكابتن إسماعيل راشد، هذا الكابتن إسماعيل راشد، وشايف هنا الاحتجاج أيضا على طاقم تحكيم هذه المباراة، والمحاولة في نفس الوقت من جانب زلاتكو على الحفاظ على الهدوء. كرة بترجع إلى عثمان كمارا، كيف يأتي الحل يا علي صالح؟ كيف تصل اللقطة؟ كيف تصل الأمور؟ خسارة نهائي خليجي 23 أمام المنتخب العماني بسيناريو أيضا قاسي، يومها ركلة ترجيح في الدقيقة الأخيرة، وبعد ذلك ركلات ترجيح يفقد من خلالها منتخبنا لقبا ثالثا. الكرة بتصل إلى روبن فيليب، روبن فيليب في نص الملعب يرسل لك كرة، عادت إلى عصام فايز، عصام فايز بيرسل لك كرة إلى ريتشارد أوكونور، ريتشارد أوكونور إلى بالا، بالا تقدم، بالا صور، ولكن الكرة إلى خارج الملعب، الكرة إلى خارج الملعب من جانب بالا. جمهور الإمارات ما زالوا يحتفظون بابتسامتهم، ما زالوا متفائلين بإمكانية العودة، ما زالوا يقفون خلف أبيضهم أيا كانت الظروف، أيا كانت الأوضاع، أيا كانت النتائج، أيا كانت المشاركة، أيا كانت المكان، أيا كانت المناسبة. تعود الكرة من جديد باتجاه عبد الإله العمري، عبد الإله لمصلحة المنتخب السعودي في الجهة اليمنى. تعود المحاولة مرة أخرى في مكان، محاولة باتجاه محمد أبو الشامات، وقوف، لكن برافو، بالا في واجبات دفاعية عصام فايز. شوف هنا عبد الله الخيبري، ترجع الكرة إلى ناصر الدوسري، ناصر الدوسري بيرسل له كرة، بترجع الكرة بعد ذلك في مكان عن طريق متعب الحربي. 53 دقيقة مشاهدينا متابعينا، هنا الانطلاقة من فراس، فراس البريكان اللي وقف، اللي سيطر، اللي سجل هدف فرح في هذه المباراة، لكن في دفاع بدني. وماذا يقول الحكم؟ يشير إلى ضربة ركنية ربما. هذا فراس البريكان، فراس البريكان واحد من المهاجمين الرائعين، صاحب الإمكانيات الكبيرة، رفقة منتخب بلاده ورفقة ناديه، يريد أن يحصل على أول لقب مع المنتخب السعودي. الآن يهتفون، يشجعون، رمية التماس تنفذ الآن، رمية التماس، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان، وصلت إلى علي صالح، علي صالح مرة أخرى. كل ما مر الوقت كل ما زادت الصعوبات، زادت الضغوطات، لكن عثمان كمارا فيها فرصة الآن، انطلق معاه، لكن شوف عبد الإله العمري شوف عبد الإله العمري في اللقطة الماضية والافتكاك الرائع في اللقطة الماضية، كرة بترجع إلى محمد أبو الشامات، محمد أبو الشامات وقف فيها سيطر عليها، الكرة ما زالت والكرة بترجع مرة أخرى من جديد، وصلت الآن في الجهة اليسرى، نقل الكرة، التمريرة تأتي، المحاولة بتصل إلى نصر الدوسري، شوف تناقل الكرة بهدوء أكثر، بثقة أكثر، بمعنويات الهدفين، وضعها المنتخب السعودي في موقف حقيقة وفي أجواء داخل هذه المباراة أيضا يتقدمون من خلالها على منتخبنا الوطني. شايف عبد الله الخيبري، وسط حضور أيضا في المنصة الرئيسية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائبي أمير منطقة مكة أيضا، و الأمير أيضا عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وتواجد إنفانتينيو، وهنا المحاولة والكرة اللي بتتحول في اللقطة الماضية، والتواجد أيضا في هذه المنصة الرئيسية رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وكما ذكرت أيضا وزير الرياضة السعودي في بطولة كأس الخليج التي يسعون دائما لاستمرارها ولتقديم الكثير من المقترحات في السنوات المقبلة لتطويرها أكثر لإنجاحها بشكل أكبر، ولكن التمريرة تحتاج إلى إنجاح. يا بلا الله يا بلا، لو سجلت ربما لقلت عدنا من الآن. يا بالا يا للكرة يا للكرة يا للكرة يا بالا، شوف اللقطة، شوف اللعبة، بعض التفاصيل، بعض الاستعجال، بعض الضغوطات، التركيز، شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللعبة تتعوض يا بالا، تتعوض يا بالا. إن سجلت واحدة من الكرات في وقت مبكر في الشوط الثاني ستكون الأمور بعد ذلك بمعنويات وبنقطة تحول مختلفة، لكن الحذر، كل الحذر أيضا، مباراة تحتاج إلى تركيز ذهني عالي جدا أمام كل هذه الأصوات، أمام هذه المدرجات. الكرة بترجع الآن في مكان، وصلت الكرة إلى همام الهمامي، حمام يتقدم، بيرسل الكرة في الجهة اليسرى، نقل الكرة، التمريرة عادت، وصلت بعد ذلك في مكان، شايف هنا صالح أبو الشامات، مرور جميل، بيرسل الكرة بعد ذلك إلى الخلف للمنتخب السعودي الذي لم تستقبل شباكة أي هدف في هذه المباراة ولا في هذه البطولة بشكل عام. الكرة بتصل مرة أخرى، هذا الأمر حدث سابقا في خليجي 19 في عمان، الأسطورة أيضا علي الحبسي لقب العماني الأول، وكان على حساب المنتخب السعودي بركلات الترجيح أيضا، لم تستقبل عمان حينها أي هدف أيضا. الكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى في مكان سليم عن طريق ناصر الدوسري، ناصر الدوسري بيرسل الكرة طويلة وعالية وأمامية، تعود الكرة مرة أخرى، المحاولة بتصل، التمريرة في الجهة اليسرى، النقلة تصل مرة أخرى. كنا ننتظر حقيقة أداء مختلفا، نتيجة مختلفا، شوف هذا انطلاقة مختلفة الآن لعبد الله الخيبري، لكن برافو على تدخل في اللقطة والوقت المناسب والكرة. شايف هنا حماس كبير، روح كبيرة، جانب من دكة بدلاء لاعبي المنتخب السعودي نواف العقيدي أيضا، حسن كادش، بقية الرفاق، وجانب من جانب المدرب دونيس الذي خسر البطولة الماضية هناك في خليج 26، سلطان عادل سيشارك مكان عثمان كمارة، يخرج عثمان كمارة في هذا التوقيت يشارك مكانه اللاعب سلطان عادل كتغيير بالنسبة لمنتخب الإمارات الوطني، والكرة بترجع مرة أخرى، وشايف صالح أبو الشامات لعيب، الكرة إلى محمد أبو الشامات، هنا الانطلاقة في الجهة اليمنى، ما زالت المحاولة ولكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. كنت أقول بأن الشارع الرياضي الإماراتي حقيقة كان يمني النفس بسيناريو مختلف، بأداء مختلف، بنتيجة مختلفة، بحضور مختلف، بظهور مختلف، وما زالوا يمنون النفس يا بالا يا بالا، ما زالوا يمنون النفس. الآن التسويبة، الكرة تصطدم، الكرة بترجع، مستحيلة يا سلطان، مستحيل التصدي، شوف الفرصة، شوف اللقطة، يا للفرص التي تزيد حسرتنا، يا للفرص، يا السلطان هذه اللقطة. محمد العويس يواصل تألقه، هذه الكرة ما كانت قوية وبالتالي الفرصة بتضيع. وشايفون الصرخة وشايفون اللقطة وشايف الكرة اللي بترجع مرة أخرى. ساعة كاملة مرت من زمن هذه المباراة والكرة بترجع إلى كوليبالي. كوليبالي بيرسل كرة في الجهة اليسرى إلى بالا، عرضية عبد الإله، ترجع الكرة، ترجع الكرة إلى كنو، والكرة مرة أخرى من علاء وصلت بعد ذلك. شوف السباق

أخرى إلى الفار في اللقطة الماضية ويحصل على كرت أصفر. رمية تماس لمصلحة منتخب الإمارات الوطني بعد فرصة تألق من خلال خالد عيسى وأبقانا مرة أخرى في سيناريو هذه المباراة. مباراة الآن بمسارات وبلحظات وبدقائق. وشايف محمد أبو شامات يحصل على كرت أصفر. رمية تماس الآن أوكونور بيرسل لك كرة. سلطان عادل بيرسل لك كرة باتجاه بالا. تعود هذه اللقطة، هذه اللعبة، هذه الكرة اللي بتصل الآن من جديد باتجاه تمبكتي. مرتين حدثت، طبعا ليس مرتين، في مرات عديدة حدثت نتيجة التعادل السلبي، لكن في مرتين كان فيهم التعادل السلبي مهمة جدا. في 89 تصفيات كأس العالم انتهت المباراة بالتعادل السلبي، تلك المباراة اللي حصل فيها الأسطورة ماجد على الطرد الوحيد في مسيرته، وكانت بعد ذلك رحلة منتخب الإمارات في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 90، وبالتالي كان تعادلا مهما جدا، وتعادل نهائي آسيا 96 أيضا بالنسبة للمنتخب السعودي والوصول إلى ركلات الترجيح والفوز بلقب بطولة كأس آسيا. ولكن انظر الآن ما إلى صالح أبو شامات الكرة معه، صالح يتقدم، صالح الكرة إلى ناصر الدوسري والتصويب. الله، كرة قوية من ناصر الدوسري، ولكن الكرة إلى خارج الملعب، بتتحول إلى ضربة مرمى في فرصة للمنتخب السعودي بالضيع. فرص الشوط الثاني، تشجيع متواصل من جانب جماهير المنتخبين، أجواء كبيرة في المباراة النهائية. علي صالح، نريد الدخول إلى هذه الأجواء، مشاركة المنتخب السعودي، أجواء المباراة النهائية، تسجيل هدف، عودة مرة أخرى إلى ما تبقى من دقائق من زمن هذه المباراة. رمية تماس الآن عن طريق اللاعب الواضح في الصورة روبن فيليب بيرسل له كرة. دائما عصام فايز، بالا لمسة، هتخذ مع خيمي إلى بالا ممكن، بالا حاول، ولكن الكرة بتتخلص، ما زلنا في الملعب، الكرة بترجع، يعني صالح عرضية، لكن الكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليمنى، وصلت الكرة باتجاه زلاتكو على تنفيذ رمية التماس. الآن بالنسبة لمنتخبنا الوطني تغيير آخر بعد دخول سلطان عادل، بعد دخول مجموعة لاعبين، الآن خيمينيز يترك مكانه الوان بريرا اللي كان ايضا مرشح انه يشارك من بدايه المباراه، لكنه لم يكن في التشكيله. الان خيمي يخرج والكره فيها صافره. ماذا يقول الحكم الان؟ كره بترجع مره اخرى. المنتخب السعودي مشاهدينا متابعينا يقترب اكثر فاكثر من لقب بطوله كاس الخليج حتى الان، ومن كسر عقده المباريات النهائيه في بطوله كاس الخليج حتى اللحظه. الوان بريرا يرسل الكره باتجاه محمد العويس، وهذا المدرب الواضح في الصورة الكرواتي زلاتكو، معوضين إن شاء الله فيما تبقى من زمن شوط المباراة الثاني. شايف النظرات، شايف الأوقات، شايف حتى الآن انعكاس هذه النتيجة، شايف الإحباط. الآن الكرة بترجع مرة أخرى، والله ما يستحقون هذه النتائج التي لا تسعدهم ولا توازي ما يقدمونه من تضحيات كبيرة جدا وارتباط ووفاء ببلدهم، بكل من يمثل شعارهم، بأبيضهم، بمنتخبهم. نفتخر كثيرا بجماهيرنا، نعتز كثيرا، نشجع جماهيرنا حقيقة كما نشجع منتخبنا. الكرة بترجع مرة أخرى في مكان، والكرة إلى علي صالح يتقدم. هذه الجماهير تستحق شيئا يا علي، تستحق شيئا يا بالا، تستحق الكثير يا لوان يا بيريرا. الكرة فيها مرور، فيها تقدم، فيها تصويب، لكن الكرة سهلة كانت عن طريق اللاعب لوان بيريرا، والكرة تحولت بعد ذلك باتجاه حارس المرمى محمد عويس. ترجع الكرة من كنوح. منتخب السعودي في الدقائق الماضية يبدو أيضا مدافعا بشكل أكبر، يريد أن يؤمن النتيجة وأن يبقي فارق

الهدفين اللي تقدم فيه مبكرا في هذه المباراة. تصل المحاولة بارا لمسة سلطان عادل سلامات حاول الإيقاف اللاعب بالا والخطأ الذي ينفذ في هذا التوقيت. شايف هنا بالا سجل هدف في هذه البطولة، لكن على مدار تاريخنا في بطولات كأس الخليج كان فهد خميس وكان علي مبخوت أكثر لاعب سجل أهدافنا في بطولة كأس الخليج ب 13 هدف، فهد خميس 10 أهداف، عدنان الطليبي 9 أهداف، أيضا إسماعيل مطر 6 أهداف، أنا نشوف محمد العويس هدافين خليل أيضا مسجل 5 أهداف. هذا محمد العويس على ذكر هدافينا التاريخيين في بطولة كأس الخليج، هل من عودة يا علي صالح مرة أخرى إلى الأهداف من جديد؟ عرضية رأسية دربكة، لكن محمد العويس بيسيطر على الكرة في هذا التوقيت، والكرة اللي بتتحول بعد ذلك من جديد لمصلحة المنتخب السعودي. عبدالله الخيبري خبرة لاعبي المنتخب السعودي، تواجد في السنوات الماضية في تظاهرات بطولة كأس العالم، حضور التظاهرة والمناسبة الأكبر، لعب أيضا اللاعب السعودي مع أيضا الكثير من النجوم والأسماء العالميين في بطولة الدوري، ارتفاع الرتم أيضا وتحمل الضغوطات. هنا المحاولة، هنا التصويب، خالد عيسى إن عدنا فأنت ستكون من أبقانا مرة أخرى على قيد الحياة هنا في هذا الملعب. لكن يا للقطة، يا للتصديات، يا لكرة كذا من خلالها المنتخب السعودي. المنتخب السعودي أن يسجل هدفا ثالثا يقضي على كل شيء. عدة تصديات لخالد عيسى في شوط المباراة الثاني. حذاري حذاري، شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللعبة والخروج بالكرة والتمريرات الرائعة بعد ذلك. وشايف هنا التمريرة من محمد أبو الشامات، وشايف هنا فراس يا ساتر على الاستلام، الصناعة، تحرك كنو، لكن برافو خالد عيسى، برافو خالد عيسى، برافو خالد عيسى. شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللعبة، الكرة اللي بتتحول بعد ذلك من جديد باتجاه، شوف لان محزري يشارك في الجهة اليمنى مكان محمد أبو الشامات اللي حصل على كرت أصفر، يفكر المدرب أيضا بإخراجه وعدم أيضا حصوله على كرت أصفر آخر. كرة بتصل الآن، المنتخب السعودي مشاهدينا متابعينا الذي يتقدم بهدفين نظيفين في شوط المباراة الثاني، والكرة بتصل من ريتشارد أوكونور إلى كوليبالي. كوليبالي ما بين محاولة العودة وما بين عدم استقبال أهداف أخرى، توازن وتركيز وضغوط مطلوب الآن في شوط المباراة الثاني. وصلت من الروبن إلى علي صالح في الجهة اليمنى، علي صالح يحاول فيها، الكرة بترجع مرة أخرى إلى خارج الملعب رمية تماس، الكرة بترجع إلى خارج الملعب رمية تماس، رمية تماس إلى كوليبالي، كوليبالي في الجهة اليمنى، تعود المحاولة مشاهدينا متابعينا، والكرة إلى خارج الملعب رمية تماس. هنا نقترب من آخر 20 دقيقة على الوقت الأصلي. يا زلاتكو الوقت يمضي، يا زلاتكو الوقت يمضي، الأمور تصبح أصعب وأصعب في بطولة كأس الخليج، في هذا التجمع الخليجي، في هذا العرس الخليجي، في البطولة التي نتمنى دائما وأبدا أن تظل بطولة تجمعنا تقربنا، نحتفل من خلالها بكل تجمع وبكل التقاء من مدينة إلى أخرى، من عاصمة إلى أخرى. حفظ الله خليجنا وحفظ الله أهاليه. الآن نشوف ونتابع هذه المحاولة وهذه الكرة العالية، والكرة بتصل إلى السلطان عادل، ولكن الكرة بعد ذلك بالطول وفي صافرة بتتحول في اللقطة الماضية. شوف هذه اللقطة، هذه اللعبة، حسان تنبكتي، سلطان عادل، وسعادة الجماهير السعودية في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا بتقدمهم وباستمرار حفاظهم على نظافة شباكهم في آخر 20 دقيقة، كل ما تبقى على الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. شايف هنا الأخطاء 9 مقابل 10، أيضا مباراة فيها بعض الالتحامات، فيها بعض الأخطاء، مباراة فيها تسديدات وفيها فرص، ومباراة نهائية كانت فيها بعض المحاولات، والكرة بترجع مرة أخرى باتجاه اللاعب الواضح في الصورة،
محزري عادت إلى عبدالله الخيبري، المنتخب السعودي إلى كنو يحاول فيها، ولكن الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل في مكان يحاول فيها الوان بيريرا. تعود الآن الكرة إلى صافرة وخطأ، إلى صافرة وخطأ. بالا تقدم الآن، بالا حاول، بالا في الجهة اليسرى، ما زالت المحاولة المستمرة والكرة بترجع والكرة بتتهيأ. لوان بيريرا بيرسل الكرة في مكان في الجهة اليمنى، عرضية من روبن فيليب إلى سلطان عادل، ولكن الكرة بالطول وبتتحول إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية. 2-0 مشاهدينا متابعينا، النتيجة تنعكس على هذه المدرجات حتى الآن يا زلاتكو، والحلول والأوراق التي دفعت بها في شوط المباراة الثاني لم تأتي بالنتيجة حتى هذه اللحظة. نشوف الآن ونتابع هذه الأوقات، هذه اللحظات. سبق وأن تقابلنا أيضا في خليجي في بطولات الخليج التي أقيمت في المملكة، تعادل في خليج 9، خسارة في خليج 2، خسارة 1-0 في خليج 2002، وفي خليج 22 خسارة في السيمي فاينل 3-2 في تلك المباراة أيضا المثيرة، اللي سجل فيها أحمد خليل هدفين، وسجل فيها أيضا ناصر الشمراني وسالم الدوسري ونواف العابد. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل الآن من جديد طويلة وأمامية باتجاه كنو، يحاول فيها كنو والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. رمية تماس، كرة بتتحول إلى خارج ملعب، رمية تماس تصل هذه المحاولة والكرة اللي بتتهيأ في مكان والكرة بتصل من جديد، ما زالت المحاولة مستمرة، تعود باتجاه عبد الإله العمري. هذا الخطأ، هذا الخطأ. المدرب الواضح في الصورة دونيس، مشاهدينا متابعينا آخر 18 دقيقة كل ما تبقى في شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. النتيجة 2-0 حتى الآن، كرة ثابتة عن طريق تمبكتي، بدورة بيرسل الكرة، تعود المحاولة في مكان، هنا الانطلاقة، هنا التقدم، والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. رمية تماس إلى خارج الملعب، رمية تماس. نشوف الآن ونتابع هذا صالح أبو الشامات، بعض التغييرات التي تم إجراءها في شوط المباراة الثاني. تصل الكرة إلى حسان تمبكتي، سبق أيضا وأن التقينا في بعض المباريات في هذا الملعب، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة آسيا، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم. الكرة بترجع مرة أخرى، مقطوعة من ريتشارد أوكونور، خطيرة للمنتخب السعودي، في انطلاقة، في تقدم، كوليبالي يفتك الكرة بشكل سليم، تعود الكرة مرة أخرى في الجهة اليسرى. كانت الأجواء بالنسبة للاعبين، كانت رهبة البداية، كانت بعد ذلك صدمة الهدفين المبكرين، بعد ذلك حاول منتخبنا اللحاق العودة من جديد، تقديم ردة فعل في فترات مختلفة، وما زال يحاول وما زال يحاول. الكرة بترجع إلى روبن فيليب، روبن فيليب وقف سيطر، بيرسل الكرة عرضية إلى السلطان عادل، لكن محمد عويس كأنه يفتك الكرة، كأنه يحاول فيها يحافظ عليها بشكل سليم، بدورة بيرسل الكرة إلى صالح أبو الشامات، ولكن بالخطأ إلى لوكاس بيمينتا، إلى لوكاس بيمينتا بيرسل الكرة في الجهة اليسرى. النقلة تأتي، التمريرة تأتي، الوان بيريرا في الجهة اليسرى، تعود الكرة مرة أخرى عن طريق عصام فايز، عصام فايز بدورة بيرسل الكرة إلى علاء، علاء والتمريرة أقصى اليسار في مكان، المحاولة بتصل إلى ريتشارد أوكونور، يحاول فيها لمنتخب الإمارات الوطني ريتشارد أوكونور. هنا الوقوف، هنا المحاولة المستمرة، هنا التمريرة عادت إلى الوان بيريرا، بيرسل لها كرة، التمريرة بتصل، المحاولة بتصل، العرضية بتصل، ولكن ستصل إلى محمد عويس، بتصل إلى محمد عويس في اللقطة الماضية. مشاهدينا متابعينا، شايف هنا هذه اللقطة، وشايف هنا جماهير منتخبنا معوضين إن شاء الله لم تكن في هذه الليلة، ففي القادم ستبتسم يوما ما، ستبتسم بحول الله يوما ما،
لأوفى جماهير حقيقة تقف خلف منتخب بلادها بارتباط كبير جدا، تقف بانتظار من يمثل ويرتدي شعارها دائما وأبدا، تنتظر ليلة لا تنسى، تاريخا يظل في ذاكرتها وفي ذاكرة جيل بأكمله. استراحة نلتقط فيها أنفاسنا أيضا في آخر ربع ساعة على الوقت المتبقي لزمن هذه المباراة.

اللعب يستأنف في الآن مشاهدينا متابعينا فيما تبقى من زمن شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء بعد استراحة شرب الماء. سنشاهد أيضا أعتقد بأن فابيو ليما شارك مكان اللاعب بالا، وبالتالي المدرب زلاتكو أجرى تغيير لخط الهجوم تقريبا بأكمله. هنا الانطلاقة، هنا المحاولة، والكرة بتتخلص والكرة بتعود بعد ذلك إلى صالح أبو شامات اللي بدوره بيخلصها. وإذا أشاهد عبد الله الحمداني يستعد للمشاركة في شوط المباراة الثاني والدقائق المتبقية من زمن هذه المباراة. اللاعب اللي كان هداف خليجي أيضا 26، والكرة بتصل إلى روبن فيليب، روبن فيليب بيرسل الكرة، تعود الكرة للمنتخب السعودي، عادت إلى منتخبنا الوطني فابيو ليما في مكان عرضية، ولكن ستصل إلى محمد العويس. ستصل إلى محمد العويس في هذا التوقيت. أغلب الكرات الهوائية، أغلب الكرات العالية كانت تصل إلى حارس المتألق والذي يحافظ على نظافة شباكه وشباك الأخضر السعودي حتى الآن. الكرة بترجع مرة أخرى في مكان باتجاه كنو، كنو لنشاهده أيضا في حالات كثيرة كمهاجم، عودة فراس أحيانا أيضا في المساندة، والكرة بترجع إلى روتشارد أوكونور، إلى عصام فايز، عصام فايز بيرسل الكرة إلى كوليبالي، كوليبالي في الجهة اليمنى بيرسل الكرة إلى علي صالح، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود هذه المحاولة والتمريرة باتجاه على في هذا التوقيت. والآن نشوف ونتابع صالح أبو شامات سيخرج، متعب الحربي سيخرج في هذا التوقيت، حمد القحطاني أو حسن تمكتي، نشوف الآن اللي راح يخرج في هذا التوقيت، هذا حكم المباراة أيضا المغربي. وهذه اللقطة وهذه اللعبة بينما هنا نشاهد ونتابع كنو اللي يخرج، كنو يترك مكانه الآن لمحمد القحطاني، صالح أبو شامات يترك مكانه لعبد الله الحمدان، تغييرات أيضا لإعطاء أيضا حيوية هجومية. يبحث تونس الآن عن استغلال كرات مرتدة في محاولة إنهاء هذه المباراة تماما. هنا الكرة المتابعة، هنا الفرصة والمحاولة عن طريق محمد القحطاني، لكن الكرة أيضا بتتخلص، الكرة بتتخلص عصام فايز، الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. شوف هذه اللقطة، وشايف هنا عصام فايز، وشايف هنا هذه الجماهير، هذه اللقطة، هذه اللعبة، الكرة اللي تحولت إلى خارج الملعب، ضربة ركنية لمصلحة المنتخب السعودي. يريدون حسم الأمور، الهدوء، الهدوء يا عبد الله، الهدوء يا عصام. شوف

0: هذه اللقطة لا نريد خروجا عن النص أبدا، لا نريد خروجا عن النص أبدا. شوف هذه اللحظات وهذه اللقطات في الدقائق الأخيرة من زمن هذه المباراة، أيضا حكم المباراة أيضا يفض أيضا الاشتباك، بينما هنا نشاهد هذه النظرات والانتظار من جانب المدرب دونيس، الرجل الذي درب الكثير، شايف الأمور الآن ما بين أيضا اللاعبين تزداد. ننتظر من لاعب الخبرة التدخل أيضا، الهدوء، الحفاظ على الأجواء، الحفاظ على الأمور أيضا. هذه الأوقات شايف عبد الإله العمري وشايف خالد عيسى وفي هذه اللحظة الهدوء مطلوب. لا شيء يدعو حقيقة بالنسبة لعبد الإله العمري في هذه الآن، منتخب متقدم بهدفين في هذا التوقيت. عبد الله الحمدان شوف حكم المباراة يقول له يا عبد الله الحمدان الأمور في هذه الأمور في الدقائق آخر 9 دقائق، شوف وفي كرت أصفر عصام فايز، كرت أصفر عبد الله الحمدان. إذا كروت صفرة في هذا التوقيت في مباراة مشاهدينا تقترب من دقائق الأخيرة. حاول منتخب الإمارات في شوط المباراة الثاني ببعض الفرص لكنه لم ينجح في التسجيل، حاول المنتخب السعودي ببعض الفرص لكن خالد عيسى تصدى أيضا لمعظمها في الشوط الثاني. الدقائق المتبقية محاولة من جانب المنتخب السعودي تماما لحسم الأمور وإعلان تتويجه بطلا للقب بطولة كأس الخليج. عصام فايز يبعد الكرة إلى ضربة ركنية في هذا التوقيت الآن في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا. يا ساتر الأمر، هذه اللحظات التي انتظروها لسنوات طويلة، العقدة التي يريدون كسرها في نهائيات بطولة كأس الخليج، حتى الآن بعد أكثر من 20 عام، عرضية روسية متابعة دربكة ولكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. هذا عبد الإله العمري الذي حاول في اللقطة الماضية أن يسجل هدفا في ختام أو في الدقائق الأخيرة. الآن نشوف ونتابع هذه الأوقات رأسية، سلطان عادل بينزلها، تعود الكرة مرة أخرى من جديد. أجواء مشاهدينا متابعينا مستمعينا لا شك بأنها كانت صعبة منذ البداية، لم تسر الأمور كما أردنا كما تمنينا، كانت البداية ليست كما يجب. بعد ذلك حاولنا الخروج منها دون أن ننجح. هذا عبد الإله، هذه الكرة 5 دقائق 6 دقائق كل ما تبقى، ترجع من همام، عادت الكرة إلى عصام فايز بيرسل الكرة فابيو ليما يحاول فيها، ترجع الكرة مرة أخرى في مكان، برافو على بمشيها علي صالح، لمسة فابيو ولكن الكرة ترجع مرة أخرى. لاعبين الآن في دكة البدلاء اللي يشاركوا في الشوط الثاني لم ينجحوا حقيقة في تقديم أداء أفضل من اللاعبين اللي كانوا أساسيين في بداية التشكيلة، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان. قلت الفرص بشكل كبير بعد خروج خيمينيز، بعد خروج أيضا بالا، بعد خروج أيضا الأسماء التي بدأت هذه المباراة. الآن نشوف ونتابع، حاول كانت لبعض التغييرات لكن وسط كما ذكرت أيضا تركيز وذهنية كبيرة من جانب المنتخب السعودي في هذه المباراة. كرة بتصل باتجاهي بمينتا، لوكاس بيرسل الكرة إلى خالد عيسى تعود الكرة، ريتشارد أوكونور في مكان في نص الملعب، عصام فايز تعود الكرة مرة أخرى، النقلة تأتي، التمريرة تأتي، ريتشارد أوكونور عادت هذه المحاولة في صافرة، ماذا حكم المباراة يشير إلى صافرة ويشير إلى خطأ لمصلحة المنتخب السعودي. هذا الوان بريرا، بعض الأمور التي لم يحسب حسابها أيضا المدرب زلاتكو في هذه المباراة، بعض الأفكار التي لم تنجح، المحاولة والكرة بترجع مرة أخرى من جديد في مكان عن طريق اللاعب روبن فيليب، ترجع الكرة في مكان على بيخلصها، تعود هذه المحاولة علي صالح، إبعاد للكرة، نقل الكرة روبن فيليب ولكن شوف في راس البريكان علي صالح علي صالح حكم المباراة ماذا يشير؟ اللعب يستمر، علي صالح يتقدم،
1: الكرة بتتحول بعد ذلك من جديد، الكرة بتتحول بعد ذلك من جديد إلى صافرة وخطأ. معوضين إن شاء الله، معوضين، نفتخر بكم كثيرا، نعتز بكم كثيرا. هذا المنظر، هذا المنظر اعتدنا عليه، ليس بغريب عليكم، ستذهبون خلف أبيضنا في كل مكان في الدنيا، لكن ستبتسم لكم قريبا بإذن الله، ستبتسم لكم قريبا بإذن الله. الآن نشوف ونتابع هذه اللحظات، تكلم في الفترات القريبة الماضية، خسرت بطولة كأس آسيا، خسرت أيضا التأهل إلى بطولة كأس العالم في الملحة، خسرت أيضا بطولة كأس الخليج، تتكلم عن أشياء متتالية حقيقة في السنوات القريبة الماضية. كرة بترجع مرة أخرى من جديد، كرة بترجع مرة أخرى من جديد، أربع دقائق مشاهدينا متابعينا، الوقت يمضي والكرة بتصل إلى ريتشارد أوكونور اللي يتقدم الآن، اللي يحاول الآن فيها انطلاقة، فيها تقدم عرضية من ريتشارد، ولكن الكرة بتصل من جديد والمحاولة بتعود والكرة بتصل في مكان مرتدة خطيرة، ما في راس البريكان خطير جدا، لاعب على لاعب، لكن برافو على ما زالت المحاولة من فراس روبن فيليب، وعلى افتكاك رائع للكرة، إخراج الآن، إخراج هذه اللقطة، وصلت إلى فابيو ليما، فابيو ليما محاولة للعودة، محاولة للتمسك ببصيص من الأمل، الكرة بترجع، مشيها تصويب، الله الله، الكرة بترجع مرة أخرى، هل كسرت العارضة؟ الفرصة، الفرصة مستحيلة يا ليما، العارضة أولاً والعويس ثانياً، أدارت ظهرها بالكامل، أدارت ظهرها بالكامل بالكامل بالكامل، ليس يوماً من أيام الأبيض، ليس يومنا، ليس يومنا، يا للكرة يا فابيو، يا للكرة، انظر هنا، انظر إلى هؤلاء، الكرة بترجع، المحاولة بتصل، والتصويبة عادت إلى كوليبالي، كوليبالي إلى روبن فيليب، عرضية، ولكن الكرة أيضاً بتتخلص، تعود الكرة مرة أخرى باتجاه على الوقت في الدقائق الأخيرة، هذا على هنا السقوط، والكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية تماس، المنتخب السعودي مشاهدينا متابعينا تقترب من أن تبتسم له هذه البطولة بعد أن عاندته لسنوات طويلة جدا ولنهائيات عديدة جدا. الآن نشاهد تغييرات، جهاد ذكري، عبد الله سالم سيكونون البدلاء بالنسبة للمدرب دونيس، تبتسم لهم هذه البطولة حتى الآن، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان إلى الوان بيريرا، سقوط يا الوان، حكم المباراة يقول لكم، حكم المباراة يقول لكم، عبد الله الحمدان إلى عبد الإله العمري، الكرة طويلة، ريتشارد أوكونور، فرص عديدة كانت في هذه المباراة للمنتخبين حقيقة، والكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل الآن من جديد، والكرة تعود الآن في مكان إلى علي صالح، هناك السقوط، حكم المباراة يشير إلى صافرة وخطأ، حكم المباراة يشير إلى صافرة وخطأ في هذا التوقيت وفي الدقائق الأخيرة، هذا همام الهمامي قصة شريطة مبارياتهم في الافتتاح وسجل هدفاً في مرمى الكويت، والختام سجل هدفاً أيضاً، شوف هذه الكرة، لوان بيريرا بيرسل لك كرة في مكان إلى روبن فيليب، روبن فيليب يحاول يتقدم في الجهة اليمنى، بيرسل لك كرة، تعود الكرة مرة أخرى من جديد، شوف شوف هنا يطالبون بخطأ، يحتجون، هذا التوقيت، الوقت الأصلي، خلاص انتهى لهذه المباراة، سباق مع الزمن، سباق مع الدقائق الأخيرة، ما زالوا يأملون، شايف هنا أيضاً في أحاديث، وشوف هذه اللقطة، هذه اللعبة، وحكم المباراة أيضاً، والحارس العويس، وبقية اللاعبين، الخبرة والهدوء مطلوب الآن، نتمنى أيضاً بأن لا نشاهد خروجاً عن النص في هذا التوقيت، لا شك الانفعالات الآن موجودة، الغضب، التوتر، الشحن، النهائي، اللقب، البطولة، شايف هنا روبن فيليب، وشايف هنا الغضب، وشايف متعب الحربي، هدوء، هدوء الآن، أتمنى حقيقة شوف في هذه اللحظات وهذه الأوقات ونحن نصل ونقترب من النهاية في هذه المباراة، شوف متعب الحربي، همام الهمامي، روبن فيليب، وبعد ذلك شوف سلطان العادل أيضا مع همام الهمامي، وشايف هنا
0: الاحتجاج والغضب أيضا من قبل جماهيرنا في هذا التوقيت هنا، وردة الفعل في اللقطة الماضية أيضا. هل كان هناك أمر أيضا؟ همام يحصل على إنذار، هل ارتكب همام في اللقطة الماضية استفزازا أيضا أشعل الأجواء في الدقائق الأخيرة؟ نشوف هذه اللحظات. هذا همام الهمامي يخرج في هذا التوقيت، يترك مكانه للعبة الواضح في الصورة عبد الله السالم. جهاد ذكري أيضا سيشارك كبديل. لحظات ودقائق أخيرة على الوقت المتبقي من زمن هذه المباراة. همام وتنبكتي يخرجان ويتركان مكانهم لجهاد ولعبد الله السالم. نلعب في الوقت بدل الضايع المتبقي لزمن هذه المباراة. كرة طويلة وأمامية، 5 دقائق وقت بدل ضائع بساعه حكم المباراه المغربي جلال ايضا جيد، والمحاوله بترجع مره اخرى والكره بتصل في مكان من علاء بيبعدها علاء الى خارج الملعب. هذا دونيس في راس البريكان يقترب من لقبه الاول على مستوى بطوله كاس الخليج رفقه منتخب بلاده. حتى الان كره الى خالد عيسى في دقائق أخيرة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، ونحن نشاهد الدقائق الأخيرة. حذاري من الأخطاء هنا، حذاري من الهدايا هنا. التمريرة تأتي، المحاولة تصل، والكرة إلى محمد القحطاني. البحث عن حسم الأمور تماما، عن حسم الأمور، ولكن الكرة من خالد عيسى بتتخلص والكرة بتتحول، تعود الآن مرة أخرى من جديد، والكرة تصل بعد ذلك في الدقائق الأخيرة عادت إلى متعب الحربي. وهنا المحاولة، هنا التمريرة. مشاهدينا متابعينا الفرصة تصل، الكرة ترجع، عبد الله بمشيها من بديل إلى آخر، ولكن محمد القحطاني يهدر فرصة حقيقية كان يمكن إنهاء من خلالها هذه الأمور. سلطان عادل لمسة يد، شوف هذه اللقطة، مساعد الحكم هنا، شوف اسماعيل راشد يتدخل إيقاف. هذا كان في احتجاج، البعض بدأ يفقد أعصابه هنا، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. نتمنى ضبط الأمور الآن، عدم الخروج عن النص الآن. المباراة في الدقائق الأخيرة لا نريد من خلالها مشاهدا لا تليق أبدا بتجمع الأشقاء في هذه البطولة، ونحن نصل إلى الدقائق الأخيرة. هذا حكم المباراة، أعتقد في كرت أحمر في هذا التوقيت. الهدوء مطلوب مشاهدينا متابعينا، وبعض اللقطات الخارجة عن النص في هذه المباراة نشاهد من خلالها غضب أيضا بعض اللاعبين، غضب أيضا بعض المدرجات. وحكم المباراة يحاول في الدقائق الأخيرة، خلص باقي دقيقة على الوقت بدل الضايع. الأمور تقريبا حسمت على المستوى في هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. حسرة كبيرة على اللاعبين، كرت أحمر لخالد الضرحاني في الوقت البديل، وحسرة كبيرة لكل جماهير الإمارات ولكل لاعبي منتخبنا الوطني بخسارة هذه النتيجة وبخسارة هذا اللقاء. ونحن نشاهد الآن ونتابع الدقيقة الأخيرة بساعة حكم المباراة. الدقيقة الأخيرة بساعة حكم المباراة.
1: شوف هذه اللقطة وهذه لمسة اليد اللي أشار إليها حكم المباراة على سلطان عادل مساعد الحكم. لمسة اليد، وشايف هنا سلطان عادل في اللقطة الماضية كان يحتاج، ولكن أيضا احتجاج خاطئ من خالد الضنحاني، والكرة بتتحول إلى خارج الملعب رمية تماس. نلعب الآن على ساعة حكم المباراة. الأمور انتهت على مستوى النتيجة، الأمور انتهت على مستوى النتيجة، على مستوى اللقب. المنتخب السعودي يحصل في هذه اللحظات على لقب بطولة كأس الخليج، ولا يفصل عن ذلك سوى سماع صافرة حكم المباراة المغربي فابيو ليما في مكان إلى الوان بيريرا في هذا التوقيت باتجاه ريتشارد أوكونور
0: في هذه المحاولة في هذا التقدم ريتشارد أوكونور، الكرة ما زالت معه، المحاولة المستمرة والكرة بتصل في الجهة اليسرى، هنا التقدم من ريتشارد، هنا التمريرة إلى السلطان، هنا فابيو ليما، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، والتشتيت الآن

0: من ناصر إلى خارج الملعب. الوقت بدل الضايع انتهى مشاهدينا متابعينا. دونيسيا يطلب من حكم المباراة أن يطلق صافرة في الأوقات الأخيرة لزمن هذه المباراة. الآن كوليبالي مشاهدينا متابعينا يرسل كرة باتجاه لوكاس بيمينتا. لوكاس بيمينتا والكرة اللي تصل بعد ذلك في الجهة اليسرى عادت الآن لمصلحة ريتشارد أوكونور، ولكن جهاد ذكري أقرب لهذه الكرة والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية تماس لمصلحة منتخبنا الوطني باتجاه السلطان عادل اللي بدوره بيرسل له كرة في مكان. الآن المحاولة المستمرة ريتشارد أوكونور حافظ عليها، يرسل له كرة إلى الخلف، تعود الكرة والنقلات والتمريرات. المحاولة مشاهدينا متابعينا إلى عصام فايز اللي بدوره بيرسل له كرة والكرة بتصل الآن باتجاه عبد الله الحمدان. الصافرة تأتي مشاهدينا. الأخضر السعودي يكسر عقدة المباريات النهائية ويعود بطلا لكأس الخليج.
1: متابعينا الأعزاء، إذا انتهت صفحة نهائي خليجي 27 في جدة، خليجي الديار العربية، بفوز المنتخب السعودي بهدفين لا شيء على منتخبنا الوطني. هارد لك لمنتخبنا الوطني ومبروك للأخضر السعودي عودته لمنصات التتويج. فوز كبير بهدفين، هم هدفين الشوط الأول طبعا دكتور، خلصوها المنتخب السعودي من الشوط الأول، ثم الشوط الثاني للأسف رحنا للأمور النفسية أكثر من الأمور الفنية، لذلك طبعا مباراة ما سجلنا فيها ولا هم سجلوا في الشوط الثاني، اعتمدوا على الهدفين ثم اشتغلوا على العامل النفسي. تفضل دكتور.
2: نقول أول شيء مبروكين أخواننا أشقائنا المملكة العربية السعودية على فوز منتخبهم على منتخبنا. نقول هارد لك لاعبينا، مبروكين المنتخب السعودي، جهاز الإداري وفني والقيادة للجميع يعني في المملكة العربية السعودية، نبارك لهم اليوم. كذلك نقول للاعبينا هارد لك، ما قصرتوا، لعبتوا بشكل جيد. كذلك للجميع، جهاز الإداري والفني واتحاد الكرة، وهي كرة قدم في النهاية فوز وخسارة. أقول لجمهورنا يعني فعلا أنا حزين جدا لجمهورنا الوفي اللي كان متواجد ومتفاعل طوال المباراة. إن شاء الله المرات القادمة إن شاء الله في بطولة آسيا عندنا باستحقاقات أخرى، لأن إحنا هاي أول بطولة مع مدرب جديد. أتمنى أن إن شاء الله نكون في المباراة القادمة إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. كابتن عبد الله، أنت قلت لي صراحة خبرة التعامل مع النهائيات مهمة مهدي في مثل هذه المباريات، وأنت أيضا شهدت الانتصارين في البطولات الآسيوية. اليوم مثل هذه المباراة كانت تحتاج قلت لي إلى كيفية التعامل مع هذه المباريات غير الأمور الفنية، يعني ما يفرق اللاعب صراحة من لعبة منتخبنا على اللاعب السعودي، لكن الأمور النفسية والتعامل.
3: تغلب في البداية طبعا مبروك للمنتخب السعودي بطولة الخليج، فوز مستحق يستاهلون، ومبروكين مرة ثانية. مثل ما قلنا دائما نحن في النهاية بنقول مبروك للفايز، بنقول هارد لك الخسران، هارد لك منتخبنا. طبعا هاي المباريات ودائما تكلمنا عنها دائما تخلص أو تلعب بتفاصيل، الأمور النفسية هي جزء كبير من هذه المباريات النهائية. اعتقد ان اليوم المنتخب السعودي تعامل مع كل التفاصيل بشكل جيد في هذه المباراة. منتخبنا للأسف طلع من جو المباراة سريعا في دقيقتين، وكان من الصعب انه يرجع للمباراة، خاصة ان الأمور من الواضح انها كانت نفسيا خارج من المباراة، من ناحية التركيز، من ناحية الانفعالات، من ناحية الاحتكاكات، من ناحية الرغبة، ما كانت في ردة فعل. نقول هارد لك، يعني هي مرحلة ما نقدر نقيمها بطريقة من نجاح إلى فشل. صحيح. هي مرحلة يحتاج أنها تدرس، في أمور إيجابية وفي أمور سلبية ما في شك، يتعالج الأمور السلبية. عندنا استحقاقات، عندنا منتخب جيد، يحتاج بعض العمل، يحتاج بعض الشغل، وإن شاء الله في النهاية كرة القدم لن تقف هنا يعني.
1: نعم كابتن أحمد، يمكن البداية نفس ما قال الكابتن عبد الله، بداية يمكن كان فيها خطأين هدفين، ثم ما قدرنا صراحة نرجع في المباراة، لكن في النهاية فاز المنتخب السعودي على منتخبنا الوطني اللي إن شاء الله إن شاء الله تكون هذه درس لمباريات قادمة كبيرة أكيد في آسيا. وما ننسى أكيد المنتخب السعودي صراحة يعني البطولة الجاية في آسيا في ملعبه يعني.
4: بلا شك، أولا أستاذ مهدي لابد أن نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية.

0: هذا الانتصار وهذا التتويج تتويج مستحق بصراحة. في أغلب فترات المباراة كانوا هم الأفضل، هم الأكثر تركيزا، هم الأكثر حضورا، حتى في أغلب الالتحامات الثنائية كانوا هم الأفضل، هم الأكثر تركيزا، فهذا فوز مستحق. نقول هارد لك لجماهير الإمارات اللي كانت متواجدة هناك، اللي تكبدت أعباء السفر وكانت حاضرة خلف المنتخب، ما نقول غير إن شاء الله معوضين في بطولات قادمة قبل البطولة أو في أثناء البطولة. قلنا أن هذه بطولة واحدة من ثلاث استحقاقات قادمة، عندنا إن شاء الله كأس آسيا القادمة في يناير المقبل، عندنا كأس الخليج القادمة أيضا في العراق، عندنا أيضا تصفيات كأس العالم. دائما أنا دائما ما أركز معي على الدروس، نقول هاي دروس لازم تستشعر فيها الصح والخطأ، لازم تتعلم من أخطائك، وإذا كانت هناك عندك إيجابيات لازم أن تعززها في المستقبل. هذا درس يجب أن نتعلمه، درس للجميع، للجهازين الفني والإداري وللاعبين، كيف تقدر تتعامل مع المنتخبات الكبيرة. أنت رايح كأس آسيا، رايح منافس، هذا أول احتكاك وأول استحقاق شاركت فيه أو واجهت فيه واحد من كبار آسيا. انت عندك في اسيا راح تتقابل، اذا تاهلت ان شاء الله من دوري المجموعات، عندك اليابان وعندك كوريا وعندك ايران وعندك استراليا، وهذه المنتخبات محتاجه تحضير مختلف ووضعيات مختلفه. لذلك قلنا احنا، ليش انا ركزت في بدايه الدور التمهيدي، قلت ان ما في اختبار حقيقي، لكن على العموم مثل ما قلنا هذه كرة القدم، لابد أن تكون هناك نتيجة، أما حاض أما فايز أما خاسر، ما بنقول إلا التعويض إن شاء الله في المناسبات القادمة
1: إن شاء الله. دكتور موسى، إذا عندك كلمة أخيرة بعد ما شاء الله 13 يوم كنا مع بعض، احتفلنا في الخليج في أبناء الخليج، هاللمة الطيبة هذه على المحبة دائما كنا الحمد لله. خسرت إنها على فكرة هذه دافع لنا، لأن إن شاء الله نحن عيال زايد نقدم الأفضل دائما، ونبدأ إن شاء الله لتحقيق إن شاء الله الرقم واحد قادرين. تعلمنا دروس كثيرة، إذا عندك حتى درس شفته في المباراة حاب تكلم عنه، وكلمة في الختام.
2: دائما هي بطولة الخليج بطولة دائما للشعوب، البطولة هي بطولة طبعا دائما تقرب بين الشعوب، بطولة رياضية، والحمد لله في النهاية يكون إحنا سبع منتخبات، في النهاية لابد أن يكون في فريق بيفوز المنتخب. أنا أقول هارد لك لمنتخبنا، مرة أخرى أبارك للمنتخب السعودي الشقيق. إن شاء الله الآن منتخبنا وصل لهالمرحلة، وكابتن زيادتكم ما تملك 16 يوم معانا فقط، أعتقد مشوار طويل إن شاء الله. إعداد الفريق، إحنا عندنا كأس العالم وبطولة آسيا عندنا، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. أقول لجمهورنا كفيت ووفيت وما قصرت وما قصرت، وأشكر الاتحاد كرة القدم، أشكر الجميع. والختام أنا كذلك أشكر أخواننا سواء في القنوات أبوظبي الرياضية، الأستاذ يعقوب السعدي، الأستاذ عمران، كذلك الأخ صالح في الإذاعة عندنا، جميع الأخوة في الأخوان سعيد الظاهري، أخ سعيدة، الجميع بدون استثناء، شكر جميع، أشكرهم طوال الفترة الماضية اللي كنا إحنا خلال أسبوعين معاهم. لكن في كرة قدم فوز وخسار، لابد أن يكون عندنا إيمان بهذا الشيء في النهاية.
1: كابتن عبد الله، بعد الشكر والتقدير أكيد للدكتور موسى عباس اللي أثرانا صراحة في اللايفات وفي التحليل الفني، أقول لك شكرا كابتن عبد الله، دروس جميلة تعلمناها اليوم. وإن شاء الله ننطلق في آسيا بإذن الله.
3: طبعا ما في شك أن يعني في النهاية الإنسان لازم يمر في أي مرحلة من المراحل يستفيد منها، إن كانت بالسلب أو بالإيجاب. أكيد أن نتمنى أول شيء نكون يعني أضفنا شيء لهذا القناة، ونشكر الإخوان اللي كانوا متابعين معانا واستفدنا منهم ومن تعليقاتهم دائما. أعتقد أنه كان في منطق وكان في شفافية بين في الكلام، هذا شيء جميل. أعتقد أن نحن لازلنا سوف نظل نتابع منتخبنا وخلف منتخبنا. كرة القدم دائما أنا يعني كرة القدم لن تقف في مباراة، هي مستمرة، هي دائمة. في النهاية مثل ما يعني في إيجابيات تعزز وفي سلبيات تعالج، والعجلة لازم بتمشي ونحن في الطريق الصحيح إن شاء الله. نعم يوجد أخطاء في مباراة اليوم، ولكن يوجد جهاز فني وجهاز إداري هم قادرين أنهم يعالجوا الأخطاء اللي شفناها، كانت فنية وكانت بعض

0: إدارية نقول، نقول هارد لك، و دائما يعني ان شاء الله معوضه، ونقول شكرا لكل القنوات، شكرا للاخوان، شكرا لك انت اخ مهدي،
1: الله يسعدك،
0: كنت فعال، ونحن كنا سعيدين لاول مره، في اول مره من 13 يوم استفدنا منك، استفدنا من الاخ عصام، شكرا للجميع، شكرا للسيد صالح الظاهري والجميع، شكرا للسيد يعقوب السعدي، عمران، الاخوان كلهم في كل القنوات، وان شاء الله باذن الله ان، وشكرا طبعا للجمهور اللي حضر، يعني ونشكرهم، وهم في الاصل يعني هم الاساس، يعني في دائما احنا نتكلم من اول حلقه، شكرا للدكتور استفدنا منك، شكرا للاخ الحوري، ولنا لقاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله كابتن عبد الله، كابتن أحمد، يمكن نقطة يمكن على عجالة أتكلم حتى الدكتور وكابتن عبد الله، نزلاتكم في 4 أو 5 مباريات وصل لك النهائي، يعني القادم أحسن، عكس دونس اللي كان مدرب في كأس العالم، والآن يعني استقرار فني أكثر، لكن الحمد لله البدايات مبشرة ودرس جميل نتعلمه.
2: هذا اللي تكلمت قبل شوية أخوي مهدي، أنه بالفعل هذا أمر وارد، وأنا دائما إذا لاحظت وياك طول الحلقات أقول لك نتيجة النهائي هذه محسومة عند رب العالمين، أيا كانت يجب أن نستفيد منها، إذا كانت فيها فوز وتتويج لازم نستفيد، وما تكون هذه آخر المطاف، وإذا صحيح. كان لا سمح الله فيها خسارة لازم نتعلم من الخسارة ونتعلم للمستقبل. أنا في نهاية هذا البث أستاذ مهدي أشكرك،
1: الله يعزك،
2: وبالفعل يعني أسعدتنا في التواجد، أول مرة نظهر معاك في برامج، ولكن بالفعل استفدنا من محاورك، من جهدك اللي شفناه على الهواء، أيضا الأستاذ عصام زياد بلا شك، ونشكر كل من ساهم في هذا النقل من قناة أبو ظبي الرياضية، أستاذ يعقوب السعدي، أستاذ عمران، وأيضا من قبلكم في شبكة الإذاعة الأستاذ صالح العلي، وأيضا أستاذ سعيد ظاهري، والأستاذ محمد سعيد.
1: نعم، إذن شاكر صراحة للكباتن، شاكر لعصام زياد، متابعين الأعزاء أكيد يمكن تعلى الصافرة تهدى الأنفاس ما بين صداح الجماهير ونبض المدرجات، نصل وياكم إلى المحطة الأخيرة الليلة، أسدلنا الستار ونطوي صفحة استثنائية من حكايات صوت الملاعب، ليلة ختام نهاية البطولة، تتويج لرحلة جمعتنا بكم على مدار أيام مرت، التقينا فيها على الحب وتفيئنا بظلال الخير، ورسمنا معا أجمل صور التلاحم والإخاء، كيف لا وقد اجتمعنا في هذا المحفل الكبير تحت مظلة واحدة تضم نخبة من عيال الخليج الذين أثبتوا مجددا أن الرياض هي لغة المودة التي تفهمها القلوب قبل العقول. وهناك أيضا تهنئة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن هي رئيس الدولة حفظه الله، وأن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشاغب بالفوز ببطولة كأس الخليج خليجي 27، وأثمن الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين الإمارات والسعودي خلال المباراة، و يمكن تهنئة من سيدي طبعا رئيس الدولة الله يطول بعمره. إذن مستمعينا، قانون الرياضة وروح السامي لا يكتم مشهد إلا بكلمة حق لكل من بذل واجتهد، فمن اعتلى أكيد منصة تويج وحمل الذهب قلنا له ألف مبروك للمنتخب السعودي، وهارد لك صراحة لمنتخبنا، إن شاء الله جمهورنا العزيز شرفنا صراحة بلقائكم، وإن شاء الله منتخبنا يرجع أو لاعبينا إن شاء الله، وحتى الجماهير تعود بسلام إن شاء الله. كان صدى صوتكم هو المحرك الأول لصوت الملاعب، نلتقيكم بإذن الله في خليجي 28 عفوا في العراق في كأس الخليج العربي والمقر إقامته خلال فترة من 9 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2028. شكرا كباتن على هذه اللمة الخليجية الجميلة من أبوظبي الرياضية، إذاعة أبوظبي ومركز الاتحاد للأخبار، شكرا لكل من ترك بصمة، وشكرا لكل من تابعنا بشغف، وإلى أن نلتقي إن شاء الله مجددا في ميادين التنافس ومحافل الفرح، نستودعكم الله ودمتم دائما.
3: كذلك في الختام نشكر الأستاذ أحمد الكعبي،
1: نعم،
3: المدير العام، كذلك نعم. أشكرك بكل أمانة، أقول لك أستاذ مهدي،
1: الله
3: يسلمك، والأستاذ عصام وكابتن عبد الله وكابتن أحمد الحوري، الجميع مشكورين، جزاكم الله خير، ونهنى مرة أخرى منتخب السعودي الشقيق، ونقول لهم أنفسنا هارد لك، وهي كرة القدم
1: في النهاية. صحيح، إذن إن شاء الله نلتقيكم في محافل أخرى إن شاء الله في صوت الملاعب وإذاعة أبوظبي، في أمان الله،
0: شكراً.

كانوا سبع نعجاف السنبلات اللي في النيم ما شفت مخضرات الاطراف حلم الملك ما طاف عني سبع نسمان وسبع نعجاف.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: ذاكره الزمن.
1: اما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي اهله، وانتم تفهمون عن ماضي اهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى انه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على ابو ظبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم،
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتك،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.